0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
1: Maintenant. DJ Sammy.

Put your hands up.

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم أشرف بن عبد السلام.
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وبذات بالعناوين. وزير الداخلية يشرف على تخرج دفعات جديدة من مختلف أسلاك الحرس الوطني. وزير الاقتصاد والتغطية يؤكد أن الرهان الأساسي لمخطط التنمية القادم يتمثل في تحويل المشاريع المبرمجة إلى إنجازات فعلية. والحرس الثوري الإيراني يعلن عن إسقاط مسيرة أمريكية جنوبي غرب إيران. في تفاصيل أخبارنا، أشرف أمس وزير الداخلية خالد النوري بالمدرسة الوطنية للبير بورقبة على الحرس الوطني بير بورقبة على تخرج الدورة 76 عرفاء التي أطلق عليها اسم دورة الشهيد نجيب الله الشيرني وتطبيق الضباط وعلى انتهاء السنة التكوينية للدورة 13 للضباط انتداب مباشر. وأبرز الوزير أن تخرج الدفعات الجديدة من مختلف أسلاك الحرس الوطني يؤكد حرص وزارة الداخلية على تجسيد رؤيتها الاستراتيجية في بناء منظومة أمنية عصرية وفعالة عبر مواصلة العمل على تحديث مناهجها وتطوير أساليبها من منطلق الإيمان بأن الأمن والاستقرار لا يدوم إلا برجل أمن متسلح بالعمل والمعرفة ومتمسك بالانضباط الصارم والنزاهة ومتشبع بقيم دولة القانون ومبادئ حقوق الإنسان. الوزير أوضح في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة أن التلاحم بين الكفاءة الميدانية والقيم الإنسانية هو الضامن الحقيقي لإنفاذ القانون بكل حياد وصون أمن المواطنين وحرمة ممتلكاتهم ترسيخا لجسور الثقة بين المجتمع ومؤسسته الأمنية العديدة. صادق أمس المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المخطط التنموي برمته ويهدف إلى ضبط التوجهات والبرامج التنموية للفترة المقبلة في إطار رؤية تستند إلى تحديد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مسار التنمية على المستويين الجهوي والوطني. في نفس السياق أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن الرهان الأساسي لمخطط التنمية يتمثل في تحويل المشاريع المبرمجة إلى إنجازات فعلية ذات آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية ملموسة، مشددا على أن نجاح أي مخطط يقاس بمدى القدرة على التنفيذ وتحقيق النتائج على أرض الواقع. وبيّن الوزير خلال جلسة عمل المجلس الوطني للجهات والأقاليم تم خلالها المصادقة على المخطط أن أعداد المخطط استند إلى مقاربة التخطيط التصاعدي من خلال اعتماد المقترحات الواردة من المجالس المحلية وذلك بهدف الاستجابة لمطالب المواطنين في مختلف الجهات. الوزير أكد أن المخطط يستهدف بلوغ نسبة نمو 4% والارتقاء بالدخل الفردي والتقليص من نسبة الفقر وتحسين المقدرة الشرائية وتدعيم التوازنات المالية للدولة وتطوير مواردها الذاتية، إضافة إلى الارتقاء بمردودية المؤسسات الوطنية والتقدم في نسبة الرقمنة وتحقيق نسبة إدماج 50% للقطاع غير المنظم. في أبرز أخبارنا العالمية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات على إيران تهدف إلى مواصلة إضعاف قدراتها العسكرية، والقوات الأمريكية قامت بتغيير مسار 4 سفن تجارية في إطار الحصار البحري على إيران. ختاما، ومن جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط مسيرة أمريكية في منطقة رامشير في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران. شكرا على المتابعة واللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net موج مع الموج.

So tell me, what is sadness?

0: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس نور شيبة،
1: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: غازي العيادي،
2: شفت القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،
3: يا والله ليلة مهبولة،
4: يا والله ليلة،
0: ونوردو الموعد سهري 22 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. ESMOD, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France, est numéro 5 mondial. Inch'Allah Kulaam, Jawara FM, Moustamaïha, Hayim, El Frir.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. مرحبا بكم في موعد جديد من البرامج اللي تابعوها على جوهر FM بتاريخ اليوم السبت 18 جويلية 2026، الموافق للثالث من صفر 1448 للهجرة. إشارة التوقيت في استوديواتنا مستمعينا هي 6 متاع صباح، وخير بداية ليوم جديد هي آيات بينات من ذكر الله الحكيم. المقرأ الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا سورتي الحديد والمجادلة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض

0: تسمعوا الماتينال ويكاند مع سالم هلي على جوهرة اف ام. موج مع الموجة.
1: صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم سعيد ومنور بالاخبار الطيبه وصالح الاعمال. هذا رونديفو جديد من الماتينال لويكاند. التاريخ اليوم 18 جويليا 2026، يبدا توا يتواصل معكم ان شاء الله حتى لتسعة متاع الصباح بالاخبار بالمتابعات والفقرات اللي تعودتوا بها كل سبت وحد في الماتينال على جوهر فم. ان شاء الله رفقه تكون طيبه، ان شاء الله تتونسوا معنا وين اخترتوا باش تتابعونا، سواء عن طريق موجاتنا ولا عن طريق موقعنا على الانترنت على www.jawharafm.net. ليكيب الكل اليوم حاضرة، وإن شاء الله أنتم زادة تكونوا حاضرين بدل الاستماع والتفاعل معنا. سمية صعير ترافقنا في الإخراج التقني، أشرف بن عبد السليم من قسم الأخبار، وليد الجزيري من قسم الرياضة. بعد شوية تلتحق بنا زادة نرجس قليلة في الديجيتال، وكوتي ميكرو ترافقكم سلام هني في الأعداد والتقديم. البداية تكون بيان سور كيف ما عودناكم كل صبحية مع السيدة فيروز، وبعد شوية باش نرجعولكم مع أولى الفقرات وآخر الأخبار اللي من خلالها تكونوا على باج. دونك شنو اللي فما جديد في تونس والعالم، اللي هي لانفوغاما. خليكم معنا، برشا متابعات وأخبار تستنى فيكم صبحية اليوم في مشوار يتواصل حتى

0: L'Inforama.
1: رجعنا لكم في الماتينال ويكند من خلال لانفوغاما. صباح اليوم يرافقنا أشرف بن عبد السلام في متابعة لآخر الأخبار. صباح النور أشرف، أهلا وسهلا.
2: صباح الخير سلام سمية، كل سادة مستمعين تحياتي،
1: مرحبا بك معنا بالسبت. دونك معك توت سويت باش نعرفوا اخر المستجدات وشنية ابرز العناوين اللي باش نسمعوها ان شاء الله في نشره السبعة.
2: شدوا بوزير الداخليه خالد النور اللي اشرف امبارح بالمدرسه الوطنيه الحرس الوطني ببير بوركبة على تخرج دفعات جديده من مختلف اسلاك الحرس الوطني، وابرز الوزير انه تخرج الدفعات هذه اكد حرص وزاره الداخليه على ترسيد رؤيتها الاستراتيجيه في بناء منظومه امنيه عصريه وفعاله عبر مواصلة العمل على تحديث منهجها وتطوير أساليبها من منطلق الإيمان بأنه الأمن والاستقرار لا يدوم إلا برجل أمن متسلح بالعمل والمعرفة ومتمسك بالانضباط الصارم والنزاهة. المجلس الوطني للجهات والأقاليم صادق مبارح على المخطط التنموي 2026-2030 برمته، ويهدف المخطط هذا إلى ضبط التوجهات والبرامج التنموية للفترة القادمة. في نفس الإطار وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ قال إنه الرهان الأساسي للمخطط يتمثل في تحويل المشاريع المبرمجة إلى إنجازات فعلية ذات أثار اقتصادية واجتماعية وبيئية ملموسة. وفي إخبارنا العالمية الخطوط الجوية الكويتية قالت إني قامت بإعادة جدولة معظم رحلات الطيران بسبب إغلاق المجال الجوي الكويتي اليوم السبت بعد هجوم يعني هجومات صاروخية صارت على الكويت. الحرس الثوري الإيراني قال إنه العدو في شارع الولايات المتحدة يخفي فشله العسكري عبر استهداف المستشفيات والجسور والمطارات. ونمشي إلى أخبار الرياضة. اليوم المباراة الترتيبية من أجل المركز الثالث بين فرنسا وإنجلترا، غدوة نهائي كأس العالم بين أرجنتين وإسبانيا، حكم من سلوفينيا يدير مباراة النهائي، في راس شواط ينتقل للأهلي الليبي. أهم ما قاله كريم العكروت رئيس الهيئة التسييرية للنجم للصفحة الرسمية للنجم، وآخر أخبار الأندية التونسية وآخر أخبار انتقالات اللاعبين، وأكيد الخبر الأبرز والحدث الأبرز على مستوى وطني كما نعرف الناس كل هو الماء والضوء. هذا هو
1: عملت بنا فانت من الكرة مركزة مع الكرة هزيتنا للماء والضوء. ليه الماء والضوء؟ درجات الحرارة اللي ما زالت باش تتواصل مرتفعة. شكرا ليك مع توقعات بتراجع إن شاء الله في درجات الحرارة انطلاقا من نهار 22 جويلية 2026. ربي يلطف بنا، أكيد عنا متابعة بأدق التفاصيل وخصوصا درجات الحرارة القياسية والمسجلة في تونس في 24 ساعة اللي تعديت مع التوقعات العامة التقس اليوم. هذي اللي بشسمه إن شاء الله مباشرة بعد أخبار السبعة. شكرا لك أشرف، يعطيك الصحة. ترجعنا بعد أقل من نصف ساعة. مشوارنا نكمل توت سويت بالموسيقى، وكل عادة غنيتنا لقيت هذي تكون بناشي بين أجواء التونسية مع لي الرياحي. أنا كثير ما توا نخليكم مع محمد عبد المطلب ساكن في حي السيدة.

0: يا محلاها يا محلاها محلاها يا بابا.
1: جوهرة FM.

0: تسمعوا الماتينال ويكاند مع سالم هني على جوهرة اف ام. موج مع الموجة.
1: دقيقة في الماتينال الويكاند على جوهرة فم. مرحبا بكم من جديد مستمعينا. لحظات ويلتحق بنا أشرف من عبد السلام في تحرير وتقديم النشرة الأولى للأخبار. وإحنا زادة مباشرة بعد الأخبار باش نرجعكم بتطورات الوضع الجوي بالنسبة لليوم السبت 18 جويلية 2026. حسب المعهد الوطني للرصد الجوي هو المصدر الوحيد بيان سور في قراءة كل المعطيات المناخية وتطورات الجوية في البلاد اللي كان قدم نشرة محينة في علاقة بدرجات الحرارة القياسية اللي تم تسجيلها يوم أمس بتاريخ 17 جويلية، واللي تجاوزت 44 درجة بعديد المناطق في تونس. 44 درجة تسجلت البارح في المستير، مدنين، دير علي بن خليفة، الوسلاتية، دبقة، بقية المناطق الكل باش نذكرهم فوق 44 درجة. البداية باش تكون بالرقم القياسي في جمال 49 درجة، مجاز الباب 48 درجة، كندار 47.7، نصر الله 47.5، ماطر 47.4، قعفور 47.4 زيدا، دونك الناظور 47 درجة، القيروان 46.6، بيجا 46.5، جندوبة 46.4، سوسة 46.4، تونس 46.4 زيدا، لكتار 46 درجة، رجيم معتوق 45.6، تجروين 45.3، سجنان 45.1، السويسي 45 درجة، المكنيسي زيدا 45، متلوي 45، الدهماني 44.6، سيدي بوزيد 44.6، سليانة 44.4، قبلي 44.4، عين بوسعدية 44.1، وهي درجات حرارة الحقيقة قياسية تم توثيقها وتسجيلها في نشرة محينة، ونشرها بلوتو في نشرة محينة قدمها المعهد الوطني للرصد الجوي. زعم اليوم كيفاش؟ هل من درجات حرارة قياسية؟ هذه ما نعرفوش، فقط عنا قراءة عامة يقدمها لنا المعهد، وبعد شوية نقدم لكم أكثر تفاصيل على التطورات الجوية. التقس اليوم، خليكم معنا.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم من هذا الموعد الإخباري. وبداية بالعلم، وزير الداخلية يشرف على تخرج دفعات جديدة من مختلف أسلاك الحرس الوطني. المجلس الوطني للجهات والأقاليم يصادق على المخطط التنموي. والجيش الكويتي يؤكد تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. في تفاصيل أخبارنا، أشرف أمس وزير الداخلية خالد النوري بالمدرسة الوطنية للحرس الوطني بمراقبة على تخرج دفعات جديدة من مختلف أسلاك الحرس الوطنية. وأبرز الوزير أن تخرج الدفعات يؤكد حرص وزارة الداخلية على تجسيد رؤيتها الاستراتيجية في بناء منظومة أمنية عصرية وفعالة عبر مواصلة العمل على تحديث مناهجها وتطوير أساليبها من منطلق الإيمان بأن الأمن والاستقرار لا يدوم إلا برجل أمن متسلح بالعمل والمعرفة ومتمسك بالانضباط الصارم والنزاهة ومتشبع بقيم دولة القانون ومبادئ حقوق الإنسان. صادق أمس المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المخطط التنموي 2026-2030 برمته، ويهدف المخطط إلى ضبط التوجهات والبرامج التنموية للفترة المقبلة في إطار رؤية تستند إلى تحديد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مسار التنمية على المستويين الجهوي والوطني. في نفس السياق، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن الرهان الأساسي لمخطط التنمية يتمثل في تحويل المشاريع المبرمجة إلى إنجازات فعلية ذات أثار اقتصادية واجتماعية وبيئية ملموسة، مشددا على أن نجاح أي مخطط يقاس بمدى القدرة على التنفيذ وتحقيق النتائج على أرض الواقع. الوزير أبرز أيضا أن المخطط يقوم على 5 توجهات كبرى تتمثل في ضمان تنمية اجتماعية عادلة وشاملة وتحقيق تنمية مجالية متوازنة، إضافة إلى تعصير النسيج الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتحقيق الأمن المائي والغذائي والطاقي والحفاظ على البيئة، إلى جانب تحديث الإطار المؤسساتي وتكريس لجاعة المرفق العام، مؤكدا أن هذه التوجهات تعكس رؤية تنموية قائمة على الإنصاف وتكافؤ الفرص ودعم الجهات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. في أبرز أخبارنا العالمية، قالت رئاسة والأركان الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية تصدت فجر اليوم وما زالت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني، وأوضحت أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوية للهجمات المعادية. ودعت رئاسة الأركان الكويتية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. من جهتها، أكدت الخطوط الجوية الكويتية أنها قامت بإعادة جدولة لمعظم رحلات الطيران بسبب إغلاق المجال الجوي الكويتي اليوم السبت. من جهته، أكد الحرس الثوري الإيراني أن القوات

0: إيرانية دمرت مركز بيارات استخبارية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية في البحر. الحرس الثوري الإيراني أكد أيضاً أن العدو يحاول إخفاء فشله في الحرب العسكرية، لذا لجأ إلى الجرائم الحربية واستهداف المستشفيات والجسور وسكك الحديد والمطارات والموانئ ومراكز الاتصالات، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة استأنفت منذ بداية الأسبوع الماضي حربا لم تكن قد أنهتها أصلا. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تسمع الماتينال ويكاند مع سالم هني على جوهرة اف ام. موجة موجة ميتيو على جوهرة اف ام.
1: الماتينال ويكاند بتطورات الجوية. الطقس اليوم السبت 18 جويلية 2026، حسب النشرة المحينة والأولى اللي قدمها المعهد الوطني للرصد الجوي، درجات الحرارة اليوم من المتوقع تسجل انخفاض طفيف بالمناطق الساحلية والمرتفعات، لكن باش تبقى مرتفعة ببقية الجهات، وين تتراوح المعدلات القصوى بين 36 وال 41 درجة بالسواحل والمرتفعات، وبين 42 وال 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. الطقس اليوم باش يشهد بعض السحب اللي باش تكون موجوده على كامل البلاد وتكون اكثر كثافه بعد الظهر بالجهات الغربيه للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعديه مصحوبه بامطار. هذا فقط باش يشمل الجهات الغربيه للشمال والوسط. بالنسبه للريح اليوم من القطاع الشرقي ضعيفه في معتدله، تقوى نسبيا اخر النهار بالجهات الغربيه للوسط والجنوب مع دواوير رمليه محليه. اما البحر باش يكون متموج بخليج تونس وقليل الاضطراب ببقيه السواحل. دونك الأنشطة البحرية ممكنة نهار اليوم. تحية للمصطفين الكل اللي يقصدوا ربي زيدا عصبح بكري الشطوط التونسية، نقول لهم إن شاء الله.

0: شنو معيدك اليوم؟ سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: السبعة وواحدة وعشرين دقيقة في الماتينال ويكاند، رجعنا لكم بالفرحة في أعياد الميلاد اللي هي مناسبة خاصة بيان سور، ونكونوا فرحانين برشا ونسمعوا أصواتكم باش نتقاسموا معاكم الفرحة هذيا ونقول لكم جويوز أنيفرسير. البداية اليوم باش نكون مع قصي المبروك من القلعة الكبيرة. أهلا وسهلا يا قصي، صباح النور.
2: أهلا وسهلا، صباح النور، صحيح.
1: صباح الفل والياسمين، وإن شاء الله كل عام وانت بخير يا قصي.
2: عايشك عايشك، خليك
1: عايشك. بكري ولا بطبيعتك تقوم بكري؟
2: لا لا بتبعدي قوم بكري.
1: برافو يا قصي، يعطيك الصحة. قولي على شنو باش نرقد والدنيا سخونة، الواحد ما عادش لقي راحته هكا ولي.
2: صحيح،
1: لاباس ان شاء الله، لاباس، فترة وتتعدى ان شاء الله. يا قصي، عيد ميلادك دونك بالمناسبة السعيدة هذه، خالتك سامية العذاري واخواتك يسرى ومريم وأحلام هما اللي هنيوك بالعيد ميلاد ويقولوا لك نحبوك برشا قصي، وربي نشحك ويوفقك ان شاء الله.
2: عايشهم ويخليهم، اخواتي هذوكم وخالتي من عز الناس هي في قلبي، نحبهم برشا حب كبير ما يتوصفش يعني.
1: ملا يا سيدي،
2: يقدم من عز الناس في حياتي ان شاء الله.
1: حضر روحك يا قصي، ما زالت الاحتفالات باش تتواصل بعد شويه ان شاء الله في الدار مع العائله بعيد ميلادك. باهي
2: ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا ربي. شكرا لك قصي، وان شاء الله نهارك سعيد خويا. نتعديو الامل الجليدي من حمام سوسه. صباح النور يا امل.
3: صباح الخير،
1: مرحبا بيك يا للا، ما صباح النشاط. حسك البرة ديجا انت.
3: اي
1: وين مشيتي امل؟
3: هزيتي نخدم.
1: تخدم بالتوفيق ان شاء الله، ربي يعينك ان شاء الله، الله المستعان. يا امل، قبل ما توصل وصلت للخدمه ولا ما زلت؟
3: اي ديجا قريب.
1: ديجا قريب، دونك قبل ما توصل للخدمه وتشد البوست نتاعك، حابين نوصلوا لك ميساج من عند شخص عزيز عليك برشا، يفرح لك بمناسبة عيد ميلادك ويهنيك، اللي هي صاحبتك ليلى الهديجي.
3: عيشها يا رب، عيشكم والله.
1: متوقع المفاجأة من عند ليلى ولا مش متوقع؟
3: لا والله
1: مش متوقع. دونك نتصور حاجة مزيانة برشا للا، تنجم بعد التليفون متاعنا تكلم ليلى وتتقاسم معها لحظات من الفرحة أكيد، وربي يداوم عشرتكم إن شاء الله في الخير.
3: عيشك عيشك.
1: مشكورة جدا أمل، وربي يعاونك إن شاء الله في الخدمة. تحياتنا زادة الأنور التومي من فيضة، اليوم يحتفل بعيد ميلاده. ديديكاس يوصلوا من عند ولد خوه براء، أبوه الهادي وأمه زكية، يقولوا له نحبك برشا وربي فضلك ويخليك لينا، وان شاء الله كل عام وانت بخير. ليكيب تختاروا لي رقم واحد او اثنين باش نفوتيو للمونغيلا اللي هي من اهداء سيتي واتش وجوهره فام من نصيب شكون. ايا سمي ارفع يديك. لا سمية ما تغزرش لعبد الحميد، لا سمية. دونك زوز قالوا رقم اثنين، الف مبروك الامل الجديدي من حمام سوسة، مونغيلا من اهداء سيتي واتش وجوهرة فام، ان شاء الله تلبسها بالصحة لله، وان شاء الله ايامكم كلها فرحة وكلها اعياد. مشوارنا يتواصل في الماتينال بيكاند توت سويت بالموسيقى، بعد ستة دقائق يكون موعد مع وليد الجزيري من خلال النشرة الرياضية الاولى على موجاتنا واخر الاخبار والمتابعات الرياضية في جوهرة سباق.
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: كان جاي الصيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السماء لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام، تبداوها مع الماتينا الويكاند مع سنة مهني من 6 ل 9 متاع الصباح. نهار السبت لولا البيا من 9 ل 10 مع أحلام غيلان. بون بلان من 10 ل 11 مع أسماء الجربي. دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي. ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي. موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان. ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريك. أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسمي ثامن فريق الرياضة. فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.
1: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: برعاية
3: تحب تحكي
2: اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات.
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اوريدو طور عالمك.
1: جوهرة سبورت.
6: صباح النور، صباح الورد. السيد كريم العكروت رئيس الهيئة التسييرية للنجم رضي الساحلي سلط الضوء في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للنجم على أبرز التحديات والمحاور ذات الأولوية في النجم خاصة على المستوى المالي.
7: نحبوا ونكسيلي غابيدمون عليه باش نعملوا الدياغنوستيك نتاعنا، خاطر باش نعملوا باش نفهموا احنا وين ماشيين وكيفاش نصلحوا الأمور. إذا نعملوا لا سيتياسيون احنا وين، ناخذوا السيتياسيون الكل نعملوا أناليز نتاعها وبعد يصير الإصلاحات. دونك ان شاء الله نعملوا على المسؤولين تاع الهيئه المديره السابقه باش يتعاملوا معنا باكثر ايجابيه ويعطيونا الاوراق اللازمه، واحنا عندنا ثقه فيهم اللي ان شاء الله بقدره ربي باش يتواصلوا معنا باكثر ايجابيه بارابور سو بوين لا. من دوسيات هذوما مثلا لقينا دوسي نتاع شراء النجار. اللاعب هذايا كي انضم لنجم رضي الساحلي جاب معه خمسه كيوتيسات، لي سان كيوتيس جابوا موجودين، اما كان من الاجدر اللي الناس كانت مسؤوله كان نورمالمون تكون افيلي في شومبر دو كومبونساسيون تحط لي كيوتيس هذوما على ذمه الفيفا، وهكا ما يكونش عندنا حكم ب 185 الف دولار اللي الحكم هذايا بيت جانا يوم 23 جوان واللي علمنا به يوم 11 جويليا. اي سي امبورطون اللي الدوسي هذايا اون دو لو تريتي، وان شاء الله يا ربي يعاوننا. نبارطاجي معاكم شنو هي لا سيتياسيون فينانسيير تاع ليطوال تاع السنتين اللي فاتت، سنه 24 25 سنه 25 26. بالنسبه لسنه 24 25 ونحكي على الفوتبول، بالنسبه للسالير عندنا ام بي 329 الف دينار، وعندنا ام بي في البريم دو روندمون 322 الف دينار، معناها عندنا ام بي 752 الف دينار لسنه 24 25. قلنا الحمد لله المبلغ هذا مش كبير، ان شاء الله السنه اللي بعدها يكون في النيفو هذاك ولا اقل. مرعنا للاكتشاف اللي فقت فيه الحقيقه نتاع ربي اليوم اللي سنه 25 26 لي سالير حجم لي سالير هو 2 مليار و564، خلصنا منهم كان مليار و31 الف دينار. دونك عندنا ام بي مليار و533 جرايات شهريه للاعبي نجم رضي الساحلي سينيور، دونك مليار و533. بالنسبه لبريم دو روندمون خاطر في لي كونطرا اللي فقنا به اللي فما ان سالير نجم يكون مثلا ب 10000 دينار 7000 دينار 8000 دينار، وفما بريم دو روندمون ب 100000 دينار 120000 دينار 150000 دينار انت ولي كونطرا ب 50000 دينار. والبريم دو روندمون هذه تتحسب على عدد المقابلات اللي لعبهم اللاعب، ومالوغوزمون كي ما نخلصوش العباد في الوقت وكي يخرج يعمل شكايه يولي ياخوها كامله، الوغ كان جينا نحسبوا فيها او فيور ا مزور ونعطيو لي سالير نتاع لي جور ونعطيو لي بريم دو روندمون ما يكونش عندنا المبالغ هذه الكبيره. دونك لي بريم دو روندمون سنة 24 25 المجمول نتاعها 2 مليار و552 الف دينار، خلصوا منهم كان 348 الف دينار، وقعدوا ام بي 2 مليار و203 الف دينار. دونك مجموع الام بي في الفوتبول سنة 25 26 هو 3 مليار و736 الف دينار، والمجموع بين السنتين 24 25 و25 26 هو 4 مليار و389 الف دينار.
6: مهاجم النادي الافريقي فراس الشواط انتقل بصفه رسميه لفريق اهلي بنغازي الليبي في صفقه بلغت 600,000 دولار وهو البند التسريحي لله. رسميا الاربعاء 29 جويلية هو موعد سحب رزنامة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في موسمها الجديد 2026-2027. رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أكد الاتفاق مع معين الشعباني لتدريب المنتخب التونسي وقال هو عقد مشروع متكامل يتواصل لغاية سنة 2030 وغير مرتبط بأهداف محددة.

الموعد اليوم على المباراة الترتيبية من أجل المركز الثالث في مونديال 2026 أو ما يسمى بالنهائي الصغير، العشرة متاع الليل بتوقيت تونس. المنتخب الفرنسي يواجه المنتخب الإنجليزي بإدارة طاقم تحكيم من فنزويلا. مباراة عندها أهمية، المرتبة صحيح المرتبة الثالثة هامة جدا في المونديال، لأنه باش يطلعوا على البوديوم ويتحصلوا على الميدالية البرونزية عندها أهمية تاريخية، بما أنه المقابلة التالية تدخل في تصنيف الفيفا، عندها مالية زادة أهمية مالية، بما أنه الفائز بالمركز الثالث باش يتحصل تقريبا على 90 مليار. قلة طاقم تحكيم مباراة اليوم من فنزويلا. المنتخب الفرنسي كان انهزم في الدور نصف النهائي ضد إسبانيا. انجلترا كانت انسحبت امام الارجنتين، واخر مواجهه كانت في مونديال قطر 2022. المنتخب الفرنسي كانت اهل الدور نصف النهائي على حساب انجلترا هدفين لهدف، ومواجهه غير مباشره في المباراه على شكون يسجل اكثر اهداف باش يكون في طليعة ترتيب هدفي المونديال. الى حد قبل مباراه فرنسا وانجلترا، كيليان امبابي في رصيد 8 اهداف في المرتبه الاولى، والثنائي بيلينغهام عنده 6 اهداف في المرتبه الرابعه، وهاري كين 6 اهداف في نفس المرتبه. والموعد غدوة لحد بداية من 8 متاع الليل مع نهائي كأس العالم بين الأرجنتين من أجل التتويج الرابع، وإسبانيا من أجل التتويج الثاني. آخر تتويج للأرجنتين مونديال السابق قطر 2022، آخر تتويج لإسبانيا كان في مونديال جنوب أفريقيا 2010، مباراة حكمها الحكم سلافكو من سلوفينيا. وارتفاع جنوني لأسعار التذاكر الخاصة بمباراة غدوة بين الأرجنتين وإسبانيا، تقريبا معدل التذكرة بلغ 45 مليون، هذه التذكرة العادية 45 مليون، وبعض المقاعد في الملعب وصلت التذكرة الواحدة ل 650 مليون. متحدثة باسم البيت الأبيض أكدت أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باش يحضر غدوة نهائي كأس العالم، وباش يقوم بتسليم الكأس للفائز.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: وليد الجزيري كان في تقديم اخر الاخبار الرياضيه.
0: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور افيك ليكيب سبور. عندك دار، كهرباء، أرض ولا عقار؟ تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار؟ تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990. تي على 85 990.

العادة وبمناسبة عيد ميلادها 21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لوب دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.

0: تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند على جمعة اس ام تي موش مع الموجة.
1: في الماتينال ويكاند رجعني لكم بالمتابعات والأخبار، رجعني لكم بالأرقام والدراسات اللي قاعدة تحكي على تغير سلوك استهلاك التونسي في الخمسة سنين الأخرانيين. بيان سور هذه الكل من مصادر رسمية، دونك في علاقة بتطور استهلاك الكهرباء خصوصا في القطاع السكني على امتداد أكثر من 20 عام. دونك فما دراسات قاعدة تصير بالتنسيق بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي قاعدين من خلالها يرصدوا في التحولات في أنماط استهلاك الطاقة داخل المنازل. الحقيقة كل التفاصيل هي موجودة ديجا على موقعنا www.jawhara.fm.net إذا تحبوا تطلعوا على التفاصيل هذية. لكن مدير النجاعة الطاقية في قطاع البنائات بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أكد أنه أجهزة التكييف لكليماتيزور والتي تحتل المرتبة الثانية ضمن أكثر الأجهزة منزلية استهلاكا للكهرباء في تونس حسب آخر دراسة صارت في 2024، بعد ما كانت تحتل المرتبة الثالثة في 2019. دونك التقدم متاع ترتيب أجهزة التكييف أكبر دليل على تغير زادة في سلوك التونسي والتغير المناخي اللي يفرض وجود أجهزة التكييف في المنازل. الارتفاع الكبير في عدد أجهزة التكييف المركبة بالمنازل في تونس، تم تركيب حوالي 1 مليون جهاز إضافي في الخمسة سنين الأخرانيين، والشيء بطبيعة هذايا يؤدي منطقيا إلى زيادة ملحوظة في استهلاك الكهرباء خاصة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة. دونك أجهزة التكييف والتي تتمثل اليوم 18% من إجمالي استهلاك الكهرباء في المنازل وتتقدم في المرتبة الثانية في قائمة أكثر الأجهزة استهلاكا للطاقة. دونك شكون يحتل المرتبة الأولى؟ اللي يحتل المرتبة الأولى هي الثلاجة بطبيعة، اللي ما زالت تتصدر قائمة الأجهزة الأكثر استهلاكا للكهرباء رغم تراجع حصتها في البيع والشراء بأكثر من 45% من في الدراسات السابقة إلى نحو 36% وفق نتائج دراسية صارت في 2024. النتائج هذه تستند إلى متابعة تطور استهلاك الكهرباء في القطاع السكني على امتداد أكثر من 20 عام، واللي من خلال نفس الدراسة هذه أكدوا أنه عدد أجهزة التكييف في تونس وصل إلى 2.7 مليون جهاز، وأنه أكثر من 50% من الأسر التونسية عندها على الأقل جهاز تكييف واحد في المنازل امتاحة. دونك فهمنا اكيد علاش الاقبال هذايا على او الارتفاع هذايا في اجهزة التكييف والاقبال عليها في تونس يرجع للتغيرات المناخية، يرجع للضرورة انه وقت اللي توصل درجات الحرارة الى معدلات قياسية لا ملاذ الحقيقة كان اجهزة التكييف هذايا. دونك اجهزة التكييف وحدها راهي قاعدة تستأثر بنحو 50% من ذروة الاستهلاك الكهربائي في فصل الصيف، وانه ذروة الطلب على الكهرباء وصلت ل 4.8 جيجا وات في شهر جويليا 2024. راهو قاعده نحكي لكم على ارقام تاع دراسه صارت من 2024 حتى للفتره هذيه. دونك فما بالك الارقام القياسيه نتاع 2026 اكيد باش تتسجل معها ارقام اخرى وتحيينات اخرى تمدنا بها الغرفه التونسيه الفرنسيه للتجاره والصناعه والشركه التونسيه للكهرباء والغاز والوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه، هم المسؤولين على الدراسه الميدانيه هذيه اللي صارت في تونس. كل التفاصيل كما اشرت موجوده على موقعنا www.jawhara.fm.net. كونوا متأكدين أنه الأقبال الكثيف هذا أكيد عنده الدوافع متاعه وعنده الأسباب متاعه، وهو اللي يخلي زادة استيك تدخل في مرحلة متاع إمدادات دورية للتيار الكهربائي في تونس. هذاك علاش فما بلايس يقص عليهم وبلايس يبدأ عندهم الضوء موجود، دونك بالتداول بصفة دورية قاعد يقص الضوء. احنا في متابعة لكل الأخبار المحينة، إذا فما بلاغات جديدة باش تمدنا بها الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالنسبة لليوم والتوزيع الدوري للكهرباء أكيد باش نقدموا لكم كل التفاصيل. أما بعد شوية زادة باش نمدوكم بآخر التحينات بالنسبة لطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بتاريخ السبت 18 جويليا 2026. إن شاء الله هذي باش يكون مباشرة بعد جولتنا مع الصحف الإلكترونية والورقية في تونس وزملائي من قسم الأخبار والرياضة يلتحقوا بنا على رأس الساعة. خليكم معنا
0: بالاشتراك مع رقابة المهام الموسيقية والمهام المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي، سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس نور شيبة،
2: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: غازي العيادي،
3: شفت القمر انت أحلى من القمر،
0: نادية خالص،
4: يا والله ليلة مهبولة، يا
0: نوردو. الموعد سهري 30 20 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France, est numéro 5 mondial. Inch'Allah Kulaha, Jawara FM, Moustamaïha, Haïm, El Frir.

0: revue de presse.
1: نرجع لكم في الماتينال ويكند بالريفيو دو بريس وجولة مع أبرز المقالات الصادرة في الصحف الإلكترونية والورقية التونسية بتاريخ اليوم 18 جويلية والتفاصيل والبداية. خليني أقول معاك أشرف عبد السلام، مرحبا بك من جديد.
2: مرحبا سلام من جديد. قبل ما نمشيو للعناوين فما معلومة وخبر حبينا أن نوضحوها. علمت الجارة فهم المصادر مطابقة أنه لا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول اندلاع حريق في السجن المدني بالمساعدين. في نفس السياق رئيس قسم الاستعجالي الدكتور زياد مزقار انفاء المسألة هذه وانفاء ما تم تداوله وأكد أنه هذه إشاعة، وهذا في سياق حديثه مع مجموعة من أفراد عائلة الموقوفين في فيديو نشره بكري شوية تقريبا ساعة التالي عضو المجلس المحلي بمعتمدية سوسة سيدي عبد الحميد النائب أمير المقري.
1: باهي برشا توضيح، مشكور جدا.
2: هذا فيما يخص الأخبار. بالنسبة لعناوين الجرائد نبدأ بجريدة الصباح اللي ركزت وسلطة الضوء كما قلنا الصباح على الحدث الأبرز على مستوى وطني، أزمة الكهرباء والماء تحت عنوان أزمة الكهرباء والماء بمنسير التحركات والحلول الفنية لمواجهة موجة الحر. جريدة الصباح سلطت الضوء على اجتماع صار امبارح في مقر ولاية المنستير للنظر في الاضطرابات اللي سجلتها شبكات التزويد بالكهرباء والماء الصالح للشراب بمختلف مدن ومناطق الجهة، وضمت الجلسة كبار المسؤولين على مستوى الجهوي والأمنيين يتقدمهم ووالي الجهة والقيادات الجهوية للحرس والأمن الوطنيين والحماية المدنية إلى جانب رؤساء الأقاليم لشركتي ستاك والصناد ولوناس والمندوب الجهوي للسياحة وإطارات عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية. خلصت الجلسة إلى إقرار مجموعة من التوجيهات الأساسية لإدارة الأزمة، حيث تم التأكيد على ضرورة اعتماد مبدأ العدالة والإنصاف في برمجة القطع الدوري عند الاقتضاء لضمان توزيع الأعباء الفنية بصفة متوازنة بين مختلف مناطق الولاية. من بين الأخبار الأخرى كذلك وفي نفس السياق في جريدة الصباح، كونكت تتابع بانشغال متزايد تداعيات انقطاعات مبرمجة للكهرباء وتقترح حلول. حسب كونفدرالية المؤسسات المواطنة ثمنت الجهود اللي تقوم بها الاستيك في إعلام العموم بعمليات قطع الغاز عبر مختلف وسائل الاتصال، ولكن لاحظت أن المعطيات المنشورة لا تكون في العديد الحالات دقيقة أو مفصلة بالقدر الكافي، وأدعت إلى مزيد تطوير منظومة الإعلام المسبق الخاصة بعملية قطع التيار. وأكدت كونفدرالية المؤسسات المواطنة أن معالجة الإشكاليات هذه لا ينبغي أن تقتصر فقط على تحسين آلية الإعلام، وإنما تستوجب اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على الحوار والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية لوضع حلول عملية ومستدامة تحد من تكرر الانقطاع المتواصل للضوء والماء. ونختم جريدة الشروق وصفحة الأولى نلقاوها في الصادرة بتاريخ اليوم، البحر للجميع، حافلات بدينارين من الأحياء إلى الشواطئ، 21 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة ولهنا بسبب موجة الحر. وعنوان كذلك كبير على مستوى أخبار العالم، ضرب الجسور والسكك لعزل الساحل الإيراني، هل اقترب الغزو البري؟ لا لتخصيب اليورانيوم خارج إيران حسب مسؤولين إيرانيين، وتفاصيل في الصحف الصادرة اليوم. أكيد
1: مشكور جدا أشرف، يعطيك الصحة على الجولة هذه. دونك خلينا نبدو الاختصاص ونتعديو مع وليد الجزيري نشوفو شنو تكتب اليوم في جرايدنا بتاريخ 18 جويلية 2026 في اختصاص الرياضة. مرحبا بك وليد الجزيري، شنو اللي عندنا اليوم في سبور بريس؟
3: مرحبا بكم من جديد. الجولة مع موقع الشروق، معز الناصر رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم يقول عقد الشعباني مع المنتخب عقد مشروع وليس عقد أهداف. الإدارة الفنية الوطنية ترسم خريطة طريق جديدة لتطوير الشبان، كانت اجتمعت بمديري الشبان. زيدان يتفق مع الاتحاد الفرنسي على تدريب المنتخب الفرنسي ولو أنه قبل المونديال تقريبا المفاوضات بدأت مع زيدان. وخواتم ذهبية لبطل المونديال 2026 30 خاتم باش يتم تقديمه للفائز مع الكأس العالم. وعلاش السنة هذية؟ لأنه تقليد رياضي أمريكي معناتها في الرياضات نتاعهم في التتويج يعطيه خاتم، معناتها مهما كانت رياضة في دوري كرة السلة ولا في كرة القدم الأمريكية ديما يعطيه خاتم للفائز، ولأول مرة بطل كأس العالم باش ذهب راهو
1: بطبيعة
3: فيه رمز كأس العالم وفيه الدات وكل ما تكون ما يخص
1: تكون حاجة فردية معناها فردية فردية الكيس نورمالمون تقعد
3: صحيح
1: للجميع.
3: موقع صباح نيوز: مدربو الرابطة الأولى هيمنة تونسية وأربع أجانب في رشاوات في أهلي بنغازي الليبي. معز بن شريفية مطلوب في نادي حمام الأنف الصريح، حكم حكم نهائي المونديال يدخل في نوبة بوكا بعد اختياره البارح. شفناهم الحكام الكل قاعدين كي تم النطق بالاسم متاعه معناتها تأثر برشا. ثم نقرأه في بعض المواقع تقريبا هذا الخبر اللي شفناه في كل المواقع: بيع قميص بيلي اللي لبسه سنة 1958 مع المنتخب البرازيلي مقابل 4.9 مليون دولار تقريبا 17 مليار تونسية. البارح تباع بقيمة 17 مليار تونسية. تعرفش أغلى أغلى قميص متاع مارادونا اللي وقت ماركة بونتو باليد عام 86 قميص كايا تباع 9.3 مليون دولار تقريبا عنده 4 سنين، توا تقريبا ب 32 مليار قميص اللي لبسه مارادونا في نهائي 1986.
1: تبقى ديما رحلة الأرقام حاجة مزينة برشا والأحداث التاريخية. مشكور جدا وليد الجزيري.

0: القصوى بين 36 وال 41 درجة بالسواحل والمرتفعات وبين 42 وال 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور ريح الشيلي على امتداد نهار كامل. طقس اليوم باش يشهد ظهور بعض السحب على كامل البلاد، باش يكون أكثر كثافة بعد ظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار ضعيفة ومتفرقة. أما بالنسبة للريح باش تكون من القطاع الشرقي اليوم ضعيفة فمعتدلة، تقوى نسبيا آخر النهار بالجهات الغربية للوسط والجنوب مع دواوير رملية محلية ما عندهاش تأثير كبير برشا على حالة البحر بكافة المجالات البحرية، وين باش يكون البحر متموج بخليج تونس وقليل الاضطراب ببقية السواحل. دونك هذه آخر التحكينات اللي قدمها لنا المعهد الوطني للرصد الجوي. إن شاء الله نهير مزيان، ربي يلطف بينا في علاقة بدرجات الحرارة المرتفعة والقياسية. وديما ننصحكم ونذكركم مستمعينا بضرورة الابتعاد على التعرض مباشرة لأشعة الشمس، خصوصا إذا ما فماش داعي للهدايا حتى ولو كنتوا على شط البحر. بيان سيغ من غير ما تنساو صغار السن كبار السن والحيوانات، نتفقدوهم ديما بالماء باش يكونوا راويين إن شاء الله. مشوارنا مازال متواصل في المتينة الويكاند، بعد شوية متابعات أخرى، خليكم معنا.
1: يا مرحبا مع هلا الزوادي، مع هلا الزوادي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع
0: برعاية
2: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 993. اسباس حمزة بنان، تدلل يا غالي.

0: تشارك انت وشكون بالفاميلي تاعك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره جوهره اف ام وتربح برشا كادوات ومفاجات. ابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 على 85 990. وكان تحب تشارك وتربح بيه دافيون لوجهه من وجهات نوفالات ابعث اس ام اس في حرف بي كيما بيه على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي، معرض 100% تونسي حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل. جوهرة اف ام بوبليسيتي تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند على جوهرة اف ام تي في موش مع الموجة.
1: ثمانية وتسعتاش دقيقة في الماتينال ويكاند، أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. متابعتنا متواصلة حتى للتسعة، بتعرفوا مستمعينا خلال الفترة الصيفية وخصوصا موجة الحر اللي قاعدين نعيشوا على وقعها الأيام هذوما في تونس والارتفاع الكبير على الشواطئ التونسية، فما مجهود كبير برشا يلزمنا نذكروه ونشكروهم بالطبيعة، اللي هما أعوان الحماية المدنية اللي يلزمهم يكونوا في أتم الجاهزية، لتدخلاتهم يلزمها تكون يعني على جناح السرعة لا قدر الله، يلزم فما تأمين زاد لمختلف التظاهرات والمهرجانات الصيفية في مختلف مناطق البلاد، هذيك علاش يلزم زاد تتوفر التجهيزات والوسائل الضرورية والفرق نتاع الحماية المدنية تكون عندها جاهزية تامة وتكون مستعدة لأي تدخل لا قدر الله ولأي طارئ. هذيك علاش من موقعنا لهنا في جوهرة فهم نحب نتوجه لهم بتحية كبيرة برشا، على خاطر يلزم الجاهزية نتاعهم تكون على أتم الاستعداد، ويلزم الهياكل المختلفة زاد والمدخلة تكون حاضرة، خصوصا اللي جان الجهوية زادة لتفادي الكوارث اللي راهي ما تخدمش كان في الشتاء بركة وقت اللي تصب برشا أمطار، وقت اللي فما تقريبا سيول كبيرة متاع أمطار، وحتى في فترات الذروة والارتفاع الكبير متاع درجات الحرارة اللي جان الجهوية هذه يلزمها تكون منعقدة لا قدر الله إذا فما أي طارة. والحقيقة في إطار المتابعة لمختلف الأخبار والربط مع آخر الأخبار المتداولة ممكن على مواقع التواصل الاجتماعي واللي احنا من دورنا يلزمنا نثبتوا فيها ويلزمنا نقدموا لكم كان المعلومة صحيحة مستمعينا، يلتحق بنا أشرف من عبد السلام توت سويت، دونك يظهر لي فما بعض التحينات وجب تقديمها لمستمعينا والتنصيص على المعطيات خصوصا الصحيحة.
2: بالضبط سناء، وخاصة المعلومة الصحيحة من المصادر، مصدر مطلع على الجورة فامك، تعرض السجينين لتوعك صحي استوجب نقلهما إلى المستشفى الجامعي فرحات حشاد لتلقي الفحوصات اللازمة والوضعية عادية وعادية جدا. نذكر سناء أنه المصادر مطابقة أكدت لنا أنه لا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول اندلاع حريق بالسجن المدني بالمساعدين. في نفس السياق رئيس قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد الدكتور زياد مزقار انفاء المسألة هذه وانفاء ما تم تداوله، وأكد أنه هذا يجي في إطار الإشاعات المتداولة، في إطار كلام موجه وحديثه مع عدد من أفراد عائلة الموقوفين، في فيديو نشره عضو المجلس المحلي بمعتمدية سوسة سيدي عبد الحميد نائب أمير المكني. معناها جديد أنه فما زوز سجناء في سجن المساعدين يتعرضوا إلى وعكة صحية مما استوجب نقلهم إلى مستشفى فرحات حشاد لتلقي الفحوصات اللازمة والوضعية عادية حسب مصدرنا اللي عنا ثقة فيها. أكيد
1: مشكور جدا أشرف، يعطيك الصحة على التحيين هذايا وربي يلطف إن شاء الله بالناس الكل. احنا باش نكملوا الغونديفو بالموسيقى بعد لحظات، يلتحق بنا الشيف لطفي بن عربية كالعادة في دبارة جديدة دبارة إكسبريس وما تغيبش عليها البنة والتفاصيل بعد لحظات.

0: Finale بنا مع شيف لطفي بن عربية.
1: بنا على بنا كالعادة موعد أسبوعي يجدد مع شيف لطفي بن عربية لقاية هدايا في المتنة الويكاند. شيف بيان سور احنا متعودين ديما نقول لك شيف ودنا بدبارة إكسبريس. المرة هذه باش نقول لك يا شيف قالوا لك ودنا بدبارة إكسبريس قبل ما يقص علينا الماء والضوء. صباح النور شيف، مرحبا.
2: صباح الخير سناء، مرحبا بك. وبالحق بنا على بنا تلقاوه كان في المتنة الويكاند، خاصة مع سناء مهني نهار السبت ونهار لحد زادة.
1: مرحبا يا سيدي، مرحبا.
2: الطقس الصيافي معروف، فهمني مشكلة الماء والضوء إن شاء الله تتحل. نوعدكم من المنبر جورة فهم كل مشكلة لها حل
1: إن شاء الله. شوية صبر،
2: شوية صبر بركة. هذاك علاش اخترنا اليوم دبارة خفيفة وما تاخذش برشا وقت. شرط ماكش تدخل كوجينة سنة، نجد عملها حتى في بلاصة أخرى غير الكوجينة. شنية هي الدبارة وشنو البلام تاعنا اليوم؟ بالطبيعة أكيد صايرات موجودين والعائلة كل ملمومة، يحبوا يمشوا يبحروا ويخرجوا من النمط القديم، خاصة كما مع مشكلة الماء والضوء. قل خلينا نمشي نقعد في البحر، نعمل باراسول ولا ناخو هز طاول وكذا، المهم يتمتع بالأجواء الصيفية. ما فيها باس زادة كي نهزوا معنا حاجة خفيفة نعملوها حتى في الدار، فيها باس زادة. شنو باش نعملوا؟ باش نعملوا بروسكيتا بالكرموس والصومون والريغوتا. باش ناخذوا باكو توست فيه 12 كعبة على عدد الأفراد الموجودين، وناخو رطي الريغوتا بلدي نمسك بها التوست. فما اللي يحب يجمر التوست في الفور يدنو بشوية زبدة وإلا شوية زيت زيتونة ويدخلوا للفور ياخو شوية كنقولوا احنا الجمر شوية فوالا. وبعد تاخو الريغوتا متاعك بعد ما تخلطها تحط فيها شوية نعناع شايح وتمسك بها كعبة التوست. هنا باش ناخذ كعبه كرموس ونقصهم رونديلات رونديلات، بعد ما نغسلوا بطبيعه الحال الكرموس وننشفوا بحاجه هكا تجيب ذاك الماء باش الماء ما يسيبش الجي نتاعو هذاك على الريغوتا وعلى التوست باش يقعد كريسبي، تقعد هكا حاجه تتقرمش نقولوا احنا. قصيت رونديلات رونديلات وحطيته على الريغوتا، بعد خذيت شويه سومون في مي، حتى اذا كان فما سومون في مي تنجم تاخذ جامبون في مي، تنجم تاخذ مرتديلات، تنجم تاخذ سالامي، الاختيار موجود والذوق اللي يرجع ديما للوكالة. خذينا شوية سومون في مي مع الكرموس، وبعد خذيت شوية فروماج غريير رابي وحطيناه مكا من فوق مع كعبة طومات سيريز ورشة صغيرة هكا نتاع زيت زيتونة، ودخلناهم للفور من با 5 مينيت جيست لك الفروماج غريير قولوا احنا ذاب. خرجناه هنا فما اللي حب يحط شوية عسل وإلا شوية سكر، أما خليها ناتور أفضل لك، حاجة طبيعية أفضل تبدأ تاكل فيها هكا دافية، تتاكل حتى باردة زادة كيف صحيح. كيف نجم تعدي بها مع كويس سيترونات ولا شوية جي دي فروي، حتى زادة كوربي دي فروي صحيح، نكا غلة شوية دلاع وشوية بطيخ شوية عنب يبدأ كمقلم في صحيح صغير مع البروسكيتا متاع السومون في مي، فيها الريغوتا وفيها الكرموس وفيها التومات سيريز وريق أحبق زادة كيف كيف وكرشة متاع زيت الزيتونة، تعمل 66 كيف بلا خفيف مزيان ما ياخذش وقت وما يتكلف زادة برشا، ومام طون زادة فيه برشا منافع. بشفى ليكم صحة ليكم، ملتقانا إن شاء الله السبت الجاي في بنا على بنا.
1: شكرا ليك شيف لطفي بن عربية، يعطيك الصحة. اللي حاب يرجع لتفاصيل دبارة اليوم غسيت اليوم ينجم يدخل على الباج اوفيسيال جوهرة فام على الفيسبوك. مكملين الغونديفو بالموزيكا توت سويت، خليكم معنا إن شاء الله من خلال متابعتنا وأخبارنا تكونوا متونسين وتكونوا في علم وعلى علم بكل الأخبار والمستجدات في تونس والعالم. المتينة الويكاند تواصل معكم حتى للتسعة.

0: علم الشيء علم الشيء موعد أسبوعي كل ويكاند كالعادة مع الأستاذ ناصر شهلول في علم الشيء من باب الثقافة القانونية. الموضوع الموعد هذايا محافظين عليه بيان سور خلال الشبكة الصيفية على موجات الجوهرة فيم. أستاذ صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير، صباح الخير لكل السادة المستمعين المشاهدين. فريق العامل معنا هذا الصباح ظل جمال في الصندة. جمال سمية الصغير، عبد الحميد بالعجوزة، وليد الجزيري، وشكون الاخبار؟
0: اشرف بن عبد السلام.
1: اشرف بن عبد السلام اللي الحقيقه كان تو كنت نسمع فيه فك النقطه التوضيحيه، نحب نزيد ناكد انه ما صار شيء في حبس المساعدين. يبارك فيكم العباد الاربع ونصف والخمسه تطلب فيه مربي شنو صار سي ناصر شنو صار، راهو ما فما حتى شيء، ما فماش هالحريق هذاي اللي يحكيوا عليه، والخمسه شنابر اللي تحرقوا وال24 اللي هزوهم الفرحات حشاد وناس موتوا وناس كذا. يبارك فيكم يبارك فيكم، راهو فما عائلات فما عائلات عندها حبس المساعدين فيه جزئين، جزء مخصص للنساء وجزء مخصص للرجال. الحالتين اللي هزوهم حالتين معناتها عاديتين،
0: باش يتلقاو
1: تعكر صحي ممكن من جراء السخانة، لكن راهو تم إسعافهم وموجودين حاليا في فرحات حشاد. فما تجمهر على مستوى السجن المدني بالمساعدين متاع العائلات. يبارك فيكم ما تنشروش الأخبار الزائفة، راهو الهيئة العامة للسجون والإصلاح نجم تحفظ حقها في تتبع كل من نشر هذا الخبر الزائف. هذا الخبر الزائف من شأنه تعكير صف النظام العام، من شأنه بث الرعب في نفوس المواطنين. وراهو فما فصل 72، أنا ما حطيتوش أنا الفصل، راهو يحكي على تقوش عليها جريمة متاع تآمر على أمن الدولة. معناتها أكيد أنه نشر الأخبار الزائفة ينجم يخلينا ويعرضنا لعقوبات كبيرة ياسر، حتى نجم نمشي لك الفصل السيء الذكر اللي هو الفصل 24 من مرسوم عدد 54 لسنة 2022. يبارك فيكم، ما تخليوش رواحكم تحت طائلة القانون الجزائي. راهو ثبتوا من الخبر وقت اللي أنا عائلة موجودة توا متجمهرة قدام السجن، وحتى الهيئة العامة للسجون والإصلاح مفروض تعمل كومينيكي باش توضح للرأي العام أنه ما فماش هالحريق هذاي اللي مس معناتها السجن المدني بالمساعدين اللي موجود في سوسة. وبالتالي يبارك فيكم، تحراو في الأخبار، تهبطوا خبر بربي في التيك توك ولا في الفيسبوك أنه فما حريق في السجن المدني بالمساعدين، وأنه فما 24 ضحية، وأنه فما 5 شنابر. تي من أين لك هذا يا حبيبي؟ تي ما ثبت أمورك، أنا نهار آخر هو باش يطلعوك باللي بي متاعك بالإنترنت بروتوكول متاعك، باش يطلعوك شكونك وباش يقع معناتها التتبع متاعك. علاش مو تحرى بشك العائلات؟ والله عائلات الأربعة ونصف والخمسة يطلبوا ويحبوا يثبتوا، وفما شكون انتقل إلى السجن المدني بالمساعدين، وفما تجمهر متاع عائلات، في حين واني نحب نطمن العائلات أنه ما فما حتى شيء، ولا تحرق السجن ولا فما ضحايا ولا فما حتى شامبر مسها حريق في السجن المدني بالمساعدين. حبيت نزيد نطمن العائلات إلى جانب التطمينات اللي قام بها أشرف بن عبد السلام، لأنه كما قال أشرف رانا خذينا الخبر من المصدر ومن المصدر الموثوق به. وبالتالي نعاود نكرر، يبارك فيكم ما تخليوش رواحكم تحت طائلة القانون. نزيد قوس بسيط ربي في هالأزمة متاع قصان الضوء وقصان الماء، فما صفحات وفما كذا نوعا ما حسيت أنه صحيح عنا حق، راهو باش نبدأ أموري واضحة وكذا كذا. أما توصم مسؤولين على مستوى الشركة التونسية للكهرباء والغاز بنعوت غير أخلاقية، راهو ماهوش مبرر. عندكم حق وعندنا حق الناس الكل باش نتسائلوا وباش نشوفوا شنو ولا صاير وكذا، ولو أنه فما تقصير من الشركة التونسية للكهرباء والغاز في المعلومة. المعلومة هي إيش قاعدة تعطينا تو الشركة التونسية للكهرباء والغاز؟ قاعدة تعطي فينا في المناطق اللي قاعدة تقص عليها بصفة دورية. هو الحقيقة على الأقل فما في السنوات الفارطة ما كانوش يقولون، تو على الأقل ولاو يعترفوا أنهم هما اللي قاعدين يقصوا في الضوء مش الضوء قاعد يقص وحده وبعتالي يقع ارجعه بدون سابق اعلام ولا فما اشغال ويقع ارجعه بدون سابق اعلام. لكن هذا ليس مبررا باش نسبوا البي دي جي متاع ستيك, باش نسبوا الاعوان, باش نسبوا المكلفه بالاعلام في الستيك بنوعود غير اخلاقيه. انقد, عندك حق من هنا للصباح تنقد في نطاق القانون في نطاق الأخلاقيات وكل, أما أنك باش تنعت الناس بنعوت غير أخلاقية راهو هذا يجعلك تحت طائلة القانون من أجل الإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي. لأنه البي دي جي ولا المكلفة بالإعلام وكذا صحيح نخلصوا فيهم احنا دافعي الضرائب, لكن هما مسؤولين وهما عندهم عائلات وعندهم أولاد وعندهم كذا كذا, ماهوش معقول. وهما راهم في نهاية الأمر ماهوش هما المسؤولين على العملية كاملة, لأنه فما السياسة كاملة هي اللي تنظم المسائل هذه. وبالتالي يبارك فيكم ابعدوا على النعوت الغير أخلاقية للمسؤولين, لأن تنجم تخليكم تحت طائلة القانون. انقد من هنا للصباح, أنا معك يعني ندفع عليك كي تنقد من غير تجريح ومن غير كذا, تفضل عندك حق في حرية التعبير المكفولة بالدستور, لكن لا تنعت إنسان معين سواء كان بي دي جي ولا وزير ولا حاجة بنعوت غير أخلاقية. قول راهو الوزير الفلاني طريقة العمل متاعه ماهيش صحيحة وطريقة العمل هذه راهي ضرتنا, والبي دي جي الفلاني راهو طريقة العمل متاعه تسير لهالمنشأة العمومية راهو غلط وكذا, ووضح وجيب الحلول. أما أنك تسب وتشتم راهو هذا مرفوض قانونيا وأخلاقيا. ونرجع إلى موضوعنا باعتبار أنه موضوع الساعة
0: مش بيش يبعد على شركة تونسية
1: الكهرباء الغاز. تعرفوا أن الشركة التونسية الكهرباء الغاز هي منشأة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية, معناتها لابريفياسيون تاعو إبيك, وإبيك هي إتابليسمون بوبليك أكاركتير إندستريال إي كوميرسيال. هي تعطي خدمات وعندها ما يسمى بالإحتكار متاع توزيع الكهرباء, لأنه فما عديد الدول تلقى شركات خاصة توزع الواحد, وحتى فما تنافس حتى على الأسوام متاع الكيلووات. هو اللي صار توا والتبرير اللي قاعد يصير على القصان الدوري متاع الكهرباء على عدة مناطق.
0: بربي أستاذ جوست قوس صغير, هو قصان دوري ومنظم, والحمد لله الشركة هاي تفاعلت مع مطالب الناس أنه تتنظم الحكاية من خلال بلاغات مسبقة تكون منشورة باش نعرفوا الفترة الزمنية. لكن خليني نكون زادة صادقة وأمينة في نقل الرسالة. اليوم الصباح في بعض المناطق الضوء مقصوص, أما ضوء البلدية يمشي
1: حتىني نفس الشيء.
0: منذ لحظات زادة بركة يجيونا معلومات أنه في خزامة الغربية قص الضوء الصباح, خاطر ماك تعرف راهو سياسة القرب مع المواطنين في جوهرة فيم هي اللي تخلينا نتحمل المسؤولية هذه. حتى كيف يقص الضوء حتى ولو هو مبرمج عادي جدا انه المواطن يعني تلقى ينهز تليفون ولا يسجل الموزع الصوتي يقول راهو قص علينا الضوء تاو. في خزامة الغربية الضوء مقصوص, لكن قدام المنازل اللي الضوء مقصوص عليهم ضوء البلدية يمشي
1: في النهار
0: مش في الليل.
1: اي في النهار, وانا توا جاي بعد واد حمدون بالضبط وين فما النقطة الأمنية متاع الحرس الضوء يشعل. وتعرفوا وين نجي الجوهرة اف ام نهار السبت ولا حد راهو الضوء من في سيدي عبد الحميد راهو يشعل, ونرجع بعد للمستير ونلقاه يشعل. يبارك فيكم ثبتوا أموركم فاش قاعدين تعملوا. راهو أنا معناتها كي نقول الكلام هذا من باب أنه كل إنسان يزمو يتحمل مسؤوليته. ما هوش معقول الضوء في الديار مسكر والضوء معناتها متاع البلدية يشعل في وضح النهار. يا ودي برا شوفوا توا سيدي عبد الحميد اخويا اذا تلقاو الضوء طافي اللهم اذا مشوا توا يطفيوه. انا نتحمل مسؤوليتي, انا الصباح كي جيت وراهو ديما وين نجي نلقاه ديما يشعل, في حين وانه فما شكون عون مكلف دوما ما تتضح الرؤيه معناتها يقع قصان الضوء متاع البلديه. هو فما عديد توا البلديات الحقيقه ولات تشعل لامبا بلامبا, معناتها ريتهم حتى قاعدين يديزاكتيفيو في بعض الوان باش تشعل لامبا حفاظا على الطاقة. أمس جاء إجراء حكومي أنه قص الكليماتيزورات الكل على الإدارات وعلى كذا, لكن ما الحل؟ حرارة مرتفعة يبارك فيكم راهو موش حل. أنا البارح وليت البارح نسمع في زميلي وصديقي سي خالد الزيدي اللي عمل برنامج اسمه إيكونوميكا وهو برنامج جديد, استدعى مسؤول جهوي في للطاقات المتجاوزة في الوكالة متاع التحكم في الطاقة, قال له سأله سؤال قالوا علاش احنا سنة ما نخزنوش الطاقة؟ شبينا ما نخزنوش الطاقة؟ قالوا احنا والله فما برنامج امس منال جبلة العشية قالت والله هو فما استشارة لإجراء مناقصة في عملين دراسة حول هالمكيفات. توا بعد ما تخذش خيرة مقحلة يبارك فيكم، بعد ما تشوشتنا، بعد ما التونسي معناتها يتنمر في الفيسبوك وكذا، وصل واحد قال والله نقصنا كان الشيف بوراك باش يحشينا بالروز والكريفات ويعملنا فرسي، معناتها واحد قال راهو باش جويله باش يهزنا الاوت كان روتي، معناتها برشا تنمر وبرشا ضحك وبرشا سخريه موجوده. والحقيقه هو التونسي ديما معناتها في الوضعيه هذه رغم الازمات ديما يضحك وديما متحمل معناتها الكل. على كل خليني نرجع لموضوعنا خير، باعتبار انه وضعي ربما اقواس حليناها، باعتبار انه الناس كل طلبتنا قال لك احنا تضرت الالات متاعنا. فما شكون يحكي على الكونسنتراتور، الكونسنتراتور مو متاع الاكسجين اللي تم الاستعانه به في الازمات الصحيه وخاصه الازماتيك. فما شكون في التيك توك قال راه والدتي ماتت قدامي باعتبار انه قص الضوء. صحيح البلاغات اللي تقول راني اليوم باش نقص وباش نقص وباش نقص وكذا كذا، راهي لا تعفي أنه نجم قوموا بالقضية ونجم نعملوا قضية في التعويض ضد الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وهذا قالوه هما، حتى الناطقة الرسمية باسم الشركة التونسية قالت ران نجموا نقوموا بدعاوى تعويض. المسؤولية متاع ستيك شنوه؟ هي مسؤولية تعاقدية، بمعنى أنها تخضع للقانون العام، تخضع لمجلة الالتزامات والعقود، باعتبار أنه أحنا لما بيناتنا هو كونتراتو. الكونتراتو يقتضي أنك أنت تسدي لي خدمات معينة مقابل مبلغ معين نقدمه كل شهرين ومقابل الفاتورة. وذاك علاش احنا ستيك تعتبر المواطن هو مشترك، واحنا نحب نعتبروه مواطن، لان المواطن عنده حقوق وعنده واجبات، لكن الحقوق هذه يلزمك توفرها له باش يقوم بواجبه. هو يخلص فيك انت مقابلك الخدمات، لكن الخدمات هذيك ماهيش قاعده توصل له، الخدمات هذيك قاعده تعرضه للخطر، سواء في حياته اذا كان هو مريض مرض عضال عافانا وعافاكم الله وربي يشفي الجميع، ويكون عنده كونسنتراتور متاع اكسجين تجي انت فجأة تقص عليه الضوء وتقول لي لا هو مش فجأة، هو قلنا لهم، هو قلنا لهم، لا لا يعفيك من المسؤولية. وإلا أنا توا في داري راهو المشكل أنه عندي ما يسمى بالجهد العالي الفورس وعندي العادي. صدقوني الفورس تطيح في الليل بطريقة غريبة إلى حد أنه بعض الآلات تقف وتقوم من جديد وكذا، وقت اللي يقع كما قلها الروديماراج متاع الشبكة صدقوني تقول فنتيلاتور صغيرة معناتها تقول باش تقلع وكأنها طيارة. وهذا يراهو انخفاض الجهد ولا القطع الطيار الكهربائي. مهما كانت المبررات إذا حصل ضرر فإن هناك تعويض، ويزم إثبات العلاقة السببية بين الضرر اللي حصل لك الآلات هذيك. وذاك علاش أنا ديما ننوه يا ناس، كي تشريو فريجيدير، كي تشريو ماشينة لافي، كي تشريو كليماتيزور، كي تشريو حتى آلة صغيرة متاع رحي فلفل، كي تشري معناتها كذا، خذوا فاتورة، خذوا فاتورة وخذوا الجارونتي متاعكم. ما تقوليش والله الساعات الفندور يقول لك أنا الجارونتي في وسط الكردونة، لا ترجع به وتطبعوا وتاخذوا فاتورة، باش لا قدر الله نهار لانقطاع التيار الكهربائي يحصل لك خلل واللي يفسد لك الكليماتيزور متاعك والا الثلاجه متاعك ولا الغساله متاعك، سواء غساله معون ولا غساله كذا. هذا نحكي عاديا راهو، خاطر فما برشا زواوله لا عندهم غساله ولا عندهم لا فريجيدير ولا عندهم حتى شيء، وربي ينوب على الناس الكل. وبالعكس انا ديما نقول راهو نتلفت لك الزواوله وما نتلفتش للانسان اللي في سراهم، الخاطر ينجم يبدل وينجم يشري وكل. اما الزوالي يعلم به ربي، شاري فريجيدير بالتقسيط تقوم تطيح له، شري كليماتيزر
0: بالتقسيط.
1: الإثبات هذا أولا يزم ساعة ما نخليوش الضرر هذاك يفوت 48 ساعة ونمشيه لأول إقليم ويقع توجيه مكتوب كتابي تاخو فيه ديشارج. رد بالكم راهو فما برشا توا يقول لك أنا وصل، لا ما وصلش، أعطيني ما يفيد أنك توصلت، في ظرف 48 ساعة. وأكثر من ذلك نجمو نستعينوا بعد المنفذ لمعاينتك الخلل هذاك وما نصلحوش، راهو إذا وصلنا صلحنا قبل نع المستاج وكذا راهو تنجم ضيع حقك في التعويض.
0: راهو اما كي تكون سمحني مثال ثلاجه اللي هي حاجه ضروريه
1: ضروريه
0: في المناخيه هذه، معناها نقعد ما نصلحهاش نخليها عادمه؟
1: لا مو عندي 48 ساعه وقت
0: نصب الدوسي كما نقولوا المطلب الكتابي.
1: فنيا يلزم تجي لجنه من ستاج تعاين الموضوع ونجموا نتفاهموا صلحيا.
0: وكي يبطوا عليك
1: يبطوا عليا فما ضرر هذاك يقع تقديره في صوره ما اذا التقاضي كما كما توا كان هريك عطار قال لي حل الفريجدا، قال لي سنص، قال لي تنجم تاخذ كعبه كلاص توا؟ قلت له لا ما نجمش، هو السايل بكله هو ميه. قال لي شكون يقدر لي؟ قلت له يقدر لك انت، قدر سلعتك قداش شريت، مو عندك بوند كوموند، ما عندك بوند ليفريزون، مو عندك قائمه، برا امشي للستيج علمهم توا وقت ما فات 48 ساعه. وفعلا هذاك اش عمل؟ مشى للديستريكت وفي الديستريكت صب مطلب كتابي مع معاينه بسط عاد المنفذ انه السلعه نتاعو فزدت الكل
0: وخذا دي شارج
1: وهما يحيلوها للجنه فنيه لدراسه الملف ونجموا نتفاهموا بالصلح ويعوضوا لك. اذا ما تفاهمناش بالصلح فانه نلتجئ الى المحكمه. فما شكون قال لي هاو المحكمه الاداريه وتطول؟ لا، النزاعات الاداريه راهي مجلس تنازع الاختصاص قال في صوره كان الاشغال اللي تقوم بها ستاج ولا بوتو مش في بلاصتو، اما هذه راهو محكمه عدليه. معناتها المحاكم العادية إذا الضرر متاعك ما فاتش 7 ملايين فإنك تمشي لمحكمة الناحية، إذا الضرر متاعك فات 7 ملايين فإنك تمشي للمحكمة الابتدائية وتقدم قضية في التعويض، لأنه ما الستيج ما فوقش راسها ريشة، راهي تحت طائلة القانون وعندها الأسيرونس متاعها. ستيج عندها أسيرونس وبالتالي راه باش تدفع من لاسيرونس، اما يلزم اثبات ان الخلل والفساد نتاعك الاله هذيك، والا في صوره ما اذا لا قدر الله هي سيدي وفاه شخص، انه الوفاه هذيك عندها علاقه سببيه مباشره بالانقطاع نتاع التيار الكهربائي، ما نحكيش على الانقطاع الفجئي راهو، نحكي حتى على الانقطاع المبرمج. لانه توا في التشريع فما في التشريع الاجنبيه فما تشريع خاصه، احنا ما عندناش تشريع خاص يتعلق بالتعويض عن الأضرار اللي تحصل للأشخاص والمعدات الناتجة عن القطع متاع التيار الكهربائي أو قطع الماء الصالح للشراب. لأنه أنا نسمع البارح في الأخبار عديد الفلاحة شاحة معناتها الخضر والغلال متاعهم، علاش؟ لأنه يستعمل في السقي بير ارتوازية، البيرة ذيك باش تخدم تخدم بالضوء، واذا هو ما يطلعش الماء ويسقي معناتها المزروعات نتاعو فانها ستجف فانه سيخسر. وهنا راهو مره حكيت حتى على التامين الفلاحي، التامين الموازي الفلاحي نتيجه الجفاف، نتيجه الفيضانات، نتيجه الزلازل، نتيجه الحراره المرتفعه. وهنا فما شكون اللي حكيت معاه من الاعوان قال لي

0: فهم قالوا كل شيء بطريق بطريق قصرين أمس راح عن تعليل إحنا بالعكس عن تعليل للذوق قصرين لأن مي بارد تعلنا ما روح لأن حد شيء تمشي يجوا رفاهم رب قاعدين نسوت
1: الله يشفنا حل في الماء والضوء بالله هذا نفسي دي بوزينا السلام عليكم
2: فرق قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك
3: بالاشتراك مع نقابة المهام الموسيقية والمهام المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين الجمهور باش يغني مع الراديو الفن في تونس نور شيبة
4: الحب صعيبة مزق لي جاشي
3: غازي العيادي
5: شفتي القمر انت احلى من القمر
3: نادية خالص
6: يا والله ليلة مهبولة
7: يا والله ليلة
3: ونوردو الموعد سهري 22 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France, est numéro 5 mondial. Inch'Allah Kulaha, Jawara FM, Moustamaïha, Haïm El Fri. Esmod. تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح دوريمي بالدنيا وما فيها

العادة وبمناسبة عيد ميلادها 21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لوب دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.

جسيف عنده صوت، تراه صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام تبدأوها مع الماتينال ويكاند مع سنة مهني من 6 ل 9 نتاع الصباح. نهار السبت لولا البيا من 9 ل 10 مع أحلام غيلان. بون بلون من 10 ل 11 مع أسماء الجربي. دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبه لوسي. ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي. موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان. ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة الدريدي. أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. ويكاند سبورت من 4 ل 8 مع جمال قاسمي ثامن فريق الرياضة. فتح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لاسيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: بيزنس نيوز. بيزنس نيوز. مرحبا بكم في أخبارنا الاقتصادية. تنظم الغرفة الاقتصادية الفتية جي سي باردو مسابقة حول موضوع الهوية التونسية والترويج للسياحة في تونس بهدف منح الشباب فضاء للتعبير والإبداع وتسليط الضوء على هويتنا التونسية وموروثنا الثقافي والسياحي. تحدثت على التفاصيل تقوى صغاب الكاتبة العامة لجي سي باردو.
1: كومبيتيشن الوطنية زيد قول ان كولابوراسيون مع فونداسيون هانس ساندك و جي سي اي قصر سعيد. المسابقة هذية هي مش نحكيو بها بلهجتنا باش نحكيو على تونس ونصنعوا رواية جديدة لبلادنا، هي بعنوان زيد قول. شنو هو الموضوع الدورة شو باش يكون فيها؟ هي الهوية التونسية والترويج للسياحة في تونس، يعني كيفاش نحافظوا على هويتنا، كيفاش نروجوا لتونس بطريقه جديده وعصريه، وكيفاش المحتوى اليوم الرقمي ينجم يبدل الصوره ويخلق تاثير حقيقي. دونك المسابقه باش تكون على زوز مراحل، هي المناظره باش تكون باللغه معناتها بالدارجه والا باللغه العربيه الفصحى، وبعد باش يكون فما تحدي بصناعه محتوى رقمي. شروط المسابقه باش تكون العمر بين 18 و 35 سنه، والليكيب معناتها الفريق باش يكون من 3 اشخاص، والمسابقة راهي مفتوحة للشبان الكل من جميع ولايات الجمهورية. أما لازم يكون فما الاتزان بالمشاركة في معناتها في ليزيتاب الكل. واليوم هي معناتها آخر أجل للتسجيل 18 جويلية، وبعد باش نعملوا سيليكسيون للإيكيب، وبعد باش تصير المناظرة. المناظرة هي معناتها باش تصير على ديزيتاب، من لو باش تكون مناظرة باللغة العربية الفصحى وإلا بالدارجة التونسية، وبعد باش يكون فما تحدي صناعة محتوى رقمي، كيفاش تروج للهوية التونسية نتاعنا. عندنا آخر أجل هو اليوم 18 جويلية، أما معناتها ليزانفورماسيون باقيين وقتاش لي دات وكل شيء تبي تبعثوا للعباد اللي عملت انسكريبسيون، تصير باش يعملوا ليزيكيب. المعلومات الكل تنجم تلقاوها على الباج نتاعنا على الصفحة الرسمية.
0: في إطار تفعيل الاتفاقية الخصوصية المشتركة بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والديوان الوطني للصناعات التقليدية والمركز الفني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة، شهدت ولاية القصرين انطلاق عمليات التأهيل الحرفي في قطاعات الصناعات التقليدية اللي شملت 5 ورشات حرفية بجهة، حيث واكبت مصالح مكتب التشغيل والعمل المستقل بالقصرين الانطلاق هذا بزيارة ميدانية لمتابعة سير العمل بالورشات بهدف إنجاح البرنامج التكويني اللي يهدف أساسا إلى تمكين المشاركات والمشاركين في المهارات الفنية والأدوات العملية اللازمة لتسهيل إدماجهم في سوق الشغل وتحفيزهم على بعث مشاريع خاصة قائمة على الابتكار، بما يساهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية المحلية بالجهة. وقع مرصد الإدماج المهني مذكرة تفاهم مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية في تونس في إطار التمويل الموازي لمشروع تعزيز الاندماج المالي والاجتماعي والاقتصادي الممول جزئيا من الاتحاد الأوروبي. ويهدف التعاون هذا وفق سفارة فرنسا بتونس إلى دعم البنك المركزي التونسي من خلال مكتب المنظمة الدولية للفرنكوفونية في شمال إفريقيا ضمن الجهود الهادفة إلى تعزيز الاندماج المالي في تونس. الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 15 جويلية 2026 825 مليون دينار، وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية حسب آخر تحين اللي هو 16 جويلية بلغ 22625 مليون دينار، أي ما يعادل 89 يوم توريد. أسعار النفط ارتفعت اليوم وبلغت 88 دولار برميل. ونختموا بأسعار الذهب اللي في المنطقة الحمراء وبلغت اليوم 4018 دولار للأوقية. شكرا على المتابعة في الأمان.
2: بيزنس نيوز. جوهرة اف ام. تندنس. تندنس. برعاية معاك اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 اوت 2026. اريدو طور عالمك.
3: تحياتنا لكم مستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا على راديو جوهرة اف ام. كالعادة في تندنس نعطيكم آخر الأخبار التقنية والتكنولوجية، وآخر الأخبار تقول اللي كون جوجل تعلن رسميا عن موعد الحدث السنوي نتاعها ميد باي جوجل، وين باش تكشف على الجيل الجديد من تليفونات البيكسل 11 إلى جانب المونجالا البيكسل واتش 5. الشيء هذا باش يكون قريب نهار 12 أوت 2026 في مدينة نيويورك، ومن المنتظر اللي كونوا باش تكون سلسلة البيكسل 11 أول تليفونات جوجل اللي تعتمد على معالج التنسر جي 6 المصنع بتقنية 2 نانومتر عن شركة تي اس ام سي مع استخدام بنية جي آ آ اللي هي جيت أول أراوند الجديدة. وتقول التوقعات اللي كونوا جوجل باش تخرج لنا أربع أنواع هي البيكسل 11 ال 11 برو ال 11 برو إكسل وال 11 برو فولد. وتقول التسريبات إلى احتمال خفض ذاكرة الوصول العشوائي يعني الرام في الإصدار الأساسي من 12 جيجا بيت ل 8 جيجا بيت هذا بسبب نقص شرائح الذاكرة. بينما ينجم يبدأ تليفون البيكسل 11 برو بسعة 12 جيجا بيت مع توفير نسخ أعلى نلقاو فيها 12 جيجا من الذاكرة ومساحة تخزين تكون أكبر. من المتوقع زادة باش تواصل جوجل التركيز على الذكاء الاصطناعي خلال الحدث ذا ميد باي جوجل مع تطوير ميزة الماجيك كيو واللي ما حققتش النجاح المتوقع في البيكسل 10 وتستهدف الشركة جعلها أكثر تكاملا مع الابليكاسيون متاحة لتقديم المعلومات المطلوبة للمستخدم بشكل استباقي كما عرض بيانات الرحلات ولا لريزرفاسيون تلقائيا أثناء إجراء المكالمات وإلى تنفيذ المهام المختلفة. من المتوقع لكونوا جوجل باش تكشف على جميع التفاصيل الرسمية الخاصة بالتليفونات الجديدة والمواصفات والأسعار خلال فعاليات ميد باي جوجل اللي نذكركم باش تكون نهار 12 أوت القادم في مدينة نيويورك. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله كالعادة في توندونس كما كل نهار أحد نحكي لكم على الأرقام. في الأمان.
4: تحب تشارك أنت وشكون بالفن متاعك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة شوارع اف ام وتربح برشا كادوات ومفاجآت؟ ابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85990 على 85990 وكان تحب تشارك وتربح بيه دافيون لوجهة من وجهات نوفلات ابعث اس ام اس في حرف بي كيما بيه على 85990 وكون من الرابحين في دار العيلة.

0: تسمو لي بون بلان مع أسماء الجربي.
1: أسماء الجربي
0: على جوهر اف ام.
2: العشرة 11 دقيقة على موجة جوهر اف ام. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بون بلان، votre premier guide de bonnes affaires en Tunisie. كالعادة au menu aujourd'hui.

زادة حلول جذرية اللي تنجم تحطها في الدويرة متاعك، فما هكا حلول تنجم يا إما أنت قاعد تبني نجم نعطيك لسوليسيون وانت تبني، وإلا بعد ما بنيت زادة فما دي سوليسيون أ أنتروتونير. هذا الكل أكيد باش تلقاوها في بون بلون اليوم. وباش نحكي زادة على المؤتمر الدولي الصيفي حول الرقمنة في التربية والتعليم، فرصة باش نشوف وين وصلت أكيد رقمنة التربية والتعليم في تونس، وأكيد أكثر تفاصيل بعد شوية من رئيس جمعية التونسية للجودة في التربية. دونك بيان سور احنا في الصيف ومرتاحين وعاملين بون كيف، ونحاولوا باش نبعدوا صغيراتنا على ستريس اللي عاشوه الكل بيريود دي زيكزامان. ولكن زاد بالنسبة لي خلينا نقولوا المؤسسات التعليمية والتربوية، راهي الخدمة ما تقفش، الخدمة ديما متواصلة وديما موجودة. وانتم ما شاء الله ديما معانا كالعادة في بون بلان، خليكم معانا السويعة فيها كل جديد من 10 ل 11، معاكم اسماء جربي ميكرو الدنيا وما فيها.

0: 72 24 3000. 29 100 والا 73 24 3000.
1: يلا جو صيف السنة حافلة انترنت
2: السنة في الصيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: باش تستنى خاطر صيف السنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك أورانج
3: جوهرة أفلام
1: بمبليسيتي
0: تسمو لي بون بلان مع أسماء الجربي
1: أسماء الجربي
0: على جوهرة أفلام
4: تظاهرات ثقافية ممتازة أكيد اليوم نستدعاكم لها بالمنستير من تنظيم جمعية نادي الأجيال بالمنستير بالشراكة مع الشركة العربية للسياحة وبلدية المنستير وبالتعاون مع اتحاد المصورين العرب فرع تونس يحكيوا على تظاهرة تنشيطية بعنوان مارينا المنستير تغني اليوم 18 جوان. أكثر تفاصيل مع سي فتحي بسباس رئيس الجمعية. سي فتحي أهلا وسهلا بك.
5: أهلا ومرحبا بجميع مستمعات ومستمعين جورة فام في تونس وخارج تونس.
4: شكرا لك سي فتحي، كانت تعطينا أكثر تفاصيل على البرنامج اليوم لمارينا المنستير تغني.
5: فعلا احنا في نطاق المساهمة في تنشيط الثقافي بمدينة المنستير، تنظم كما قلت سيادتك جمعية نادي الجاي بالمنستير بالشراكة مع الشركة العربية للسياحة اللي هي تشرف على ميناء مارينا المنستير وبلدية المنستير بالتعاون مع اتحاد المصورين العرب فرع تونس. تظاهرة تنشيطية ثقافية هذه بشكون اليوم يوم السبت 18 جويلة بشكون ابتداء ان شاء الله السادسة ولا السابعة، احنا الطقس زم شوية حرارة باش نخرج شوية الساعة السابعة، بشكون بميناء مارينا المنستير بشكون تحت عنوان كما قلت مارينا المنستير تغني. هذه بشكون فيها استقطاب الشباب اللي تعرف عنا عدد لبس به من الشباب اللي عندهم مواهب فنية وديهم تعرفني يخلوهم مش لا يمشي ولا نادي ثقافي لا نادي شبابي فاحنا نجيبوهم في الصيف يبرزوا مواهبهم سواء كانت في المسرح في الرقص في الغناء في الرسم في الكل. وهذا نشوفهم كما تكون برنامج اليوم ان شاء الله السادسه باش يكون تحيه العلم ودخلت الاستاذ حسين بن حاج يوسف باش يحكي لنا على عادات المستريه في الصيف. بعد تكون فيها مسرحيه شبابيه هي ابداع ثقافي شبابي يتحدى بصفه عامه العنف. بعد تكون عرض تعبيري راقص لمستر ايهاب رحيم. بعد فما عرض فرجوي لفرقه ليالي زمان الفنان سامي قريشي. وبعد باش يكون فما اغاني شبابيه الهديه بيستقبلوا فيها مواهب الشبابيه اللي موجودين في مدينه المنستير. ونختموا بعرض تعبيري دبكه سوريه باش يكون من الساعه 8 الى الساعه 10 ليلا لاستاذ اسامه قريشي. في الاخير باش نكرموا المواهب الشبابيه سواء كانت في المسرح وفي الغناء والعزف ولا في الرقص.
4: برنامج سي فتحي بسباس يعطيكم الصحة، هذا مفتوح للعموم وللجميع هكا ولا؟
5: مرحبا بكم يا مارينا المنستير. لو تسمح نقول لك عندنا تظاهرة سياحية غدوة كان تسمحني نعلن عليها.
4: هذا باش نقول لك عليه ديجا خاطر هذايا ديجا نحكيو اليوم على مارينا المنستير تغني، ولكن عندنا زادة غدوة تظاهرة صحية ثقافية بعنوان الأطفال ووسائل الوقاية هكا ولا؟
5: نعم، احنا في نطاق مواصلة مشروعنا الثقافي الصحي للمسنين، احنا توا تظاهرة ثامنة باش تكون تنظم جمعية نادي الأجيال تظاهرة صحية ثقافية بشرف الدكتور عبد الحميد شاوش اللي ساعتي كل مرة ومضة صحية بالنسبة للمسنين بالأخص في الحرارة كيفاش يلزموا يكثروا من شرب الماء. باش يكون يوم الاحد ان شاء الله غدوه 19 جويليه ابتداء من الساعه 10 صباحا بمقر نادي الاجيال شارع مجاهر الاكبر المنستير تحت عنوان الحروق عند الاطفال ووسائل الوقايه. باش قدم هذا دكتور لاسل صحون لاسل زانون هو شي سيرفيس بيدياتري شيروجي بيدياتري في زينيتاج في فاطمه بورقيبه. هذا يا السيد هذا باش نعطوا له الشابو لان عمل دي غريف دي فوا للصغار وتعرف هذا هو كيف حبينا احنا نكرموه قال لي لا نحب نجي نعطي حاجة يفيدة راهو توما باش نعطيه الساعتين الأولية في تشيل الحروق الأطفال في البيت قبل ما يهزوهم المستشفى. فهذه هي التظاهرة متاعه، هي يكون وقائية وكما قلوها تثقيفية للأمهات كيف يتعرضوا أطفالهم للحروق يكون في البداية يكون في البيت قبل ما يهزوهم المستشفى.
4: فيش يزمو يتصرف. نعم
5: فعلا.
4: شكرا لي.
5: نعم ده ان شاء الله ما قلنا احنا بالتنسيق مع جمعيه المتقاعدين بنيه المتسيق.
4: نعم شكرا لك، شكرا جزيلا سي فتحي بسباس. ديما فما تظاهرات جديده وقافلات صحيه وفما العديد من الانشطه، فيلزمكم ديما تتبعوا اكيد اللي تعملوا لكل جمعيه نادي الاجيال اللي لا تكرس جهدا باش توصل للمعلومه وباش تعاون قد ما تقدر. واكيد زاده فما تظاهرات ثقافيه اللي تعمل اون امبيونس خاصه للشباب، فما تظاهرات الصحيه، فما تثقيف الصحي. حكينا قبل زاده على الكبار السن زاده كيفاش ينجموا يتصرفوا في السخانه، دونك توا نحكي وعلى الصغيرات وعلى الحروق ديما فما حاجة جديدة. فشكرا لكل الفاعلين وكل أكيد القائمين على جمعية نادي الأجيال بالمنستير، وكل جديد أكيد تلقاوه موجود معنا في لي بون بلون. غناية ونرجع لكم تسويق قليل.

الاستاذ دو تكنيك على موجة جوهر اف ام. نحكيو لكم تو سويت على مشكله قاعدين يعيشوا فيها التوانسه الكل متذومه، وهو قصان الضوء. قصان الضوء قدام قصان الضوء، عندنا ماكله قاعده تفسد، عندنا اجهزه الكترونيه قاعده كيف تفسد، ولهنا فما برشا قاعدين يسالوا على كيفاش نجم باغ اكزومبل نحافظ على الاجهزه نتاعي، كيفاش نجم نتفادى انه الاجهزه نتاعي تتهلك، والا كيفاش تو سامبلومون انا ما في باليش الضوء باش يتقص، كيفاش النجم نعمل حسابي ان الضوء باش يتقص وناخذ بيان سور احتياطاتي من الاول. دونك فما مجموعه من التيبس والا النصائح العمليه، خليني نبدا لكم بهم. اولا في المحافظه على الاجهزه المنزليه وقت قصان الضوء، التعامل الفوري وقت قصان الضوء مع الاجهزه نتاعي للوقايه، اول حاجه نعملها نجبد الفيشات. قبل حكينا على ان احنا باش نحافظوا زاده على فاتوره الضوء نتاعنا ماهيش كبيره، ان نحاول نحيوا الفيشات نتاع الاجهزه الغير المستخدمة، على خاطر ديريكتومون راهو عندهم كونسوماسيون حتى انديريكت والا امبليسيت، راهي الفيشه اللي محطوطه في الضوء راهي قاعده تستهلك في الضوء من غير ما تشعر. واذا اول حاجه نعملها اول ما يتقص الضوء نحي، خاصه على الاجهزه الكبار، الكليماتيزور كان عندي بريز واضح نحي، دونك بيان سور التلفزه، الفريجيدير، الماشينه لافي، الماشينه فيسيل، وبالاخص لي زورديناتور اي لي بي سي اللي نجم الرجعه نتاع الضوء هذيك تهلك لك الجهاز نتاعك. وبالنسبه اذا كان باش تعرف الضوء نتاعك رجع والا لا، ماذا بيك تخلي انبوبه واحده تشعل كلك سوا نتاع كولوار والا نتاع هول، دونك هكاك تنجم هي تقاوم كي تبدا وحدها مش ضوء الدار الكل يشعل بيان سور، وتنجم تعرف بها اذا كان الضوء ارجع. اول ما يرجع الضوء ما يلزمكش ديريكتومون ترجع تبرانشي لي ماشين نتاعك وتبدا تخدم بهم، خاطر ينجم يكون ماهوش ستابل الضوء اول ما يرجع، وبيان سور ديريكتومون الدقائق الاولانيين يكون دونك ينجم يضر المحركات، يبدا غير مستقل الضوء نتاعنا، دونك نستناو بين 3 الى 5 دقائق، اذا كان استقر الضوء واموره مريقله وقتها نجم نرجع نشغل الاجهزه نتاعي، وما نرجعهمش الكل فرد ضربه، دونك نرجع باغ اكزومبل الفريجيدير هذيك ديما خايفين على الماكله نتاعنا اول حاجه، وبشويه بشويه نرجع الاجهزه الاخرين الكل. بيان سور فما حلول للحمايه، والحلول هذه تنجم افيك ان سامبل جيست تنجم تتفادى بها برشا مشاكل، كيما باغ اكزومبل لي بريز باراسوس سور تونسور والا لي بريز تمبوريزي، لي بريز هذوما تنجم تاخذهم تشريهم وتركبهم بين الحيط والفريجيدير والا بين الحيط والتلفزه، دونك لي بريز هذوما ميزتهم انه ما يتعداش الضوء ديريكتومون للماكينه نتاعك، دونك ينجم يقعد يحسب 3 دقائق 2 دقائق ومن بعديك يرجع الضوء هذايا، ينجم يخدمه ديريكتومون في اكيد الجهاز نتاعك. منظم الجهد والا لي ريغولاتور دو تونسيون هذا ممتاز برشا باش نجم تتفادى الاجهزه الحساسه نتاعك وتتفادى اللوحات الالكترونيه لي كارت الكترونيك انهم زاد يترشقوا بالسور تونسيون، خاطر يثبت دونك الالكتريسيتي نتاعك ديما في حدود 220 فولت. هذا نستعملوه برشا في لي بيرو نتاعنا بالاخص كي يبدا عندنا دونك دي بي سي تري بويسون وغاليين برشا نحافظ عليهم، دونك ديما عندنا دي ريغولاتور دو تونسيون ونجمو نشريو ان ريغولاتور دو تونسيون بالنسبه لديارنا. حمايه المونغيلا زاده نتاع الضوء نتاعنا واللي هي برشا ناس ما يخموش فيها، اللي هو لو بارافودغ دو تابلو، مهم ياسر زاده كيف دونك قطعه تشريها يركبها لك الالكتريسيان في لوحه المفاتيح الرئيسيه عندك في الدار في المونغيلا، تحمي الدار من الضربات الكهربائيه القويه وزاده من الصواعق على ذاك اسمها بارافودر. بالنسبه للماكله نتاعنا دونك قاعده الباب المسكر هي قاعده ذهبيه. اش معناها؟ دونك اذا كان الباب نتاع الكونجيلاتور بالاخص مسكر ما يتحلش بالكل بعد ما يتقص الضوء، دونك تنجم الماكله تقعد 4 سوايع تحافظ على السخان على البرد نتاعها من غير ما يصير لها حتى شيء. هذا بالنسبه للفريجيدير نورمال. بالنسبه للكونجيلاتور ينجم يقعد حتى 24 ساعه وهو محافظ على البرد نتاعو اذا كان ما يتحلش جمله، ولذا اول ما يتقص الضوء نحاولوا لو ماكسيموم ما نحلوش فريجيدير والكونجيلاتور، دونك هكيكا تنجم اذا كان حتى الماكله متكتله فوق بعضها ينجم يقعد حتى 48 ساعه ما يصير لها حتى شيء، خاطر اللي فيه نتاع البرد يتنقل من كتله الى كتله، وهكيكا نجم نحافظوا على البرد نتاع الكونجيلاتور. سينا اذا كان احنا مضطرين ان نحلو بيان سور اذا كانت طويله المده، نجم ناخذ 3-4 بيبز نتاع ماء نحطهم في الكونجيلاتور يوليو
بيان سور اي سون كونجيلي والا عندنا لي بلوك نتاع الثلج زاد كيف كيف اللي نجمو نستعملوهم اللي نلقاهم جينيرالمون في لي غلاسيير دونك يبداو جايين مع الغلاسيير هذوك نجمدهم في الكونجيلاتور نتاعي ونخليهم بيان سور هما يعملوا لي في نتاع التبريد نتاع الكونجيلاتور اذا كان كما قلنا اذا كان الضوء يتقص علينا سينو اول حاجه نجمو نعملوها دونك لي بلوك نتاع الثلج هذوك نجمو نهبطوهم لوطا دونك يولي البرد ينجم يطلع الفوق واللحم نتاعنا بالاخص نهبطوه لوطا زاد كيف كيف باش يولي بيان سور يزمو يبدا مسكر زاد كيف كيف في القجر اذا كان عندنا قجر في الكونجيلاتور دونك ينجم يحافظ على البرد نتاعو سينو بيان سور ديريكتومون اول ما يرجع الضوء نثبت ديريكتومون من الروايح نتاع الماكله اذا كان اكثر من 4 سوايع وصار فما ذوبان نتاع الثلج هذوك يتلوحوا ديريكتومون مالوغوزمون سينو اذا كان مازال فيهم دي كريستو نتاع ثلج دونك هذوك نجمو نحافظوا عليهم وما عندناش حتى مشكله بيان سور سينو عامه اذا كان قاعد تبني والا دارك ديجا مبنيه دونك نجمو نستعملوا لي زامبول ليد بالنسبه للكليراج دونك عندنا لي زامبول ليد اللي يتباعوا في البلايص الكل بيان سور وعندنا برشا شمس سورتو لي مت هذوك نشارجيو لو ماكسيموم ناخذوا دي زامبول ليد نشارجيوهم ماكسيموم في النهار اي سون ريشارجابل وفي الليل نجمو نستعملوهم للاضاءه الباور بانك زاد لازم نشحنوا كيف كيف اور ما يرجع الضوء لي باور بانك نتاعي نجم نستعملهم باش ما نقعدش دونك من غير اتصالات جمله واحده ويتسكر عليها تليفون زاد كيف كيف فما لي روتور دو واي فاي دونك بيان سور لي زوندولور كيما قلنا وهذا ممتاز جدا نجم يربط المودام الروتور دو واي فاي مع لي زورديناتور ويعطيك وقت كافي زاد كيف كيف لي زوندولور باش يكمل لك الشارج نتاع الضوء نتاعك لمده ساعه ولا ساعتين دونك تنجم على الاقل تكمل خدمتك مش يقص عليك في وسط الخدمه وترجع ازيرو كيف كيف زاد لي جروب الكتروجين كيما قاعدين تراو في المؤسسات الكبرى كيما المؤسسات الاعلاميه احنا في جوهر اف ام كيف كيف في لي زوبيتو في لي كلينيك في ستيغل ميم زاد كيف كيف تلقاو فما لي جروب الكتروجين واللي هو يخدم بالليسونس والا بالغازوال دونك يتعبى وبيان سور هذا كان بعد يتحرق ويولد الكهرباء بيان سور يعمل برشا حس نورمال ومكلف زاد كيف كيف ولكن حل من الحلول نجم ناخذ جروب الكتروجين صغير نجم نستعمله في الدار خاصة علاش كيبدا عندي كبار سن وإلا عندي عبد مريض في الدار نعمل حسابي جروب الكتروجين على شيرة دونك ما فيها باس باش نتفادى المشاكل اللي تنجم تحصل بقصان الضوء هذية إذا كان عندي زادة لفوتوفولتايك يقول قائل أنا عندي فوتوفولتايك وفوتوفولتايك هذية ديركتومون يعدي السيستم هذاك يعدي الستيك نقولكم اللي فما العديد من الوسائل تنجم تربط بها السيستم متاعك دونك يا اما سيركوي نتاع كونسوماسيون عادي كما نحكيو احنا توا دونك ديريكت تصير الكونسوماسيون والباقي يتعدى الستيك سينو النجم نستعمل دي باتري لي باتري هذوما يخزن الضوء نتاع اللي ولدته زاد كيف كيف الطاقه الشمسيه يتعبى في لي باتري ولي باتري هذوك النجم نستعملهم بعد بور لاليمونتاسيون كيما باغ اكزومبل عندنا في لي تيرا اغريكول دونك تحت ديريكتومون البوتو فوتوفولتايك دونك عندنا الباتري نتاعنا يتخزن فيها الضوء وهذاك النجم بعد نستعمله كيما نجم نستعمل من الاول ونعمل حسابي على انستالاسيون بي ديمونسيونيل c'est-à-dire عندي بارتي تتخزن في لي باتري نجم نستعملها كي تقص الضوء وبارتي تتعدى الستيغ وهذه حل من الحلول اكيد ا لون تيرم اي ا كور تيرم اي ان كا دو بانيك باش نجمو نتجنبو المشاكل اللي بيان سور يعطي هنا قصان الضوء وان شاء الله يا ربي ديما ايامنا ضاويه وديما تحت الكليماتيزور وديما عاملين ستاستين كيف يلا مكملين في لي بون بلان خليكم معنا

0: مع فيلي بونبلان وشنو أحسن من التربية والتعليم كبونبلان. نحكي وتسويت على المؤتمر الدولي الصيفي حول الرقمنة في التربية والتعليم من تنظيم الجمعية التونسية للجودة في التربية. أكثر تفاصيل مع سي بلقاسم بلغيت رئيس الجمعية. سي بلقاسم أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، شكرا لك وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا لك. أنت حكينا على الأيامات هذوما والمؤتمر الدولي هذا، ونحكيه على الرقمنة في التربية والتعليم، ونحكيه زادة على التحول المجتمعي والتنمية المستدامة. أعطينا أكثر تفاصيل الجامعات المشاركة ومخرجات المؤتمر هذا.
1: أهلا وسهلا. الجمعية التونسية للجودة في التربية تنظم الملتقى والمؤتمر الدولي 39، وهو يمثل الدورة 15 في المنصة الصيفية حول موضوع الرقمنة في التربية والتعليم ودورها في التحول المجتمعي والتنمية المستدامة. وبالاشتراك مع 4 جامعات، وهي جامعة سوسة وجامعة المنصير وجامعة جابس وجامعة زندوبة. وقد شارك في هذا المؤتمر معنا العديد من المشاركين، حول 100 مشارك من دول مختلفة، من تونس ومن بعض دول عربية مثل الجزائر والعراق ومصر، وهناك بعض دول عربية كانت تمثل في هذا الملتقى، لكن هناك ظروف حالة دون ذلك. الملتقى هذا شمل مداخلات علمية أمنها مختصون وخبراء في الميدان، وكذلك ورشات علمية ميدانية تطبيقية أمنها مختصون في هذا الموضوع. اليوم الأول كان هناك مداخلات ورشات، واليوم الثاني كذلك مداخلات ورشات، واليوم الأخير هذا هناك مداخلات علمية، وإن شاء الله الآن سننطلق في تقييم الملتقى وفي توزيع شهادة مشاركة من نسبة مشاركين.
0: نعم، وين وصلت تونس خلينا نقوله في رقمنة التربية والتعليم سي بلقاسم؟
1: والله تونس مقارنة بدول العرب الأخرى خطت شوطا كبيرا، لكن يبقى دائما أبدا هناك معنا إضافة إذا كان ممكن في هذا المجال في مخصص الرقمنة وفي التربية والتعليم وفي ما يتعلق بالرقمنة مثل الذكاء الاصطناعي وغيره. وتطرقنا في هذا الملتقى على أن الاعتماد على الرقمنة على الذكاء الاصطناعي بالذات بنسبة كبيرة في مؤسساتنا التربوية لها فوائد، لكن هناك حدود وهناك مزرقات لابد من الاحتياط ومن الانتباه إليها، خاصة مع طلبتنا ومع تلاميذنا، حتى نهتم بالتفكير البشري، لأن أصبحنا في وقت أن ربما الذكاء الاصطناعي تفوق على الذكاء البشري، وهذه مشكلة هي عالمية في الواقع وستتمثل في كيفية التعاون بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي حتى لا يتفوق الذكاء الاصطناعي على الذكاء البشري، وهناك تعاون لما فيه الخير الإنساني.
0: وما نكونش معتمدين زادة 100% على الذكاء الاصطناعي، هذا من الحاجات اللي لازمنا نحاربوها في المستقبل بالنسبة لجينيراسيون ألفا، ميم با جينيراسيون زيت سي بلقاسم. هكا
1: فعلا لابد من نهتم معنا نستعمل نوظف المستجدات الذكاء معنا في الذكاء الاصطناعي وغيرها ومعنا الشات جي بي تي وغيرها، لكن لابد من الاحتياط. مثلا الشات جي بي تي لا يعطي المعلومه الكامله، واصبحنا في وقت الطالب الذي الباحث الذي يقوم ببحث ودراسه معينه ترى اكثر معلومات في كتابه من في صحفه من الشات جي بي تي، وإذا أصبحنا هل نقيم الطالب أم نقيم الشات جي بي تي؟ هذا إشكال آخر، معناها مشكلة لابد من الانتباه إليه، لابد وهذا يفقد الطالب التفكير والاعتماد على الذات والاستقصاء وإلى آخره، والبحث البحث ليس فقط نذهب إلى مكان وننقل ما وجد فيه إذا في بحوثنا وفي دراستنا، لابد من الاستقصاء والبحث والتقصي.
0: صحيح. بي قاعدين نشوفوا في المؤتمر الدولي هذايا فما مشاركة جامعة سوسة، جامعة جابس، جامعة المنستير وجامعة جندوبة. في الجامعات يعني التونسية شكون الجامعة اللي فيها الاختصاصات الأكثر خلينا نقولوا ماشية نحو الرقمنة ونحو الذكاء الاصطناعي؟
1: والله يظن الجامعات كل حريصة على هذا الملحظنا، هنا الجامعات كل حريصة على الاستفادة من المستجدات وتوظيف معناها هذه المستجدات وتنظيم ندوات وأنشطة في مجال هذه الأصحابنا بالنسبة خاصة بالنسبة للجامعات التي لنا معها اتفاقية شراكة مثل جامعة سوسة وسوسة ومنسير وجابس وجندوب وصفاقس عندما اتفاقية شراكة ذلك صفاقس كذلك بعض مؤسسات جامعية وبعض الزرات لاحظنا أن هناك حرص على الاستفادة منها من كل هذا. لكن ما أقوله وما أطلبه من بعض الوزارات والمستشار معناها قائمين على الاستشراف في التربية والتعليم في بعض الوزارات أن ينتبهوا لبعض الأشياء حتى لا نقع في بعض المسابق مثل ما وقعنا سابقا مثلا في معنا فقط كوفيد معناها هناك مؤسسات وجمعية وتلوية مغلقة وهناك خسارة هناك فاقد تعلم وتعليمي بالنسبة لطلبتنا التلاميذ فلابد من المسؤولين على استشراف التربية والتعليم أن يعملوا كل جهودهم لاحتياط مستقبل حتى يتواصل التعلم والتعليم لأن كانت وضعية.
0: شكرا لك سي بلقاسم بلغيث رئيس جمعية التونسية للجودة في التربية وإن شاء الله التربية والتعليم ديما ذو جودة عالية كما عهدنا تونس في المراتب الأولى عالميا. غنايا ونرجعكم تتسفيتم كاملين في لي بون بلون.

العشرة وثلاثة وخمسين دقيقة الوقت ياسر يجري معاكم، لكن نحب نذكركم اللي فما أيام التوجيه الجامعي بمدينة العلوم بتونس يومي 22 و23 جويلية 2026. كونوا موجودين أكيد المهتمين الكل، لي بارون التلامذة الناس الكل كونوا موجودين في ليفينمون المهم برشا، خاطر نعرفوا التوجيه الجامعي هو من أكثر لي بيريود اللي نجموا يشكلوا خلينا نقولوا لو فوتور المستقبل نتاع الطالب التونسي. شكرا لكم اللي تبعتونا اليوم في بون بلان، ترجعوا تلقاو بيان سور فيديوهاتنا الكل وكل التفاصيل اكيد موجوده على الصفحه الرسميه لجوهره اف ام في بيان سور الفيسبوك. سينو غدوه نتقابلوا من 9 ل 10 في شنو شنو شنو في ارشيماك بيان سور، المجله المعماريه رقم واحد في تونس اللي نحكيوا فيها بناء ونحكيوا فيها هندسه معماريه وشنو جديد اللي موجود في تونس وفي العالم الكل، ونولي وقتها مهندسه معماريه معاكم أكيد. شكرا لكم تابعتونا، شيء طيبة يا تخي بيانتو.

0: ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام.
1: مرحبا بكم. نفت الهيئة والعمل السجون والإصلاح اليوم بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل أحد الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المودعين. وأكدت الهيئة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة بتاتا، مشيرة إلى أنها تعتمد منظومة متكاملة للسلامة والوقاية من المخاطر ترتكز على الصيانة الدورية لمختلف التجهيزات والمعدات خاصة مولدات الكهرباء، إضافة إلى تأمين التزود المستمر بالمياه عبر خزانات احتياطية تحسبا لأي انقطاع طارئ للمياه أو التيار الكهربائي. دعا قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل إلى برنامج وطني لإنقاذ قطاعي الماء والكهرباء، مرجعا الاضطرابات في التزويد بالماء الصالح للشراب والكهرباء إلى ما اعتبره اختلالات تراكمت في إدارة القطاعات الاستراتيجية وتقادم البنية التحتية وعدم تجهيز المؤسسات العمومية بالوسائل اللازمة للقيام بدورها. جددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دعوة المواطنين إلى تأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة خلال فترات الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 بعد الزوال، وذلك في إطار حملاتها الهادفة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الضغط على الشبكة الوطنية. ختاما وفي أخبارنا العالمية، وفي الكويت قالت قوة الأطفاء العام إن فرقها تتعامل مع حريقين اندلعا في موقعين مختلفين بعد هجمات إيرانية استهدفت الكويت، وأسفرت الحادث الأول عن إصابة عامل ورجال إطفاء وجرى إخلاء الموقع ونقلهم إلى تقديم الإسعافات اللازمة لهم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. تسمعوا يا مرحبا مع هلا الزوادي، مع هلا الزوادي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
2: برعاية
0: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 393. اسباس حمزة بنان تدلل يا غالي. الجوهرة الموسيقى.

0: الشرقية على جوهر اف ام.
1: جوهر اف ام.
2: جوهر اف ام.
1: جوهر اف ام.

0: العيلة مع أشرف بدر الدين.
1: أشرف بدر الدين
0: على جوهر اف ام.
2: موجة موجة
3: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70-286-820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
4: 11:08 صباح خير ناس كل، صباح خير مستمعينا ومشاهدينا على جوهرة اف ام وجوهرة تي في وين ما كنتوا، في نهار جديد في حلقة جديدة من برنامج دار العيلة اللي يجيكم كل نهار سبت من 11:30 النهار. اليوم في تحدي جديد ومنافسة جديدة بحذايا زوز عائلات متكونة من بو ولده وأم وبنتها، خليني نقول تحدي الرجال ضد النساء. وقبل ما نتعرفوا عليهم نحب نفكر طريقة المشاركة، إذا تحب تجيب حذينا لدار العيلة نهار السبت معليك كان تبعث SMS فيه حرف ب كيما دار، حرف دي سامحوني كيما دار، على الرقم 85990. وكان تحب تربح معنا ان بي دافيون من اهداء شركه نوفالير، ما عليك ان تبعث حرف ب كيما بي على الرقم 85990. ولاني جوست ان ديتاي، فما برشا عباد يسالوا هل الحرف نبعثوه بالعربي ولا بالفرنسي، او كيف كيف تحب تبعث دي والا دي بالعربي ولا بالفرنسي، كيف كيف بي ولا بي بالعربي، كيف كيف. وتوا نتعديو نتعرفوا على الضيوفي اللي بحذايا، نبداو بالصغار. صباح الخير، مرحبا، عسلامة، شنو اسمك؟
5: زينب زيني.
4: زينب زيني مرحبا، منين جيتنا انت وين تسكن يا زينب؟
5: حمام سوسة. سوسة
4: لنا. حمام سوسة شنو تقرا؟
5: باستر وزيماني تكنيك.
4: قداش عمرك معنا؟
5: سيزون.
4: مرحبا، ومع شكون جيت؟
5: مع امي.
4: مرحبا، تشرفوا مدام، مرحبا بيك.
5: صباح الخير
4: عسلامة، نتعرفوا عليك.
6: مدام هاني صابرين. ام زينب
4: مرحبا.
6: جينا من حمام سوسة.
4: وين تخدم مدام؟ شنو تعمل في الدنيا؟
6: توا في الدار من رئيس الطائرة الخطوط الجوية التونسية.
4: هاي بين، تشرفوا، مرحبا بيك مدام. نتعرفوا على العائلة الثانية، صباح الخير عسلامة.
7: صباح الخير، اسمي مهدي بوزير.
4: مرحبا.
7: نقرأ باسويتيم، جيت من سهلول. جيت مع بابا.
4: وشنو تقرأ قلت لي فكرني؟
7: باسويتيم.
4: قداش عمرك معنا؟ 13 16. ما كومش بعد على بعضكم، ما كيما الجمعة الفات بالضبط. مرحبا مسيو.
8: وبيك أكثر، نهاركم زين الناس كل. رجدي بوزير، متقاعد، نخدم في شركة بينيتون، وإن شاء الله نعدي وقايد به الناس كل.
4: مرحبا بيك سي رجدي، حاضرين للتحدي؟
5: حاضرين
8: إن شاء الله.
4: نمشيو موسيقى ونرجعوا في أول تحدي.

0: أب وولده وأم وولدها. وقبل ما نبدأ أول جولة نحب نفكر اللي باش يجيب أكثر عدد من النقاط باش يفوز بويكاند من إهداء أوتيل سقان السراي. سقان السراي مونستير هو الوجهة المثالية للكبار والصغار، إقامة كاملة، أكثر من مسبح، بحر صافي وشاطئ رملي، فيه مطعم على البحر يقدم أشهر الأطباق، غرف واسعة ومريحة، نظافة وخدمات ممتازة، ألعاب مائية وتوبوغون للصغار، تنشيط يومي للكبار والصغار في جو عائلي بامتياز. قان السراي وين الراحة المتعة وأجمل ذكريات. اللي حب يتصل بيهم معلي كان يدخل يزور الموقع hotelsiray.com ولا باج انستغرام هوتيل سقان السراي. نبدأ في أول جولة. قديش نعرفك؟
1: قديش نعرفك؟
0: به في قديش نعرفك. كل واحد اللعبة هذه متكونة من جولتين، جولة للكبار وجولة للصغار. ولهنا مش نسأل خمسة أسئلة والناس كل نجاوبوا في خمسة ثواني. أوكي متفاهمين؟ ونبدأ. تحبوا نبدأ بالكبار ولا بالصغار؟ خلنا نبدأ بالكبار. أوكي به حاضرين. مش نسأل سؤال في خمسة ثواني جاوبوا عليه. علي زردواز، أكثر لون يحبه ولدك في اللبس، توب كرونو. يلا نشوفوا مدام. نبدأ بمدام صابرين. مدام صابرين أسود، شنو جاوبت؟ زينب، نوار، تريبيان، عندكم نقطة.
2: أزرق.
0: سيروجدي أبيض. وأنت أزرق. شنو كتبت؟
2: أزرق.
0: وريني.
2: أزرق.
0: أزرق مش مشكل. تعرفش ودك شنو يحب شنو يقولون اللي يحبش اللي مفضل مش لابس ولا معاه هو الأزرق هذا. مش مشكل. يلا تعدي السؤال الثاني. سؤال الثاني، أكثر حاجة يحب يأكلها ولدك ولا بنتك من الشارع، توب كرونو. في التوقيت شوفوا مدام زينب جاوب مدام زينب. قول شنو حطيت.
3: اسكالوب
0: صوص شامبينيون. اسكالوب مش الاسكالوب تتعدى. اسكالوب معناها في الديتاي ما فرقوش معناها. تري بيان برافو صابرين وزينب. سي رشدي شحط ساندويتش شنو؟
4: شاورما.
0: وانت شحطتي؟
2: مقلوب.
0: باه نعديوها نقطة ما يصيرش. 2-1 برافو عليك. ياسر ياكل سندويتشات تشجعوش تقول له ياكل من الدار مش باين ماكله في الشارع.
2: ماكلش برشا.
4: ولا هو يخدمهم في الدار.
0: يخدمهم جمله. هاتي صح يخدمهم في الدار باه ماكله صحيه. تعدي السؤال الثالث، اذا خيروه بين البحر والبيسين شنو يختار ولدك ولا بنتك، توب كرونو. يخيروه بين البحر والبيسين، يبدو في اوتيل ولا في حاجه. باه باش نشوفوا. يقول مدام صابريل شنو حطيت؟ البحر. وانت سي رشدي شنو؟ بيسين. وانت
2: حر.
0: منين جاب هذايا البيسين؟
2: البحر.
4: باش نحطوش
0: الويت لو بيسين. لا لا يحب البيسين هو ديما كيمشي لوتيل يحب على البيسين يطلع يحب البحر ما عادش تهزو. هزو ارميه في البحر. جيبها للروح صحيت. هاي السؤال الرابع، اذا تعطي ولدك ولا بنتك فلوس اول حاجه يشريها شنو حسب رايك، توب كرونو. كي تعطيه فلوس ولا تعطيها فلوس شنو اول حاجه باش يشريها؟ زوز غلطين. شوفوا شنو جاوبت انت مدام صابرين. جو دبش. غلط. ماكله. برافو سيرج جوفا ظاهر الحكايه. انت تعطي الفلوس عارف الفلوس وين ماشي. هلا 3-2. آخر سؤال في الجولة هذه، السؤال الخامس، حيوان ولدك ولا بنتك يحبوا يربيوه في الدار، توب كرونو. نبدأ بسي رشدي شنو جاوبت؟
2: كلب.
0: برافو إجابة صحيحة. شنو هذا؟ بطريق. والله يسوس حطوا بطريق. والله شنو بطريق؟ هو يتربى البطريق معناها نحلوا عليه تشات جي بي تي هذا يتربى البطريق الجيران. يعطيكم الصحة جاوبتوا بالصحيح. 4-3 في جولة الكبار. نتعداو للأسئلة توا للجولة الثانية نتاع الصغار. حاضرين؟ باه. نوع البارفان المفضل نتاع أبوك ولا أمك، توب كرونو. نوع المفضل شنو البارفان اللي استعمله؟

0: وفي الوقت ما غير غش الغش لا زارا شنو شنو زوج زين زين قل زارا شانيل غلط وانت
1: مسك
0: عطر العود والله يعطيكم الصحة والمسك عطر العود كيف كيف كيف كيف برافو والله برافو اسمع قديش رجال احنا سهلين هما شانيل خاطر برشا صام برشا برفاني زارا مدام ها مش مشكل يلا تعديو للسؤال الثاني توا تعادل 4-4 أكثر بلاصة بوك ولا أمك ديما يمشي لها توب كرونو أكثر بلاصة يمشي لها
1: برا الدار
0: ملا في الدار تراه شوفوا زينب البحر البحر برافو إجابة صحيحة زينب وصابرين وانت ما ديش حطيت
1: البحر
0: البحر وانت مسيوش حطيت قصر الليل إجابة خاطئة جاي خدمة ولا علاش تمشي القصر علاش أكثر بلاصة تمشي
2: على الوالدة
0: هذه ديما ده ربي فضل لك ربي فضل لك
1: غلطي غلطي
0: السؤال 5-4 أكثر سؤال ثالث أكثر اللون في لبسته يحبها يحبه أمك ولا أبوك توب كرونو
1: في لبسته
0: أكثر لون اللي يلبسه شنو حطيت راه مهدي شنو حطيت نبداو بك انت مهدي اكحل مارين غلط شوفوا زينب شنو حطت ابيض بلون صحيح يعطيكم الصحة 6-4 شنو تلبس المارين ولا تلبس اش حطيت انت اكحل نوار
2: مش بعد
0: مش بعد ما يسالش باه السؤال الرابع كان يخيروا بوك ولا امك بين الحم والدجاج شنو ياكل توب كرونو الكوستي المقارونة باش يحب رامادي شنو جاوبت
1: الحم
0: الحم الحم جواب صحيح
1: اليوم صحيح
0: مادام صابرين وزينب الحم الحم تحبوا كل الحم فما حد يحب الدجاج انت تحب سكالوب صح اخر سؤال في الجولة هذه اخر زوز ارقام في نمرو تليفون بوك ولا امك توب كرونو معني انت بوك وانت امك فازي اخر زوز ارقام من تليفون ترى نشوفوا زين شنو حاطت قد ايه 43 اجابه صحيحه شوفوا مهدي قد ايه
1: 70
0: اجابه صحيحه برافو 8 نقاط المدام صابرين وبنتها زينب وستة نقاط بين مسيو سي رشدي ومهدي منافسة محلية يعطيكم الصحة فاصل ونواصل

0: رجعنا لكم في دار العيلة في تحدي ومنافسة بين مهدي بن رشدي وولده مهدي وصابرين وبنتها زينب. ونفكر في النقاط، 8 نقاط مدام عائلة زينب و6 نقاط لعائلة سي رشدي. وقبل ما نتعديه للفقرة اللي تحبوها برشا، نحب نفكر اللي بش يجيب أقل عدد من النقاط راه ماهوش بش يروح حكاكة دي فارغة، بش يروح بأن كادو من أهداء تامبو بيتش في أوتيل سقانس سيراي، وين تنجم تعدي نهار كامل على البحر افيك ان بون دو كونسوماسيون اللي تنجم تفطر بيه نهار كامل. تامبو بيتش اذا تحب البحر وتحب القاعدة المزيانة واللمة الحلوة، ما عليك كان ما تمشي كل تامبو بيتش، جيب العائلة واصحابك وحبابك وعيشوا نهار ما يتنساش. تنجم تفطر وتتعشى وتذوق ماكلة ياسر بنينة وتسترخي على البحر مع النسمة الحلوة، وزيد فوق هذا فما موسيقى واجواء عالمية وكل يوم ايفينمون جديد، وزيد حضر روحك لاجمل لحظة غروب الشمس في تامبو بيتش، منظر ما يتعوضش. للحجز بتصلوا على الرقم 29 979 000 والا على الرقم 73 520 240. نتعديو رد بالك
1: رد بالك رد بالك
0: رد بالك. ذي فقرة التركيز والسرعة، كل واحد باش نسأله وحده 5 أسئلة لازم يجاوبني في 15 ثانية ويجاوبني بالغلط. مثلا نسأل شنو نهار اليوم، شنو تجاوبوني مثلا؟ صحيت صحيت ما ذلك. علاش نبدأ بك انت خاطرك أكثر واحد عندك سرعة البدء. حاضر مادي نبدأ كرونو 15 فيك في 15 ثانية. توب كرونو، شنو نشريو من الكوشة؟ عدد أكبر من 100. شنو هو شكل الكرة الأرضية؟
2: مربع.
0: شكون ملك الغابة؟
2: الضبع.
0: 72 قابل قسم على 3؟
2: لا.
0: برافو برافو، 5 نقاط يا مادي، يعطيك الصحة، 5 نقاط جاوبت عليهم كل صحاح. زين حاضرة؟
3: حاضر.
0: توب كرونو، شنو هو لون الحشيش؟
3: أصفر.
0: منين نشريو الدواء؟
3: بارفيميري.
0: 19 + 5 قابل القسم على 5؟
3: لا
0: صحيح نعم لازم تقول. شنو هو نلبسه كي تسخن الدنيا؟ أربع نقاط عندك. لا 3 نقاط سامحني، خاطرك جاوبت على واحد ديجا غلط، ما وصلناش للسؤال الخامس. مش مشكل، توا راهو في رشدي راكم متعادلين. توا شكون الفاترونشي مازلت الى معنا الجوله الثالثه، اما في الجوله هذه نبداو بشكون؟ نبداو مدام صابرين. ميكرو مدام صابرين. حاضره
3: حاضره.
0: توب كرونو، بشنو نقيسوا الوقت؟
3: بالليتر.
0: بلاد موجودة في افريقيا؟
3: فرنسا.
0: بشنو نعبيو الكهرباء في الكيوسك؟
3: بالزيت.
0: حيوان يعس على الدار؟
3: فكرون.
0: وسيلة نقل جوية؟
3: كهرباء.
0: صحيت صحيت، ما يزيش نحسبوهم 5 نقاط، 5 إجابات صحيح. برافو برافو مدام صابرين، تعديو سي رشدي. حاضر توب كرونو سيروش. توب كرونو، بشنو ناكلو الشوربه؟
4: فورشيت.
0: الدقيقه قداش فيها من ثانيه؟
4: 70.
0: قداش من مره تونس هزت كوب دي مونت؟
4: 6 مرات.
0: 2025 زائد 2 عدد فردي ولا زوجي؟
4: زوجي.
0: ستيك شنو تعطينا؟
4: الماء.
0: برافو برافو برافو، ما يسيش نحسبو 5 نقاط خاطرنا ديجا ضحكت شويه في وسط الاسئله. يعطيك الصحة، توا متعادلين عندكم 13 نقطة كل واحد. برافو عليكم، فاصل ونواصل.

0: رجعنا لكم في دار العيلة والتحدي، خنقول تحدي شرس بين الرجال والنساء، سميها كيكا. عدد النقاط 16-16 متعادلين. وقبل ما نمشيو نورمال مول آخر جولة، نحب زادا نفكر اللي أبار الكادو بتاع الويكاند وأبار الكادو لكسي تامبو بيتش، كل واحد من الصغار باش يروح بان كادو سوربريز من اهداء بانجي، بانجي مول اوف سوس اللي وفر لكم عالم من الالعاب والهدايا، وين تنجموا تلقاو جميع الماركات العالميه وكل مستلزمات الام والرضيعه باحسن الاسعار. اللي يحب يفرح صغيره ولا اللي عنده مناسبه ويحب يهدي كادو، مش باش يلقى احسن من بوتيك بانجي مول اوف سوس. نتعداو لو كنت انا،
1: لو كنت انا،
0: أنا اللعبة هذه متكونة من جولتين، جولة للكبار وجولة للصغار، باش نعرفوا أكثر حاجات عليكم، واسكو تعرفوا بعضكم بالباهي وإلا لا. باش نسأل خمسة أسئلة كل عادة، تجاوبوا علي زردواز في 5 سكوند، وكل سؤال فيه ثلاث اختيارات، لهنا مش كيما اللعبة الأولانية، في كل سؤال فيه ثلاث اختيارات، وكل واحد باش يحاول يختار الإجابة اللي تمثل الصغير وإلا تمثل الكبير. اوكي دونك نبداو توا بالكبار وبعد نبداو بالصغار. حاضرين لي زردواز، باش نسال كل سؤال، كل سؤال في خمسة ثواني. اول سؤال، لو كنت ولدي وعندي امتحان غدوه، واحد نستنى الليل باش نقرا، اثنين نراجع بكري ونرقد، ثلاثه ديجا مراجع دروسي من قبل، توب كرونو. لو كنت ولدي نورمالمون نكتبوا الإجابات، راه مش مشكل، مش مشكل ما يسالش. بنشوفوا شنو جاوبت مدام صابرين. الإجابة الثانية اللي هي راجعة بكري ونرقد، شنو جاوبت زينب؟ راجعت برافو، إجابة صحيحة. سي رشدي، الإجابة كيف كيف، راجعة بكري وأنت شنو نستنى الليل والراجعة؟ هذا قاعد يغش فيك سي رشدي، خلنا نعمل بوز لهنا ونتفاهمو. انت مش في بالك ولدك راهو يراجع دروسه ويجي يرقد، طلع ولدك راهو لا يمشي، شنو تعمل زمان؟ علاش تستنى في الليل؟ علاش؟ يا بت الوحي يا بت العلم وقتها.
2: وصحيح انا ما سمعش الاسئله، اما هو هكا اللي زابيتود
0: بتاعه، هو اللي زابيتود بتاعه هكاك معناها.
2: اسمه ساعة الصباح بكري
0: ليل تصلل، نقولوا احنا معناها هذاك الفرق اللي بينات صبحية تصلل. نقطة مدام زينب وصابرين، ما يصير، اما خبيوا الالواح، عايشكم خبيوا الالواح
3: بالعدد،
0: اكتب العدد مش مشكل باش نزرم.
2: اسمحوا
0: السؤال الثاني، لو كنت ولدي مصروفي، واحد ناكل بيه، اثنين نشري بيه حاجة من الشارع، ثلاثة نخبيه، توب كرونو. شنو جاوبنا؟ نشوفوا نبداو بسي رشدي، شنو جاوب سي رشدي؟ واحد ناكل بيه،
4: ناكل بيه هما كتبت
0: كتيبة، ترى وريني ناكل بيه، إجابة صحيحة، نقطة. مدام صابرين، نشري بيه حاجة، نشري بيه حاجة، برافو، نقطة نقطة، 2-1 المدام صابرين وزينب، برافو. السؤال الثالث، لو كنت ولدي وخيروني في كادو في عيد ميلادي، شنو ناخذ، شنو نشري؟ واحد تليفون، اثنين دبش، ثلاثة فواياج، توب كرونو. شنو نحب كادو لعيد ميلادي تاعي يكون؟ نبداو مدام صابرين، شنو جاوبت؟ فواياج الثاني. تحب دبش، تحب ماكش فاهمة بنت، بالحق ماكش فاهمة بنت، تطلع في البار يا هدي مريول، ريت راح فرحانة في عيد ميلادها، لوين الفواياج؟ سير شنو يحب؟ شنو الواحد؟ تليفون، حب تليفون، بعد تليفون ايفون مش مشكل معنى تليفون. برافو، 2-2 متعادلين. يلا نمشيو للسؤال الرابع، لو كنت ولدي وعندي حاجة مقلقتني، ولدي ولا بنتي كي نحب نقول هنا، نحكيها، واحد للعائلة، اثنين لصحابي، ثلاثة ما نحكي لحد. تبدأ عنده حاجة مقلقت ولدك، لا فما زوز اختيارات ديجا، ترى شنو جاوبت انت مدام؟ تحكي لصاحبتها وانت شنو حطيت العائله وما تحكيش معناها حتى بالزول وما حتى واحده صحيحه
3: تعال
0: نشوف بس سي رشدي شنو حط يحكي للعائله اطلع ما يحكيش وانت اطلع يتقلق وما يحكيش يا سي رشدي دونك شوفوا الحكايه هذه ها
3: من تقلقش اصلا
0: انت تقلق الجمله انت هاك ساعه ليك حب كلمك لظل التليفون هكا هي تحكي برشا أما أي تحكي برشا صاحبتها مش معنى مش تحكي لها حاجات مقلقتها ما حطيتش أنا مع شكون تحكي أكثر ستريس امبورتون آخر سؤال لو كنت ولدي ولا بنتي اللطف عليهم مرضت واحد نقول هزوني للطبيب اثنين نشوف اش فما دواء في الدار والثلاثة ما نعمل شيء قلت أنا بروح توب كرونو أنا أشوفه صغير سنسيبل ولا مش سنسيبل سيروش شنو حطيت
2: واحد
3: اثنين
0: ديريكت قول له يرزوني لا ما يشوفش ما في الدار
3: اخر مره حتى على القحه قلت ما نحبش نمشي في الدار
0: هاك ظلمته هاك ظلمته سيروش والله يا منع فيك شنو انت ايش حطيت زينب نشوف شو فما في الدار عندكم فارماسي في الدار تبارك الله ظاهر ثلاثه التعادل في جوله الكبار نتعديو توا لجوله الصغار حاضرين نبداو باول سؤال لو كنت امي والا بابا وتكسرت حاجه في الدار واحد نصيح ونعيط اثنين نسال ديريكت شكون كسرها ولا ثلاثه نقول دفعت البلاد توب كرونو يلا توب كرونو شوفوا يلا شنو حطيت زينب
3: تصيح وتعيط
0: تصيح وتعيط ما دام تحط تصيح وتعيط برافو ايه سيحو يعيط وتقول دفعت البلاي هذيك سيحو نعيط نقطة برافو السؤال الثاني لو كنت بابا والا امي وجي ضيف للدار اولادي نقول لهم واحد كل واحد يشد بيته اثنين يقعدوا معنا نورمال ثلاثة ديجا ما يجينا حد للدار توب كرونو يلا شنو جاوبت زينب شنو جاوبت
3: اجابه
0: تقعدوا معاهم عندنا حتى مشكل شنو انت مات
3: اثنين
0: تقعدوا ما يقولكش شد بيتك والله سي بيان تري بيان نقطه برافو التوا تعادل راهو متعادلين مازالوا زوز اسئله يلا توا نحب كتيبه مش صعب شويه نحب كتيب ما عادش تكتبوا ارقام تكتبوها الاجابه تكتبوها لو كنت امي والا بابا ولدي قال لي اعطيني فلوس واحد نعطيه ديريكت اثنين نقول له شنو باش تعمل بيهم ثلاثه ولدي ما يحبش الفلوس توب كرونو الواحد يغزر لوحده عايش توش ولي صعيب شويه وفي الوقت وفي الوقت وفي الوقت سي بون سي رشدي لا بمهدي شنو جاوب نعطيه ديريكت سي رشدي شنو باش تعمل بهم اجابه غلطه شنو هي تعطي ديريكت تعطيك دي يمكن امك مال بوك تعطي ديريكت سي رشدي قال لك تعطي ديريكت
2: ما نشوفش
0: صح ياسر الام شنو هي الاجابه صبري شنو حطيت شنو باش تعمل بهم شنو باش تعمل بهم اجابه صحيحه فما نقطه توا بيناتكم توا اخر سؤال يا باش تتعادلوا
2: يا هما
0: باش يهزوا اكثر نقاط مش باش يربحوا معنا قد زوز ربحين باش تخرجوا راهو فينا الموقع اخر سؤال حاضرين شويه سوسبانس كل واحد يغزر لوحده عايشكم نكتبوا الاجابه ما غير ما نغزروا ما يقعد عاقل اخر سؤال لو كنت امي ولا بابا في المناسبات العائليه والافراح واحد نمشي وحدي اثنين وين انا وين ولادي ثلاثه ديجا ما نحبش نمشي للعروسات توب كرونو يلا شنو جاوبت مات؟
3: ويناني وين ولادي؟
0: سي رشدي
2: يحبش يمشي للعروسات.
3: اني ما نحب.
0: يا سي رشدي.
3: هو قال لك انت تمشي.
0: انت في بلاصة بوك شجاوب بوك شنو شجاوب مش انت. مش انت
3: ما تمشي ولا ما تمشيش.
0: بوك ما يحبش يمشي للعروسات.
3: انت عليك انت هو قال.
0: عليك انت معناها.
3: ما فهمتش
0: السؤال هلا غالب هو انت تحب تمشي ولا تحب
2: هو الكومبورتمون تاعو كي تبدا هكا فما
0: لا لهنا هو لو كان ولدي معناها مش مشكل
3: ويناني وين ولادي
0: وذايا وين انا وين بنتي برافو ثمانية نقاط في الجولة هذه مقابل ستة نقاط من نصيب مدام سابرين ومدام زينب. برافو يعطيكم الصحة، عجبتكم هكا لعبة ولا؟
2: ها؟
0: نخرج موسيقى وراجعين.

0: اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين. أشرف بدر الدين على جوهر اف ام. موجة موجة
1: رجعنا لكم في دار ليلى ونحب توا نستقبل شريكنا في البرنامج السي خالد دريره رئيس مدير عام اجنس اكتف ترافل. صباح خير ومرحبا بك سي خالد.
2: اهلا اشرف. صباح خير على السلامه وتحياتي لجميع مستمعي جوهر اف ام.
1: شنو احوالك سي خالد؟ لاباس عليك؟
2: والله لاباس، كل شيء على الكيف الحمد لله.
1: اه يا باهي. كان سي خالد هكا تفكرنا باكتف ترافل وباللي كونتاكت وين موجودين انتوما.
2: Active Travel est une agence de voyage en ligne. Nous avons un bureau في Lac 1, un bureau في Tunis, يعني, un bureau في Sfaqs Trikhtanjour. Site web est www.activetravel.com.tn. Nous avons trouvé toutes les prestations touristiques. Nous avons le vol, les compagnies aériennes, les moujoudines. Nous avons fait des directs في القهوة, في متحبنتي, nous avons trouvé des réserves. كانك تحب اسيستونس تنجم تكلم البيرو، سينو فو بوفي باي اون لين وتخرج البيي نتاعك. انا لي زوتيل في تونس دونك براتيكمون اون اوفر توت لي ديستينا لي ريجيون توريستيك في تونس الكل. ديما ديسپونيبيليتي موجوده، دي اوفر بروموسيونيل، دي فونت فلاش. حق أسوامنا ديما باهية
1: ديما معقولة، وأسوامكم الحقيقة من باش ما نقولش من أرخص، من أحسن الأسوام اللي موجودة في تونس فيو معناها كاليتي بري. وتوا سي خالد اليوم وين باش تهزنا نعيشوا مع جميع المستمعين متاعنا واللي شاهدوا فينا على جوهر اف ام؟ شنو هي الديستيناسيون اللي باش تحكي لنا عليها اليوم واللي هي من اختصاص اكتف ترافل؟
2: أنا اقترحت نحكيه على كوكب اليابان، بلانيت جابون، اللي هي ديستيناسيون دابور سون فيزا. والجابون هو سيت ان ميكست انتر تراديسيون و مودرنيتي، دونك السائح التونسي مش يكتشف برشا حاجات حلوه. دونك اليابان هو سيت ان غران بي. احنا في السيركوي اللي نعملوهم ديما نختاروا لي ماست اللي هما طوكيو، لو مون فوجي، كيوتو، اي اوزاكا. بالنسبة لطوكيو نبدأ بها، هي سي لا كابيتال. طوكيو هي معتبرة أكبر أغلوميراسيون، أكبر تجمع سكني في العالم، 36 مليون نسمة. دونك فيها برشا لي جاردان جابوني تراديسيونيل حلوين برشا، الواحد يدخل غادي ينسى روحو. عندنا نجمو فما بليزيور تومبل حلوين زادا فيزيتي. فما هذا يسميوها الكارفور دو شيبويا، اللي آلاف من الناس يشقوا الكياس وما غير ما يصير حتى انسيدون مع بعضهم في وقت قصير ياسر. آلاف الناس سي سبيكتاكولير، يعني حاجة حلوة ياسر. عنا التيم لاب زادة، سي هذايا إيميرسيون دي نوفيل أتراكسيون تكنولوجيك ولومينوز حلوة برشا. بعد نمشيو للمون فوجي، لا ريجيون دو فوجي اللي هي فيها لومون فوجي اللي هو جبل المقدس، وبحذها فما لافيل دو هاكوني. هذوما كلهم منطقة بركانية اللي فولكانيك، اللي فيهم دي سورس دو تيرمال حلوين ياسر ومعروفين. دونك لي زوتيل اللي يستنفعوا بالمياه المعدنية هذم ويعملوا دي بسان يسميهم أنسان، يجيو لي توريست وكل يعوموا فيهم. سلون لي تراديسيون تاعهم يلزم نساء تعوموا حدها ورجال تعوموا حدها، ما يعوموش مع بعضهم.
1: Ah bon,
2: oui. Vous avez été par
1: religion,
2: le chenou, mané. Là, je suis religion. C'est une tradition,
1: mané. Tradition,
2: homme. Dimes mène, mané. Fait les anciens, hédouma. Dima, quelque chose. Les hommes, hadam,
1: hadam, hadam.
2: Très bien. Ben, habituni, n'aki chouy al le Ryokan, li houa, c'est un hôtel traditionnel, donc li houa. كيف واحد يمشي ياخو ريوكان ما يخوش اوتيل عادي. دونك هوني مش يعيش لاغ دو فيفر لوكال جابوني. دونك منهم يزمك تنحي مثلا سبات قبل ما تدخل. يفو سابي افيك يوكواتا، ما تنجمش تحوس كيكا في ابي عادي. ترقد سيغ دي فوتون بوزي سيغ لو سول سيغ دي تاتامي. اي فوالا معناها اكسبيريونس حلوه
1: بس معناها برشا حاجات كولتوريل حاجات الوزير حاجات تكتشف حاجات تابع معناها للمعتقدات نتاعهم كيفاش يعيشوا غادي وكيفاش يتصرفوا في الكومبورتمون نتاعهم حتى في معناها في ماكلتهم تصور ماكلتهم زاد سبيسيال شويه غادي والناس تنجم معناها تكتشف الماكله نتاعهم. خلينا سي خالد انه خاطر احنا نظرا لضيق الوقت كل مره باش تحكي لنا جابون يضر لازم حلقتين ولا ثلاثة باش نحكيو عليها خلينا باش نفكروا الناس اللي مهتمين واللي هم انتريسي باش يعملوا الفواج هذا مع اكتف ترافل وقتاش اعطينا شنو هما لي بيريود وكيفاش نفكرهم كيفاش نجموا يتحصلوا عليكم باش يعرفوا اكثر معلومات.
2: شوف احنا سي لا بيريود نوتر بروشان فواياج في اليابان سي دي 18 او 28 نوفمبر. اخترنا لو موا دو نوفمبر على خاطر هي احسن بيريود نجموا نشوفوا فيها les couleurs rouges de l'érable. L'érable, il y a chez la mojo de Radi Lehna Mahanesh Huni, elle est en novembre qui fait dans le Khrif, où il y a les couleurs de l'Aurak Chijar.
1: Il y a
2: يولي كيكا أخضر أصفر يولي أحمر والأحمر الساطع كما نشوفه فيه توا في الإكرون اللي في آخر نوفمبر البلايس اللي مش نمشيه لهم كلهم يبدأوا بهالليغابل افيك سيد كولور غوج حلوة ياسر والكلونات اللي سافروا معانا مش يتمتعوا بها الحكاية هذه.
1: دونك توما كأكتف ترافل اللي حب يمشي للجابون دونك مش يتصل بكم يدخل على السيت ويب ولا زد نجم يتصل بكم ولا يجيكم وين انتوما وانتوما يعني توفروا له باك كامل من الفواياج كامل من تذكرة الطائرة للوتيل في اليابان لي زيكسكورسيون.
2: فوالا احنا عندنا دونك سيت ويب نتاعنا www.activetravel.com.tn فما في المنيو روبريك فواياج في الفواياج عندنا 3 كاتيجوري تمشي للفواياج بريميوم تلقى ديفيرون فواياج ومنهم الهدايا نتاع اليابان تلقى فيه توت لي كونديسيون دو فواياج اسامي الوتلا لا كومباني ايريان تو لي ديتاي اللي هم الفواياج هذا. وهوني عملنا اضافه احنا السنة اللي خذينا دي سياج اون كلاس افير افيك ان اكسلون تاريف دونك الناس اللي في اللون كوريي يزمم يسافروا في البزنس كلاس كلاس افير احنا نوفروا لهم دي تاريف
1: انتريسون تريبي يعطيك الصحة.
2: وعنا نمر تليفون سامحني
1: تكمل كمسة
2: احنا لاجنس 72-86-820 بالديبارتمون فواياج 72-86-835 وعنا النمر بورتابل 23-800-260.
1: تري بيان يعطيك الصحة سي خالد شرفتنا ونتلقاو إن شاء الله السبت الجاي ونرجعوا لكم توا في بور أنونسي لي كادو. نحب نفكر باللي عائلة سي رشدي ومهدي جابوا عندهم 21 نقطة وعائلة صابرين وزينب عندهم 23 نقطة دونك اللي عنده أكثر نقاط مدام صابرين وزينب مبروك عليكم ويكاند من إهداء أوتيل سقان السراي وأنتي سي رشدي ومادي مبروك عليكم أنكسي من إهداء تامبو وكيف كيف نعطيكم دو كادو من إهداء بانجي مول أوف سوس. وتوا نحب باش نتعديو ونشوفوا اللي ربح صاحب الحظ ولا صاحبة الحظ اللي ربحت ولا ربحها أم بي من إهداء نوفالير. نوفالير مش تلقاو أحسن من نوفالير باش تسافروا معها بأكثر من 40 ديستيناسيون في العالم واللي يخليه اللي وصلكم للبعيد ويقرب البعيد. وجديد اليوم مع نوفالير مصر وبالتحديد القاهرة أم دنيا بزوز رحلات في الأسبوع مع أسعار معقولة. القاهرة مدينة ساحرة تجمع بين العراقة التاريخ وسحر الحضارة. إذا تحب تعمل ريزيرفاسيون ما عليك أن تدخل السيت نوفالير www.nouvelair.com ولا تتصل على الرقم 36-020-920 ونستقبل معايا صاحب ولا صاحبة الحظ اللي فازت معنا ولا فاز معنا اليوم بالبيي دافيون. صباح الخير مرحبا.
3: صباح الخير عسلامة.
1: صباح الخير صاحبة الحظ دونك مرحبا شكون معايا؟
3: إيمان.
1: إيمان معك أشرف بدر الدين من برنامج دار ليلى جوهرة اف ام. انت بعثت اس ام اس شاركت في حاجه معنا؟
3: اي بعثت برشا.
1: شو بعثت برشا؟
3: بعثت اس ام اس على 85990.
1: هاي بيعطيك صحه. نحب نقول لك اللي انت سحبت الحظ واللي عملت بعد تراج وسور ربحت ام بي دافيون من اهداء شركه طيران نوفالير. مبروك عليك يا مدام. بس مش مو تحب البي هذايا لك انت وتهديها لشكون؟
3: مش تهديها
1: البنت
3: ان شاء الله.
1: مش تهديها لبنتك، اعطيني جست لقب. لقب
3: اللقب
1: نتاع
3: بنتي ولا لقب
1: تاعي؟ اللقب نتاع بنتك، اش تهديها لبنتك؟ نحكي لشكون باش تربح؟ شكون؟
3: ايه
1: هدايا. هدايا مبروك عليها. ايه هدايا ومبروك عليك يا مدام. وديديكاز ليك فيا، عندك 10 ثواني يلا شنو تحب تقول؟
3: يعطيكم الصحة، برنامج عائلي
1: جميل برشا،
3: وإن شاء الله نهاركم زين وإن شاء الله الناس الكل بخير يا ربي.
1: إن شاء الله مبروك عليك ونهارك زين يا مدام. إلى اللقاء.
3: عايشك.
1: ولهنا تجي ختام ونهاية حصة دار العيلة اليوم، ونتلقى إن شاء الله السبت الجاي في حلقة جديدة. باي باي.
0: نسمع دار العيلة مع أشرف بدر الدين. أشرف بدر الدين على جوهر اف ام. موجه موجه. برعاية في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل، المنتخبك أحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.

0: 73 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
1: الكوتيديان بدا ياثر على الفيزيك ولا حسيتها بدات تفلت والمخ بدا يساتوري؟
2: عليك برياكتور مش بواسون انرجيزونت اكاو. برياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديده.
1: متوفر في زوز انواع يخليوك ديباسي لليميت نتاعك.
2: الدارك باور باش تطلع على برا في البيرفورمانس،
1: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون.
2: برياكتور توا في تونس ب 2008.
1: برياكتور بوش يور ليميتس.
0: Yeah.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. الحياة والسجون والإصلاح تنفي قطعيا اندلاع حريق بالسجن المدني بالمساتين. الوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة تدعو إلى تأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية خلال أوقات الذروة. وفي ليبيا انقطاع كامل للكهرباء في عدة مناطق. في تفاصيل أخبارنا، نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح اليوم بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالة اختناق في صفوف المدعين. وأكدت الهيئة في بلاغ أصدرته أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة بتاتا، مشيرة إلى أنها تعتمد منظومة متكاملة للسلامة والوقاية من المخاطر ترتكز على الصيانة الدورية لمختلف التجهيزات والمعدات خاصة مولدات الكهرباء، إضافة إلى تأمين التزود المستمر بالمياه عبر خزانات احتياطية تحسبا لأي انقطاع طارئ للمياه أو التيار الكهربائي. ودعت الهيئة إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتعمد ترويج الأخبار الزائفة أو الإشاعات التي من شأنها بث البلبلة والإساءة إلى المرفق السجني ومؤسسات الدولة. دعا قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل إلى برنامج وطني لإنقاذ قطاعي الماء والكهرباء، مرجعا الاضطرابات في التزويد بالماء الصالح للشراب والكهرباء إلى ما اعتبره اختلالات تراكمت في إدارة القطاعات الاستراتيجية وتقاطم البنية التحتية وعدم تجهيز المؤسسات العمومية بالوسائل اللازمة للقيام بدورها. الاتحاد دعا إلى انتقال عاجل من سياسة إدارة الأزمات إلى بناء الحلول عبر إطلاق برنامج وطني شامل لإنقاذ قطاعي الماء والكهرباء، يقوم على دفع الاستثمارات وتجديد البنية التحتية واستكمال المشاريع المعطلة وتطوير الحوكمة وتعزيز الموارد البشرية وربط المسؤولية بالمحاسبة في كل مستويات القرار. جددت الوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة دعوة المواطنين إلى تأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة خلال فترات الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى 4 بعد الزوال، وذلك في إطار حملاتها الهادفة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الضغط على الشبكة الوطنية. تونس العاصمة الآن، ورصد لآراء عدد من المهنيين من تكرر انقطاع الكهرباء.
2: سيادتك زازا، كيفاش عامل في القصام نتاع الضوء؟
3: عامل نهارك يوم القاعدي، الضوء يقص من الصباح من 9 ل 9 ونص عشية، تقوم بك القايلة معك. الحمد تشوف، هاك تشوف الحمد لله شيء مثلا التوتير هذا هي، الحمد لله شنو نعمل؟ نسكر ما نخدمش خير، قال شنو نحل الفريجدير كبير، نحل نسكر زيد تسيب البرودة نتاعك، البسكولة كيف كيف ما نجموش نوزك أنت الضوء نهار اثنين، تولي تبدل لونه الحمد لله، ايش تقول السيك هي ايش تقول؟ هي تقول لك أنا فما عباد ضارت الفريجدارات تهلك كذا، يقول لك صلح وبعد يجي كيف حتى
2: وين السيزون الخدمة؟ هما هاي مشيت سيزون الخدمة، انت تجي باش تخدم ونقص الضو، بالله تبدا عندك عروسة، شنو باش نعمل؟ كريم مي ضو والدنيا الكل، وعندي كمبيالات نخلص فيها كريديات واحد منين؟ انت تجي تتوكل على ربي والضو يقص، كيفاش باش تخدم لها انت العروسة؟ كيفاش باش تخدم الحانوت النهار كامل مسكرة؟ علاش هاك خاطي عاد للشيء اللي تحرق؟
4: وانت توا كيف يجيوك عرايس ويقصوا لك كذا شنو تعمل؟
2: اش عندك باش تعمل؟ بالله تبدا تلون في وجه باش تعمل؟ عروسة باش تقدلها شعرها باش تولي تلفق بكليماتيزور، انت باش تحلو عروسة يلزمها كليماتيزور، باش مكياج ولا حاجة شنو باش تعمل لنا في السخانة؟ شاي سايح شعلنا شمع باش كملنا الخدمة، والطفلة اللي معايا تمروح لها بالمروحة بيديها باش نجمنا مسكينة نخرجوها هكيك عروسة في ذلي، ومش معقول هكرا والله العظيم. انا باش نخلص تاو وتنبك خدمتنا وتنبك العرايس تاو عزوف، وليت ما فهمتش انا شنو باش نعمل والله العظيم، لا فهمتش شنو باش نعمل.
5: بلادنا العزيزة الغالية نحبوها ونضربوا عليها وندافعوا عليها، ولكن أنا حماس عندي تري في رأس مال نحط مليون في طرف جلاس قص لي الضوء 4 ولا 5 سوايع نجي نلقاهم ماء، نقعد نستنى بعد ما نخدمش تي هذاك هو رأس مالي حطيته في طرف جلاس ذابوا طرف الجلاس، حطيته في طرف شوكولاتة ذابت في الفريجيدير، اليوغورت هبط ماء. والله والله باللي نحكي باللي نحكي يعلم الرب سبحان، معناها مشكلة كبيرة على الأخ. كيفاش باش نبيع أنا سلعتي بعد ذابت السلعة الكل مشيت، مين باش نجيب شكون باش يعوض لي شكون باش يبدل لي شكون باش يعاونني بعد؟ عاوننا كان ربي سبحان. الحانوت مكري ورقة الضوء، ورقة الضوء هاي والله 1200 والله 1,200,000 ورقة الضوء 1,260,000.
4: كيفاش باش تخلص؟
5: يعلم ربي كيفاش خلصها وسلعتي فزدت، كيفاش خلصها وسلعتي فزدت، مين باش خلصها؟ يعلم ربي واحد ورق.
6: والله كل قصة تتقسم تاع ذو نضروا فيها كان احنا، علاش احنا خاطر مع الناس حتى شكون يسهل علينا ولا شكون يعاوننا ولا شكون، في الاخر تجيك الفاتوره بتاع الزيت لازمك تخلص، ما تخلصش يجي يقصوا عليك الضوء. بالنسبه للصناع ما عندهم حتى ذنب، يقص الضوء ولا ما يقص الضوء هو يعيش بالنهار هذاك، معناها انت ما تنجمش تنحيه له نهار هذاك، لازمك تعطيه أمور القهوة زيادة كيف كيف ما يفوت شيء على الصناعة، هو جيس يخلص في أداءاته وباش يخرج نهاره كالصناعة ذوك، ولذلك ديما الضربة تجي في رأس مولا المحل فهمني، وحتى واحد ما يسأل عليه وحتى واحد ما يعاونه. توك القصة ذو 6 سوايع ولا 7 سوايع، 6 سوايع أو 7 سوايع ذوك هم معاوضين حتى بنهار خداء. أنت بتبيعتك البلاد تشوف فيها كيفاش تعكز وحالة تحليلة، معناها حتى كان نقولوا نحن عندك حاجة على جنب باش تجبد ترجع هذا في هذا ما فماش، معناها باش تمشي للسلفة وباش تمشي للقروضات.
1: في أحوالنا العالمية فادت تقارير إخبارية ليبية بأن بتسجيل انقطاع كامل للكهرباء في عدة مدن ومناطق ليبية، وشهدت معظم مناطق البلاد حالة من الظلام التام فجر اليوم نتيجة خروج عدد من محطات التوليد الرئيسية عن الخدمة بشكل مفاجئ. وأعلنت وزارة الكهرباء الليبية عن اتفاق الوزير عوض البدري مع الجانب المصري على إعادة التغذية الكهربائية عبر خطوط الربط الليبية المصرية لتمكين إعادة شحن المحطات الرئيسية والبدء في استعادة الشبكة الكهربائية تدريجيا. هذا وفاد تقرير تلفزي لقناة ليبيا الأحرار بأنه يقع يوميا القطع المتواصل الكهرباء بين 4 و7 ساعات يوميا، ووصل في جنوب طرابلس إلى 10 ساعات، وهو ما أثار موجة من الاستياء لدى المواطنين في عدة مدن ليبيا. ختاما، افادت مؤسسة البترول الكويتية بوقوع إصابات وأضرار مادية جراء الهجمات الإيرانية المتكررة التي استهدفت موقعا حيويا في القطاع النفطي في الكويت. وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أنه تم إسعاف المصابين وإخلاء الموقع، مؤكدة أن الجهات المعنية تتعامل مع تداعيات الهجمات بالتنسيق اللازم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net بالاشتراك مع رقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة، وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين، الجمهور باش يغني مع الراديو.

نص التعليم في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France, est numéro 5 mondial. Inch'Allah Kulaam, Jawara FM, Moustamaïha, Haïm, El Frir.

0: التوني
1: مع خالد التوني
0: على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
2: مرسلنا على 15 دقيقة، تحياتنا لكم وما كنتوا تتابعوا فينا. السبت 18 جويلة 2026 الثالث من صفر 1448 للهجرة، كالعادة من الصنار حتى الماضي ساعتين تتابعونا في اشري تربح. إذا كان عندكم أي أسئلة، إذا كان عندكم أي أنونس تحبوا تعديوها، مرحبا بالتفاعلات معنا. بالطبيعة نجموا تتصلوا بنا على 73-275-836-300-ألف، هذو مصوص أرقام هاتف تلقاو جمال بقديدة يستقبل تليفوناتكم تتعداو معنا. بالطبيعة إذا كان فما أي استشارات زادة كيف كيف، مرحبا بالاستشارات متاعكم فيما خص تقييمات العقارات ولا وضعيات قانونية. نحاولوا بقدر المستطاع نجاوبوكم على التساؤلات متاعكم كالعادة. رفقنا سيفرج، مرحبا.
3: مرحبا سي خالد، مرحبا.
2: صفا
3: انت خويا، انت مرحبا بك خويا.
2: عايشك،
3: عندك مديدة؟
2: وينك الجمعة اللي فاتت؟ ما جيتش.
3: هذه قالك المثل، غلبوهم بالصوت لا اسبقوهم بالصوت اللي يغلبوكم. ولا
2: هذيك هي؟
3: ايوا
2: ضربني وبكى
3: وزيان. مزيان، مرحبا سي عبد الحميد، مرحبا بك.
2: الجمعة اللي فاتت تبارك الله عليك. نمشي نروح، نمشي نروح.
3: لا با دي تو، با سوكون
2: الشغب مش على روحك. ما يعرف الشغب كان كي نبدا انا موجود.
3: يا اخي باش نشيغب وحدي مهبول. ما عادش نشيغب، موجودين فما كونتر جور.
2: كونتر جور صحيح. حمايد زاد كيف كيف، مرحبا الساعة الثانية ان شاء الله نقولوا فال على الفيسبوك على التلفزة. بالطبيعة الأسئلة نتاعكم ديما قاعدة توصلنا، تحية المستمع بالطبيعة، مستمع من ولاية القيروان، نحاولوا ناخذوه في الساعة الثانية. بالنسبة لليوم اللي ما نجمش يتحصل علينا، اش عمل؟ عمل كيما كانوا يعملوا قبل، قبل التكنولوجيا الحديثة وقبل هالوقت، زوز جوابات. مش جواب فقط،
3: واحد يقول لك واحد اليوم.
2: اكزاكتومون
3: مدام زوز.
2: دونك نوجه له التحيه ان شاء الله ناخذوه معنا في الساعه الثانيه.
3: والله لو بيان فيه، معناتها بعث دي ميساج وما تحصلش.
2: قال لك بعثت قداش مره، ما خلطليش الدور باش نتعدى معاكم، انا بعثت لكم جواب. دونك مرحبا. عنده فيلا، تو نفهموا بالضبط التفاصيل كلها وقداش طالب وكل الجزئيات تعرفوهم معنا ان شاء الله في الساعة الثانية. خليني قبل ما نمشيو للموزيكا سيفرج، سؤالي هم حي رياض الخامس قداش يمشي المترو؟
3: شوف، حي رياض الخامس يبدأ من خزان الماء حتى كشي للدورة نتاع خزان الماء الثانية
2: اللي بعد القلعة.
3: اي دونك هذيك الكل حي رياض الخامس، يعني يفو بريسيزي تقريبا
2: من إلى
3: موجود بحي رياض الخامس من 300 حتى كشي ل 500.
2: فما لي سيستم فيلا ما فماش؟
3: لا لا تيران.
2: اي على خاطر فما شكون قال 800
3: حاليا الخامس.
2: اي
3: نو جامي.
2: دونك يغني وحده السيد هذا؟
3: لا مش يغني هو، بركي يحب يوصل بالراس. بالنسبه للحريات اقل حاجه فما 280 300 اللي هو معناتها في وسط الفيلات غاديك.

0: حي والبلاصه هذيك الهبطه نتاع بغداد والزون كي هنا زون دي فيلا ودي لو معناتها ايزولي من 400 الفوق وفما الاخرين العاديين اللي هو ما يعني اللي هما بونت كونتينيو ولا جملي اللي باش يكونوا من بين 300 320 290 في الزون هذيك.
1: باهي نعرفوا اللي كونوا غادي لايفاش خذيت وبعت وسي بون سي بون تبيعوا الكل معناها ما عادش فما حتى لو اون ديريكت
0: بالنسبه ديريكت في لافاش ما عادش
1: باهي. اسكو نفس السيد هذا اللي يسال على يحب ابارمون يحب يدخل في في حي رياض الخامس قال كاسكو نجم ناخذ دوزيام مان.
0: هو شوف هو دوزيام مان هي قضيه ما عادش داير لافاش ولا تتبيع تخليك البوند ذاك الموجود نح
1: اللي هو يلزمك في ظرف خمس سنوات
0: البوند الشرطي ولا بنت تسريحي ولا تنجم تشري عن روحك وتبيع في كل وقت تبخيل هما حرياض الخامس في الرجيم القديم دونك البوند مازال موجود اللي هو ما عندوش الحق باش يبيعها الكل بار كونتر راهو بالنسبه اللي نقولوا للبيوع يكونسلتي انا فوكا على روحه ولا
1: العقد
0: الاشهاد اللي المؤهلين باش يبيعوا وفما دي بروسيدور يعملوهم ونجم يحمي روحه ونجم يشري يعني كيما يعملوا الناس الكل
1: فهم برشا يعملوا كيك
0: اي داير هو حرياض اللي شراء وبنى لروحه بنى وفما تقريبا الاغلبيه باعوا نفس الطريقه وبعث لي بيان سور يا خو يتحصل على الشهاده الملكيه نتاعو ويخرجها ومن بعد يعاود نفس البيعه يبيع حاله بعد ما يكمل هكذا.
1: باهي واضح. خلينا نختموا بسؤال اخر فيما يخص حي رياض الخامسه. اسكو ترى اللي كونه منطقه مطلوبه في سوسه ولا لا؟
0: طول دوموندي
1: الخامسه
0: الكل حنا الكل
1: من واحد حتى الخمسه
0: هو لا يعرف في واحد واثنين وثلاثه ما عادش فما
1: صحيح يعني اللي فسر واحد واثنين وثلاثة علاش مطلوبين برشا هو على خاطر قربهم
0: قرب
1: للقطب الجامعي اللي موجود غادي فما استثمار كبير ينجم يصير في الكراوات من بعد
0: هو كلها كراوات يعني
1: تاخذ ما ظهرليش كان حي رياض الخامس معناها باش تهبط على سقيك حتى تكشي الفاك دو دروا مثلا
0: والله ياخذوا العباد اسمع تو ما عادش خاطر كيما قلنا احنا ريت الان ودو تروا ومعاهم بخزر ما تحبيو
1: اي صحيح
0: تعبيو على الاخر فهمت دونك فما الناس تعمل انفستيسمون ما يقلقوش يعمل حاجه باهيه فما الناس اللي دي ستوديون يبدا بكرهبتو فما اساتذه كيف كيف فهمت يعني ما يمنعش فهمت لا فما حتى ستوديونات بدا كرهبهم معناتها ما يقلقوش كي تعمل له يعني ابارتمون لوكسيو وتطلب بفلوس مش تلقى مش تلقى الطلب نتاعك لي كونديسيون اللي انت طلبهم مش تلقاهم
1: تقول انت سي لوفر كي كري لا دوموند نو با لا دوموند كي كري لوفر
0: اكزاكتومون بالضبط
1: واضح مشكور جدا سي فرج صديقنا هنا جاوبناك على الزوز اسئله نتاعك دونك ما بين 300 وال
0: 500
1: وال 500 دينار هذوما اسعار اللي تتراوح ما بيناتهم يعني لا فورشيت في حي رياض الخامس بتباع في حي رياض واحد واثنين وثلاثه الاسعار فوتوا
0: لا تختلف لا تختلف لا حتى في الان تقريبا ما عادش فهم
1: لا نحكي على حاجه كونستريت
0: كونستريت هذا كيف ما تلقاش كون يبيع الاوفر في حي رياض الاول والثاني والثالث قليل مش كيما حي رياض الخامس حي رياض الخامس متوفر كسوة تيران ولا
1: ولا بني
0: في حرارة الأول والثاني والثالث يعني ماكش باش تلقى كل يوم تلقى بيوع يعني لازمك تلوج يفوشر شيء باش تلقى الأوبورتينيتي باش تشري هذا سكول أبيل معناتها في القانون الشراءات هذه هي فرصة يعني الفرصة مش ديما بالضرورة تكون فلوس يعني مش معناتها فرصة مثلا سومها بمليون تاخذها ب 800 دونك فرصة نو الفرصة سيكو تلقى اللي حاجتك به هذه برمي الفرص اللي نحكي عليهم
1: واضح باهي خلينا نمشيو للموسيقى البداية باش تكونوا مع راغب علامة يلا
2: باش تشارك في اشي تربح تي على 85 990 تي على 85 990

العادة وبمناسبة عيد ميلاد 21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لوب دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودرن. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويليا 2026.

0: نصر 29 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد حتى الماضي ساعتين في اشري تربح. تنجموا تطلبون على 73 75 800 300 ألف، تنجموا زادة كيف تبعثونا تي على 85 990، تدخلوا معنا في المباشر كما منال. مرحبا يا منال.
1: السلام
0: ومرحبا.
2: مرحبا. اي مرحبا.
0: مرحبا. مرحبا. مرحبا. مرحبا.
2: تذكر جيو موزيري؟
0: يا حسرة.
2: جيو موزيري تعرف؟
0: هي ما مازالوا حتى التو مازالوا يستعملوا فيه بابي مينيستر.
2: اي
0: هذاك علاش سموه جيو موزيري.
2: ولا بالضبط.
0: ورقة وزيري.
2: ولا ويزمك تخلي هيك خمسة كروات وتجلد على اليسار
0: وتعمل مرج واحد.
2: اي جا سامحني والله من النظام قبل حتى في بعث لنا الجوابات.
0: تو شات جي بي تي نظم لك كل شيء.
1: والله والله تستاهل وتستحق الواحد يتعب ويستنى.
2: لا لا
0: عايشك ربي فضلك يا منال.
2: هاي ما
0: ايش عنا؟ اي
1: عنا زوز ديار وستوديو في حي الريحان وين الوسيط.
0: حي الريحان وين بالضبط؟
1: الوسيط. وين الوسيط؟
0: وين الوسيط؟
2: الوسيط
1: عنا اللوتريت شوسي هو في الاصل زوز بيوتو صالة.
2: اوزلي احنا نقولها زوز ديار منال
0: معناتها
2: ار بلس ان كولا.
1: اي صحيح. ريتشوسي
2: في ريتاج وستوديو. اون بليس ستوديو من الفوق. باه. ريتشوسي في وسط البيوت وصالة هكا.
1: اي لكن احنا منحين بيت باش نكبرنا الصالة برشا.
2: دونك هذوما ديار سنيت معناتها.
1: لا مش سنيت كوجي.
2: اي معناتها ديار البري فابريكي.
1: اي لكن اسمعني احنا رانا خذيناها هدينا الكل وعودناها معناها ما فما شيء من الاصل.
2: 130 متر وفيها تيران.
1: 162.
2: كوان تعمل؟
1: نعم
2: في الكوان.
1: في الكوان صحيح.
2: علاش 160 خاطر من المهم 130 فما كده 30 متر دو بلوس. اي
1: والبريمير ايتاج في 3 بيوت وصالة.
2: داكا جديدة بانية المنال ولا قديمة شوية؟
1: 2009 بالضبط.
2: جديدة. وقل لي خرجتوا فيها شهادة ملكية ولا مزلتوا؟
1: مزيل احنا خاطر واخذينها عن طريق بنكا مزيل في حكاية 10 ملايين.
2: لا ما خلناش نحكي مش على الرهنية نحكي على شهادة الملكية.
1: اي فيها
2: دكا
1: باه ملكيه فرديه.
2: ملكيه باه. اش طالبه فيها قلنا
1: كيفاش
2: قداش طالبه
0: فلوس؟
1: قداش طالبه فلوس نجيو للرسمي
2: 120
1: وقبل النقاش فما مع استوديو راه
2: قداش قلت
0: 320 خاطر 120 شويه
1: او بعد 120 وينش باش نخلص في دار بابا باش ناخذ حاجه
0: باه 320 مليون
1: باهي ومعاه
2: استوديو راه. اي ال بلس ان بلس استوديو.
0: باهي نمرو التليفون يا منال
1: 20 995 822.
0: شكرا على الاتصال يا منال.
2: الصحة
0: خونا قيس زاد كيف كيف موجود معانا في المباشر. مرحبا سي قيس.
3: وبيك اكثر
0: منين نتكلم فينا يا قيس؟
3: من ناريانا نتكلم.
0: من ناريانا. شنو الطقس عندكم غادي؟
3: القرو الحمد لله
2: وكهرباء.
0: سخونة برشا أكثر من سوسة زعما.
3: سخونة برشا.
2: السينك تاع البارحة ريانا أبرد من سوسة.
0: أبرد من سوسة.
2: احنا 46 برج الشمس البارح.
3: وين أبرد يا ودي وحكاية الضوء هذه تي ما شو
2: ريتها
3: خليها عند ربي
2: وكهرباء. ولا بحق.
3: تحديث قال الآخر خليها تمشي بيد ربي إن شاء الله ربي يخفف علينا وكهرباء.
0: آمين يا رب. أه خيسون شعناي.
3: سيدي خويا عنا قهوة هو فوند كومين.
2: باهي.
3: ينجم هي قهوة قائمة تبات وتكتب.
2: باهي.
3: نجموا نبيعوه فوق على خاطر فوند كوميرس هو.
2: باهي.
3: ونجموا نبيعوه قهوة بالماتريال نتاعها بمعطاها ربي بالكل.
2: باهي.
3: في منوبة مقابلة المحكمة. فيها 170 مليون متر. والكريم تاعها بمليون في الشهر مع الطعميه وتزيدهم 90 دينار نتاع الريجيونال سور 900 الكريم تاعها.
0: دونك الكريم مليون معناها يتكلف.
3: هو تو
2: اي رونغ ساب الاخرين الريجيونال سورس في
3: معناها باش يخلص الريجيونال واموره ودبر
2: راسه. اي الريجيونال رونغ ساب معناتها 900. اي
3: هذاك هو دبر راسه هو ما هو والملاك يحب على هذا يحب على هذا ما يقلقش.
2: قهوه شعبيه قيس.
3: لا والله لا مش عم يشتر شعبية ويشتر معناها فوتايات مو معادش توا جينيرال مو معادش القاعدة اللي كذا يلزم شوية كونفور ويلزم شوية
2: تسهر الحومة قيس ولا ترقد على بكري؟
3: فما هي جينيرال مو
2: إدارية على هي الباسة.
3: اسمعني لحظة واحدة
2: باهي
3: في النهار مع المحكمة وصابها لبيت على الاخر دونك. وفي الليل فما بارتي توا كيما توا في القائلة تموت كريمو ما تعاود تتحرك بعد القصة ونص تعاود تجي العباد وتعاود تخرج
2: اليسار لوجيك اي لوجيك اي
3: فهمتني هذاك واحد اللي خلانا تعبنا السكنة في ريانا ومشي جاي مشي جاي
0: قديش طالبين فيها قيس؟
3: طالب فيها 150 مليون إذا قهوة وطالب فيها 110 مليون إذا قهوة
0: دونك إذا كان قهوة 150
2: ولا 110
3: و 110 فوق قهوة
2: فوق قهوة
3: من غير ما خالد يرحم الضيق كان تعمل بزي
0: قل لي
3: على بورتمان في حومة سوفي
2: تلوج معناتها
3: في في في سوتا
2: اي تلوج على بارتمان
3: في التوازيام إيتاج بالكونك تبدأ تشرف في قامتك مقابلك البحر
2: به وهنا هذا البلكونة دي على البحر قديش من بيت
3: فيه زوز بيوت وسال
2: عندك فكرة قديش
0: من مترو
3: والله هو توا فما شكون بحدي بيع 200 مليون
2: هاي
3: ما نعرفش عاد
2: لا قديش كبروا معناته 90 متر و 100 متر و 80
3: هو يمكن 90 بكاش اسمه فهمتني هو في 85
2: واضح واضح ما معناته انت قديش طالب فيه لان 180 مليون كيكا
3: لا
0: لا 220
3: ها والله شفت مالي انت توريت قوتك فك القطاد هذاك قلت لك جاري بحذايا بيع 200 انت جيتك تعطيني اموري مريقه الاخر قلت لي 180 برا انا مره جحيت صح
2: بعرفش انت معاك
3: انا مره جحيت يا خويا خرجت الكلمه من فمك ما كثرتش كلمتك انا
2: قديش تليفونك قيس اي
3: بارك فيك بارك فيك
0: قديش رقم التليفون يا قيس
2: 98
0: ايوه
3: 526
0: ايوه
3: 189
0: مشكور جدا على
2: الدار والدريانة دار والدريانة اسمع عذار والدريانة والدريانة والدريانة جدا مش هدرة متاع العبد عايش
3: خويا عايش
2: ربي عينك يجيب لك
0: ربي عينك يا قيس باهي هاي سي فرش 320 مليون في حي ريحان اس بلو ار بلس
2: ار بلس ان وستوديو باهي من اللي مش تحسبها باهي يعني حتى كي تحسب التيران وحده على 400 دينار ديجال هنا عن 84 مليون تقريبا 64 مليون تحسب البورتمان على 100 هذوما تقريبا 264 بلس الاستوديو عادي جد
0: باهي
2: يتيح لها تقريبا في 320 وما ننصحهاش باش طيح زاد
0: واضح
2: وهي الحومتها راهو ولو دو كوان ما تنساش راهو لو دو كوان يعني يجي الاستوديو الفوقاني تنجم ترد ابارتمون فاسيلمون ماشي يخف وتنجم تفيد الاستوديو بعد
0: اذا كان عندها الحق
2: لا هي اوتوريزي ار بلس 2
0: اي هي ديجا في الدوتو
2: اللي عامله ار بلس 1 والبريمير
0: ستوديو تنجم تدو بورتمان
2: ستوديو تنجم تدو بورتمان والثاني ستوديو من الفوق
0: هذاك بيت صابون
2: لا لا عامله ستوديو في بعد البريمير تاج معناتها اللي باش ياخو ينجم يعمل انفستيسمون اخر وينجم يولي عنده دوز ابارتمون بلس ستوديو
0: باهي واضح جد القهوه سي بون امريك لو امورها واضحه
2: لا زوز معقول جدا زوز كسوا فارغه ولا قهوه
0: باهي الابارتمون هذا البحر قدامه يعوم
2: اي من احسن البلايص يعوم
0: باهي
2: شو من احسن البلايص يعوم زاد من احسن الشتوتا
0: في حريقه
2: اوف بس ناوي والله العفستوني انت
0: شو ثبتوا
2: اما ليه بلاصتو بالحق عرفتها وين ولا رونفون تاع سوفيفا ولا تعبت على تكلمين كيس هذاك بحر ممتاز على الاخر يعني حتى الرمل ذهبي
0: صحيح
2: والكهرباء توصل للاخر بالكل ما عندكش علاش تتقلق معناتها باهي ونزيدك حاجه اخرى الحقيقه نتاع ربي باش نبدا واضح يعني 180 مليون بلاش فلوس
0: بلاش فلوس صحيح
2: يعني نجم نسمع في واحد هنا في الاستوديو قال 220 انا قلت 220 نسمع في واحد قلت قال 220
0: قلت 200 قداش قلت جيان انت
2: 220 قلت 220
0: قلت 220
2: باللوجيك راه الحقيقه نتاع ربي ال 220 يلقاه بقينا بارامون سي قيس يحب يبيع فهمت دونك معناتها مادام قال لك 180 مش باخذ خاطر فيها اني
0: يحب يعمل مشروع في ريان
2: ما اغزل ماهوش معناتها ماخذ خاطر فيها اني لا نعرف ولا يعرف
0: انا قلت لك يحب يعمل مشروع في ريان
2: انا ننصح الناس اللي يلوج على ابارتمون سورتو تو تو
0: وقته
2: تو ياخذ ديريكت عينيه مخمسه
0: وي
2: فازي قبل ما يتباع له
0: وي باهي مشيو للموسيقى الفا بن رمضان انا راجعين

0: وصلنا 47 دقيقة نوصلوا لهم مع مايكل جاكسون راك ماي وورد. ونوصلوا نستقبلوا التليفونات. رباب معنا في المباشر. مرحبا يا رباب.
1: ألو عسلامة.
0: نهارك زين للا. عايشك.
1: بربي أني عندي دوز أبارتمون في شهلون كاتر.
0: باهي.
1: بحنا الكل لاكري.
0: ماري كري.
1: أي.
0: باهي. قدامها وراها وين؟
1: في الدورة نتاعها قد وين مقابلها كما نقول أني كل سباس كل فارغ.
2: زون فيرت اي
0: على على يمين ماري كري معناها مش وين جيت السوبرات
1: اي على اليمين اي على اليمين
0: على اليمين باهي
1: اي
2: باهي
1: هي اس بلس 1 معناها
2: دوز ابارتمون خلينا نبداو دوز ابارتمون هكا انت قلت
1: دوز ابارتمون
2: في عماره باللوجيك دوز ابارتمون مش
1: معناتها عماره اي دوزيام ايتاج
2: زوز في دوزيام ايتاج
1: زوز في دوزيام ايتاج
2: باه يتمثلوا في استوديو ولا دي ابارتمون اس بلس 2
1: هو اس بلس 1 والكوجينه كما نقول اني سيباري وفيه باركو
2: زوز كي بعضهم
1: زوز كي بعضهم اي نفس الديزاين 85 متر السباس
0: لاصقين لبعضهم
1: لاصقين لبعضهم لاصقين لبعضهم
2: معناتها لازموا يوليو
0: برشمان برك يحلهم على بعضهم اي
1: هو راهو للكري راهو ماهوش للبيع على فكره
0: باه
2: داكور
1: احنا قاعدين نحكيو على الكري
0: بدينا نبني وبدينا نعمل
2: اي ولا خاطر احنا ديما تريد احنا الكونسيبت تاعنا اشري تربح احنا تو نزيدو اكري
0: اكري تربح
2: تو اشري تكري تربح
1: هذوما للكري ماهوش للبيع
2: داكور باهي العماره برا
1: اي
2: العماره قداش فيها من ايتاج ربيع
1: هو فيها اللوطه فيلا ودوز ايتاج
2: لا ما عادش نحكيو على العمارة
0: مش عمارة
2: شفت علاش انا سألتك
1: مش عمارة هي
2: تسمى ايتاج دو فيلا
1: اي هذا
2: قهوة فيلا ودوز ايتاج لا هذاك
0: قداش الكري تو
2: مبلي ولا
1: الكري ب 800 ماهمش مبلي اوت ستوندين كيما نقولين في الدوزيام ايتاج تتكون من صالة وبيت وكوجينة او كاستري اوت ستوندين كيما نقولو احنا الفور موجود والبلاك حتى من كليماتيزر موجود كيما قلت لك في الدوزيام ايتاج
0: باهي كل واحدة من قالتها ضوء وماها وحده
1: كل واحدة من قالتها وحدها الماء وحده الضوء وحده
0: الاستاس
1: نتاع الدخول كيف كيف لونطري على جنب كيما نقول اني
0: وحدهم
2: وفما طريق فواتير ولا كيبدا واحدة من الكهرباء
1: مبدئيا لا ما تنجم تحط قدام الدار خاطر الاستاس كيما نقول اني فساد نتاع الفيلا معناتها كبير تقريبا 400 متر
2: واضح باهي قداش قلت لك
0: 800
1: تقريبا 800 دينار ايه
2: 800 دينار وفارغين.
0: باهي تطلب الفيش دو باي على اللي باش يكري ولا؟
1: مبدئيا اذا كان خدمه معناتها ستابل معناتها نكريو بقدره ربي الفايده حاجه مضمونه نقولوا احنا.
0: لا علاش سالتك السؤال هذا يا رباب؟ على خاطر فما شكون تدخل معنا في البرنامج وقال ماذا بيه يجيب لي فيش دو باي نتاعو باش نشوف بالضبط قداش يخلص. اسكو ينجم يخلصني ولا ما ينجمش يخلصني؟
1: نتاكدوا معناتها الحقيقه مش واحد باش يكري كما نقول اني في سالون كاتر نامبورت كي عرفت
2: كيفاش؟ اي لا واحد باش يعطي دار الكريم في بريرا.
1: اي وبالنسبه للديار معناتها جدد كما نقول اني بوغ لا بروميير فوا معناتها مش الكريوب.
2: اول كارير.
0: نمرو التليفون.
1: اول كارير.
2: دكا.
1: 97 848 443
0: واضح شكرا على الاتصال يا رباب ان شاء الله ربي يجيب لك القسم سي فوزي
3: الو السلام
0: نهارك زين خويا
3: لو حولك لاباس غلط علينا
0: كيفاش قلت لي؟
3: كنت في كونجي جمعة جاية
0: جمعة جاية ان شاء الله كيف ناخذ كونجي الله يبارك
3: فيك
2: مرحبا سي فوزي مرحبا بك
0: سي فوزي ايش عندي؟
3: عندي 2500 متر في المنوبه
0: اي
3: حي البساتين في قريب طريق الشكل والروتيكس.
0: باهي قريب للروتيكس.
3: معناها الشارع عامر كله معناها درجات تاع ميكانيك وسادة افراح ومفهوم كبير ياسر فيه.
0: باهي.
3: عندي 2500 متر
0: فيهم شات ملكيه فوزي.
3: فيهم شات ملكيه فرديه.
0: باهي.
2: قداش فيهم؟
3: 1000 متر ومليون و200.
0: مليون و200 المتر. باهي نمرو التليفون يا فوزي
3: انا جيو 21
0: ايوا
3: 322
0: ايوا
3: 461
0: 461 واضح شكرا على الاتصال سيد فوزي باهي قول لي سي فرج 1200 متر هذوما نجم نقسمهم على ثلاثة مثلا ولا على أربعة
2: 1200
0: ال 2500 بليتو نجم نقسمهم على اجزاء معناها نجموا
2: نخدموا فيهم. سا ديبون فيزيبل ولا نجموا نكون تدير برك ما نجمش الا بالمطلب البلديه وتشوف كيفاش تتقسم. ينجم يكون ما عندهمش فساد. نجم يكون فساد كبيره.
0: لا نجم يبيعوا مع الشيع ماهيش مشكله معناها.
2: لا هذاك موضوع اخر على الشيع على موضوع اخر. انا نحكي اذا كان نحكي قانونيا خاطر هنا اذا كان له برك فيها
0: 2500 نجم يبيع على الشيع راهو ما فماش.
2: ينجم يبيع على الشيع تبيع عادي.
0: اي دونك ينجم يبيع بال 500 بال 500 خمسه لوتوات.
2: سا ديبون كيفاش يقسمهم. علاش قلت لك الفساد اللي تحكم باش تنجم انت تخرج منها اربعه ولا زوز ولا ثلاثه. الفساد هي اللي تحكم. يبدا ما عندكش فساد 30 متر ما تنجم تقسمهم باش تحل كيس بوست. اذا كان عندك فساد 30 متر
0: باش تعطي لكل واحد 6 متر وفساد
2: ما تنجمش. كيفاش تقسم
0: باش تعمل لهم كراجات صغار.
2: المشكله لازمك تخمم اذا كان خممت باش تقسمهم على اربعه لازم كيس بوست باش يدخلوا للو دخلني. اقل حاجه باش تعمل كيس تاع 6 متر. اذا كان 30 متر قداش يبقى لك؟
0: لا انت تنجم تقسمها هكا بالطول معناها.
2: اي هاني قلت لك عدديه
0: تخلي الفساد واحده وتبدا تقسم بالطول.
2: اي هذا الفساد كيفاش تدخل لهم للو الدخلانين. دونك لازم تعمل
0: لا كيس. لا ما تعملش لو دخلانين اللو يمشي طويل مستطيل
2: واحد برك.
0: اي
2: اي ومن بعد كيفاش تدخل
0: واللي بحذاه زاد كيف كيف عنده فساد واحده واللي بحذاه عنده فساد واحده واللي بحذاه عنده فساد واحده كراجات. ما عجبتكش مش باش تعمل لوتوات من تالي ولوتوات من قدام انت.
2: ايه صعيب شويه. صعيب ما نشوف
0: ما تنجحش العمليه.
2: لا لا امبوسيبل. لازمك عندك فساد كبيره باش تنجم انت تعمل كيس في الوسط هكا تخلي ديلو من هنا تقسمهم على زوز ولا ثلاثه ومن هنا دي زوز ولا ثلاثه يقسم لك اوكي كيس في الوسط ما بيناتهم باش تنجم تقسمها سينو ما تعدلكش.
0: واضح باهي. الكري 800 الف في سالو الاربعه.
2: والله على حسب ما تحكي هي المدام رباب قالت لك كوستوندينغ دونك تعرف ايش عندها المراه.
0: هي اسمها كوزين دينار مش غالي شويه.
2: هي عامله حاجه ديلوكس عندها تحب سيليكسيوني شكون يسكن عندها تحب شكل الناس كل لوجيك راه لوجيك. انت اغزر شفت احنا تعودنا بالكريم تاع لي ستوديو اس بلس ان ما بين 400 و500
0: صحيح اما 85 متر
2: هذا اللوجيك رانا نحكيو على اغزر. هي قالت لك راني اني عامله حاجه اكسترا اوردينير.
0: هي
2: عامله حاجه لوكس على الاخر
0: كاو
2: مادام عامله حاجه لوكس على الاخر قالت سيليكسيوني اوترومون سيليكسيوني في الكليونتيل نتاعها. هي ما تحبش عندها ما عنده مقدره شرائيه لهنا باش يسكن عندها دونك ينجم يدفع الكرا وما يقلقوش. البوبليك 400 500 تنجم تكريم فاسيلمون. هي عملت.
0: لا انا ما نقولش 400 500 نقول 600 مثلا نقول 700.
2: اي لكن هي وصلت للتوب باش يجي الناس معينين اللي حاجتها بهم اللي يقدر على الدفعات هذيك باش يسكن معاها في الدار.
0: شو لافونتاج انا باش نمشي نكري غادي ب 800 لوك نجم نكري ب 800 في خزام.
2: لو لوكس اللي عملته هي. اللوكس اللي عملته هي الكارتي
0: نجم نكري فيه ب 800000.
2: لا علاش فما دي ميدسان هي غاديك نجم نكري لك مش بعيده على الواحد راهو على سهلول يبدا موتوريزي. علاش انا سالتها
0: بلاصه كابيني معناها
2: مش حتى كابيني حتى ميدسان يخدم في سهلول جديد فما لي ريزيدون فهمت يجي ويسكريو باهيه برشا الحقيقه. انا سيستون يبدا داخل جديد الفلوسه والكل مش عندي ثلاث اربع سنين لا والله لا والله اني تو ذكرتني تو كومبارازار عندي ميدسان صاحبي لا واش في الحكايه هذه هاك تو ذكرتني
0: باهي
2: اعطوني اتصل بيه ونعطيه النمر مدام
0: اعطوني نذكروه بنمره رابح
2: اي بالحق
0: ذكرتني في سلسله 8 4 4 4
2: سي فري والله بالحق هو يلوج ابارمون مبلي نجموا يلقاو معناتها ارونجمون بيناتهم
0: اي نجم يدبر مبل شنو
2: اي نجم يلقاو ارونجمون بيناتهم سوكي سوكي سور فهمت والله ذكرتني دونك كمل ليميسيون
0: كلمه يولي بوفرمون مبلي ما عادش ريشمون مبلي
2: اي صحيت فوالا
0: واضح جدا. نص ساعه و55 دقيقه نخليكم مع الموسيقى نشرت بلوتو موجز الواحدة بعد الزوال متواصلين حتى الماضي ساعتين.

كان جاي الصيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام تبداوها مع الماتينال الويكاند مع سنة مهني من 6 ل 9 نتاع الصباح. نهار السبت لولا البيا من 9 ل 10 مع أحلام غيلان. بون بلان من 10 ل 11 مع أسماء الجربي. دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي. ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي. موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان. ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي. أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسمي وكامل فريق الرياضة. فاح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل.

0: عيشوا نغمة الصيف.
1: جوهرة FM
2: Publicité.
3: يلا جو صيف السنة حافلة انترنت
4: اسني في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج الخلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بالانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
3: باش تستنى خاطر سيف السنه حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
1: جوهره
2: اف ام بوبليسيتي
0: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم لبنى حميدة.
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف 10 ولايات ذات درجة انذار كبيرة اليوم السبت وغدا الأحد، ويتعلق الأمر بولاية باجة وجندوبة وسليانة والكاف والقيروان وزغوان وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر وقبلي. ونبه المعهد إلى المخاطر المجرة عن الوضع الجوي خاصة بالنسبة إلى الأطفال والأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية، وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. في شأن آخر، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعبر عن تضامنها مع الصحفيين حمزة البلومي وإنصاف البغديري، مطالبة محكمة الاستئناف بالعاصمة بمراجعة الحكم الصادر في حقهما وضمان حقهما في الدفاع والترافع في إطار محاكمة عادلة تستجيب لكل ضمانات التقاضية. إجراء الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية من ولاية تونس غدا الأحد، وذلك لسد شغور مقعد ممثل الجهة بالبرلمان بعد وفاة النائب صالح مباركي في مارس الماضية. وكانت النتائج الأولية التي دارت يوم 28 من جوان الماضي قد أسفرت عن تصدر محمد صالح سالمي النتائج بحصوله على 663 صوتا، أي بنسبة 30.61% من الأصوات المصرح بها، تلاه شاكر بوثوري الذي تحصل على 657 صوتا، أي بنسبة 30.33% من الأصوات المصرح بها. وباعتبار عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة ووفق ما يقتضي القانون، حدد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تاريخ الغد لإجراء الدور الثاني والذي سيحتضن فعاليته 17 مركز اقتراع. دولياً، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية يفيد باستشهاد 50 شخصاً وإصابة 500 آخرين في الهجمات الأمريكية على إيران خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وختاماً، مؤسسة البترول الكويتية تفيد بوقوع إصابات وأضرار مادية جراء الهجمات الإيرانية المتكررة التي استهدفت موقعاً حيوياً في القطاع النفطي بالبلاد. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
6: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
7: عليك العيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف.
6: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
7: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
6: اس ام اس على 85 990.
7: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال. تسمعوا كل سبت سنهار الماضي ساعتين اشري تربح مع خالد التوبي،
6: مع خالد التوبي
7: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: مدي ساعة 17 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد. ساعتنا الثانية من اشري تربحت، نجمو تتواصلوا معنا، تنجمو تبعثونا تاع 85 990، زادا كيف تنجمو تتصلوا بنا 73 275 800 336 300 1000، وين تلقاو جمال بو قديدة يستقبل تليفوناتكم. وإذا كان كل الوسائل هذه باءت بالفشل ما نجمتوش تتصلوا بنا، تبعثوا لنا الجواب عادي، ما مش على ورقه وزيري، على بابيا كاتر. هذا جانا الجواب هذا من عند سيد علي. مرحبا سيد علي، وشكرا على ثقتك الكبيره اللي حطيتها في البرنامج نتاعنا. دونك مرحبا سيد علي. كيفاش جاتك الفكره باش تبعث جواب الساعه قبل كل شيء؟ خاطر تو الجوابات قعدوا كالتنابيه
1: قبل ما تسال السؤال هذا. يقولوا قداش عمرك؟ تعرف الجواب واحد.
2: بس
1: يعني قداش عمرك سامحني؟
2: عمري
1: 75. كهو واضح الجواب وصل.
0: ربي يطول في
1: الجواب وصل والجواب وصل الزوز.
2: لا عايش كشغل،
1: خاطر الجينيراسيون الجديده ما يعرفوش، ما تجيش على بالو اصلا باش يعمل جواب. يعني
0: فما شكون من جينيراسيون اللي عمرهم 10 سنين و15 سنه ما يعرفش معناها حتى جواب.
1: اي هذا هو، علاش قلت لك ما تجيش على بالو باش يبعث جواب؟ علاش قلت لك انك تسال على عمره وتفهم كل شيء؟ هذوما سمعت الاي اي، دونك معناتها باش يبعث لك بالاي اي، معناتها ما يبعثلكش بالجواب. واحنا القدم مازال عندك الجوابات والزحافه.
0: لا احنا ما نعرفش الجواب. كان باش تبعث تنبيه ولا لا تريكوموندي باش تخرج كاري مثلا من الدار، تبعث له تنبيه ولا تبعث له حاجه.
1: دونك وسيله في استلام في يدك.
0: وي باهي سيدي علي، شيء شرفنا برشا اللي كونوا معناها نتصلوا.

0: بيك هاي السيد
1: ربي يخليك.
0: احكي لي شنو اللي فهمه، شنو اللي تحب تبيع،
2: شنو عندك؟ اي
1: اشغل عندي فيلا عصر ممتازه تحتوي ثلاثه بيوت، خمسه طول واربع عرض. ثلاثه بيوت خمسه طول واربع عرض، وصاله كبيره 12 فيت و 600.
2: اي تقبرك فيها سي علي ولا استقان؟
1: وزوز كل وراه، زوز كل وراه، واحد يشق من السرات والاخر من الكوجينه من التواليت، ومعاه بيت حمام وبيت راحه وكوجينه، ماء سخون وبارد. بحثها بيت حتى ستيك بتاع الضوء بالضبط، تقريبا واحد بتاع راحت الخضر والغلال.
2: وين موجوده سي وين موجوده سي علي قبل كل شيء؟
1: قريبة بحد يستقبل بعضه يلفت الزمن كهرباء الوسلاتية.
2: أي وين موجودة؟
0: الوسلاتية. الوسلاتية ولاية القيروان.
1: تبعت ما فيش ولا رعب إلا وخطر بالغلال.
0: واضح. فيش هت ملكية سي علي؟
1: نعم.
0: فيش هت ملكية؟
1: أي عادي مستشفى بس من أي بالعطول ومستشفى في الأخبار.
0: عقود معناها مش هت ملكية.
1: لا مسجل بالعطول باسم هنايا ما شاريها.
0: واضح.
1: شاريها بالعطول باسم هنايا مسجل في القبادة وفي البلد في القبادة وبالعطول.
2: قداش فيها أرض سي علي؟
1: نعم.
2: الأرض قداش اللي فيها؟ قداش أرض المساحة؟
1: أرض مساحتها الفيلا 271 متر مربع. 271.
0: واضح.
1: إيه دخلت فما زرقات كبار، بعد نحل الشارع وبعد نحل برا.
2: شنو هي؟
1: هذا الداخل الجلدة، عندي جلدة أخرى كبيرة
0: في
1: الشارع. هاي جلدة داخل تحل جلدة كبيرة، جلدة واحدة 250 متر مربع.
0: جلدة برك 250 متر،
2: كيفاش؟
0: 271
1: تاع الرمان والعنب والبرتقال والورد الأحمر.
0: الأرض الكل قداش سيدي؟
2: أعطينا الأرض الكل قداش سي علي؟
1: 550.
2: ايوا 550 الف. هذا
1: حاب نبيع، يا ما الفيلا يا ما اللي عنده الحظ يحب ياخذ الفيلا ولا
0: الثاني.
2: معناتها مش
0: قداش حطيت تسوم سيدي علي؟
1: الفيلا عاشي ممتازه، مزلزل الفيانس حتى العيوب الفوق الفيانس والبارتير.
0: اي قداش السويردات؟
2: اذا كانش تبيع الفيلا وحدها على 270 متر قداش؟
1: 270 متر و180.
0: 180
2: باه. والارض اللي بعدها بقداش؟
1: والجلده والثانيه 50.
2: معاها الثانيه ذيك اللي فيها 250 متر قداش؟
1: 230. كل 230.
0: معناها الكل في الكل 230 مليون.
1: ايه ونجم قابل نقاش نجم معاها حتى 220.
0: باهي. واضح. واضح جدا سيدي علي. نمرو التليفون خويا؟
1: 54.
0: ايوه.
1: 671.
0: ايوه.
1: 248.
0: شكرا على الاتصال سيد علي، ان شاء الله ربي يشدك.
2: مرحبا يا سي علي.
0: القسم وربي يشدك بصحة بدنك.
2: كي تبيعها بعد ثنا جواب قرني بعد.
0: واضح. كهم عليهم كبارنا بالحق.
2: اي بيان سور، تتصرف بتصرف تلقائي على الاخر. هذاك هو التصرف السليم في وقته هو.
0: وي.
2: قاعد يستعمل فيه تو كيما كاكا.
0: وي
2: كان تقول اعمل معناتها الوسائل الحديثه ما ينجمش.
0: تتفكر قبل كانوا في برشا برامج اذاعيه ولا تلفزيه كانوا من بريد الصفحه، من بريد القراء.
2: اي موجود.
0: كانت فقره قاره يمد الجوابات. تتفكر محمد بغنيم الله يرحمه كان يمد الجوابات ويبدا يقرا هذا بعد كذا
2: كل في الاحاد الرياضي في غيره في الديزيمسيون كل تقريبا موجودين الجوابات. احنا حضرنا عليهم جيل بتاع تو بالحق ما حضرش عليهم.
0: ولا انا خلطت شويه على الجوابات كمان.
2: اي خلطتني بيان سور، اني كنت قبل البرامج نبعث الجوابات لدارنا. تو عندي جوابات مسحفت بهم.
0: اي ولي كارت بوستال كانوا يتبعثوا.
2: عندي صاحبي نوجه له تحيه حلمي بن سعد بعث لي كارت بوستال تو الى يومنا هذا مسحفت بها.
0: صحيح.
2: تو النجاة موجوده عندي معناتها نتاع عشره نتاع محبه، يعني كي تبعث جواب تقعد تستنى بالجمعه باش يخلط.
0: ساعات اكثر تبدا من برا.
2: اي انت والبلاصه وين شايفين، مش كيما فرنسا مثلا، فرنسا ديما موجود.
0: في سايوصل.
2: اي ابعد شويه زيد اكثر شويه. باهيه باهيه بالحق تمس. يعني تصور انت في غربه وتقعد
0: تتراس مش في التليفون، معناها بعث لك ميساج ولا تقعد تتراس. اي
2: يتفسخ بعد مده معينه.
0: اي تو سيرتو الفيسبوك قال لك البوبليكاسيون القدوم الكل بفسخ.
2: اي كل حتى الواتساب ولا يفسخ معناتها
0: كلها تفسخ
2: 90 يوم يفسخ. لا بالحق والله بالحق راهو تمس بالحق، يعني في غربه ويجيك جواب محلاها.
0: اي
2: الجواب ساعات تبدا قاعد تعاود تقراه.
0: صحيح. اي
2: تعاود تمدو وتعاود تقراه
0: وما فماش سوبريمي بورتوس. 230 مليون ال ال
2: والله على حسب
0: 550 متر.
2: شوف على حسب البلاصه نتاعو الوسلاتيه وبحث الستيك وبحث الخضر اللي قال عليه
0: ومعناتها خضر
2: يعني بالضبط يعني اوزر راهو نحكيو على 270 متر وانتيرا يعني تاخذ فيلا 180 مليون تقريبا يعادل مليون المتر كامله خارق العاده واللي باش ياخذها اوتوماتيك ماشي يخلط بجنبها
0: اي اي
2: ما تصلح له
0: صحيح
2: يعني يعني لهنا كيما قال لك هو سي علي اللي سوق قال لك 230 طايح 220 نتصور ممكن قابل طايح هذا 210 معناتها الحقيقه نتاع ربي الاولاد البلاد اللي غاديك اهل الوسلاتيه سورتو الناس اللي تعيش لبرا يلوج على انفستيسمون ما يلقاش خير منك 550 متر
0: فيلا
2: حاضره فيلا حاضره حتى كان يخمم باش يبني واحد يصرف اكثر
0: بيسير
2: مش يصرف اكثر داير حتى كان مش يعمل
0: حاجه هنا هي هي الثانيه اللي موجوده فيها 250 متر
2: اي ايش قلت لك قلت لك فوسط قال لك فوسط اللوز وفي وسط يعني هناك يخليها وعنده فيلا حاضره حتى كان يحب يعمل تحسينات يسكن ساعه في عقله ويقول امور بعد 5 سنين يبدا يحس
0: صحيح
2: بور لو مومون يسكن فيها يصرف 230 مليون و 220 مليون ياخذ ويرتو ولا يضل مرتاح
0: يزيد عليهم 6% ولا 9% نتاع القباضه
2: اي سادي بون مش عنده تسجيل وينجر الملكيه والكل اما اما الحقيقه نتاع ربي مش خاطر بعث لنا جواه برا اما الحقيقه يعني الوسلاتية راهي
0: منطقة معروفة يعني ما بعثتناش جواب وقلنا 320 متر وهائلة قيس زادة كيف كيف ما بعثتناش جواب وقلنا 180 مليون
2: لا لا الحقيقة
0: طنطانة هائل
2: متاع متاع السي علي دار السي علي بالحق باهية سورتو معناتها قلت لك أهل الوسلاتية اللي يعرفوها البلاد ويعرفوا البلاصة
0: اسمع كان جيت في سوسة قداش تعمل؟
2: أوه
0: 800
2: بيان سور مالا
0: أقل شيء
2: مالا مالا مالا مالا بالمرتاح زادة وشوف البلاصة عاد فينا
0: إيه
2: يعني اذا كان طلعنا مثلا
0: لا هو اذا كان جيب حتى سوق المرشي دو جرو تولي اقل من 800 كمان
2: بحث المرشي دو جرو نتاع سوسه لا باش تطيح لك اقل
0: يعني لا أقل. واذا كان يبحث ستيك باب جديد باش تطلع اكثر
2: اي ومش وحطها في سهلول ستيك سهلول
0: لا عاد كاكا
2: اي جست ما ولا علاش قلت لك يعني علاش قلت لك معناتها انت والبلاصه هو اللي مش تحطها
0: بيه.
2: اما لا الحقيقه باهيه معناتها
0: بقى تعمل باش ناخذوا زياد زياد
3: السلام عليكم
0: نهارك زين يا زياد شنو احوالك خويا؟
3: عاشقك طيب الحمد لله
0: عايش. سي زياد شحال ناي؟
3: عندنا دار 180 متر.
0: اها.
3: اتشوسي، بومييغ ايتاج، تخوازيام ايتاج.
0: ار بلس 2.
3: في دار عبد الحميد
2: وي. اي ار بلس 2 يا زياد، ار بلس 2.
3: ار بلس 2 وي.
2: ار بلس 2. باهي سيدي عبد الحميد.
3: سيدي عبد الحميد.
0: بحث لولي غادي ولا وين؟
3: بحث مش بعيد عن المونوبري، تما معمل نتاع اسانسور هذي زوادي تاخذ معاك كيك.
2: تدخل على اليمين
3: ثم كوليج جوست ا كوتي
2: المستوصف والكوليج
3: ثم معمل تحقيقات
2: وين المستوصفة يا زيد نحي البلوتوث بربي كلمنا ديريكت نحي ال
3: الله يبارك الله يبارك
0: دونك دار فيها 180 متر وير بلس 2 سيدي عبد الحميد دونك بحث على
2: اليمين على اليمين ندخلوا يا زياد
3: واحنا ماشيين المسير هي على اليسار
0: على اليسار
2: احنا راكبين في اليمين اي على البحر معناتها
3: تبعد 200 متر على البحر هذاك هناك
2: باهي وين زويتنا؟
3: نعم
2: وين زويتنا؟
3: وين زويتنا؟ وي فما معمل خياطة غادي
2: معمل خياطة اي اي
0: لا قداش زياد؟
2: الارض الارض قداش؟
3: الارض 180
2: 180 وفوق ار بلس 2 كل ايتاج فيه بورتمان ولا كيفاه؟
3: كل ايتاج ريسوسي فيها زو ستوديوات وبروميير ايتاج فيها زو ستوديوات والتخوازيام ايتاج فيها ستوديو
2: معناها عندنا 5 ستوديو بالجمله
3: هكاك بالجمله عامة كلها مرمه معناتها توتي اغو فيها
2: شو بس تعاود الكل معناتها؟
3: اللي باش يشري باش يشري معناتها ريسوسي قشعري سقف فوقها بروميير ايتاج كذلك وتخوازيام ايتاج كذلك
0: معناها تقسيم الداخل
3: هي مبنية من عام 95 معناتها وما قدمتش برشا اللي تخافوا فهمتني
0: باهي ما فيهاش شهادة ملكية
3: ما فيهاش تتقبل هنا
0: نو فما عقود معناتها
3: فما عقد وي عقد بيع
0: باهي قداش طال فيها زياد؟
3: 200 طالبين على ربي و ولا قادمين للنقاش
2: يعني اني اللي نفهمه من كلامك تو هي كركاس وكهو وكا
3: وي هي كركاس وكهو
2: كركاس يعني يعني ناقص التقسيم من داخل وتسكي مع الفينيسيان
3: فما التقسيم فما فما
2: مقسمة الكل مقسمين الاستديو
3: الكل مقسمين وي
2: يبالك اللي بشيخو يحب يعاود ما يساعدوش دي استديو كما انت عامل دي استديو نجم نقول لك نحب نخليها دي زابارتمون
0: اي نعمل
2: ما نجم يتقلب البرنامج فهمت
0: واضح. باهي نمرو تليفون زياد.
3: اي سي بيان.
2: قداش تليفون؟
3: 24
2: 453 483. عطينا نتاع فرنسا خير.
0: لا الله والله فرنسا.
2: لا زال هذا عامل نمرو نتاع كيك ولا ولاني غلطت زياد.
3: نعم.
2: عن تليفونك في فرنسا ولا في تونس؟
3: عطيتك نمرو الوالدة انا شكاك.
2: ولا انت تعيش في فرنسا نورمالمون ساكني تعيش في فرنسا.
3: سي فا.
0: يا معلم مرحبا بك.
2: مرحبا بك سي زياد.
0: شكرا على الاتصال زياد يعطيك الصحة. اسكو سافو لكو 200,000 دينار باش نزيد نصرف اقل شيء اقل شيء 100 200 اخرين؟
2: شوف هي كنحكيو كبلاصه ساعه وسط بلاد.
0: اي
2: باهي والبحر اللي بعدها باهي يعاون معناتها مش خايب.
0: اي بس كاين زون توريستيك.
2: لا لا لا سي با زون توريستيك.
0: سي با زون توريستيك.
2: لا با دي تو. لا لا لا
0: تقريبا اندستريال بلوتو.
2: لا جوست تقريبا البحر فيها نسمه البحر راك عاو فهمت غادي كيصطادوا برشا.
0: هي ما سافو لا بان باش نزيد نصرف عليها.
2: سافو شنو اللي عنده بالضبط باش تعرف روحك وين.
0: شوف احسب انت الفينيسيون على ثلاثه تيقان.
2: اي
0: معناها ريتشوسي والبرومي والدوزيام قداش تاكل لك؟ باش تاكل لك اقل شيء 100,000 دينار.
2: علاش قلت لك لازمك تشوف شنو اللي عنده باش تنجم تنيكوسي على الفلوس. تشوف شنو اللي صار.
0: سوبوزون هي مقسم.
2: مقسمه كيفاش؟ انا ديجا سالته.
0: لا وقابل به انا التقسيم هذاك.
2: اي
0: باش نعمل الفينيسيون تاعي باش نزيد نصرف 100 مليون مينيمم.
2: لهنا اذا كان
0: معناها باش تتكلف لي سامحني سي فراج نكمل الريزونمون تتكلف لي 300,000 دينار. اسكو سافو لا بان باش نحط 300 مليون غادي ولا لا؟
2: سيرتينمون بيان سور.
0: باهي علاش؟
2: هنا اذا كان احسب لك البورتمان على 60 مليون راه اذا كان نحسبوا على بورتمان برك.
0: اي
2: احسب لك البورتمان على 60 مليون. اللي ما تلقاش في 60 مليون 60 60 فوا 380
0: اي هو 200 طال
2: تي بون فهمت بيان سور مش احنا نحكيو يعني 60 مليون البورتمان
0: هكا ولا هكا باش تزيدوا 6% ولا 9%.
2: اي ولا معناتها باش يوصل لك 200 مليون. اي معناتها معقول برشا. لا لا يعني معقول يعني انت باش تاخذ بورتمان
0: بعد انا شنو نجم نعمل؟ نجم نبيعهم كل واحد وحده؟
2: لا لا هنا تمشي الكراية.
0: قداش يمشي الكراية غادي نشوف نصرف انا 300 مليون.
2: اي
0: قداش باش تدخل لي فلوس؟
2: ما هو لهنا سا ديبون شنو اللي باش تعمل بالضبط. ديما نرجعوا للحكايه اسكو باش تخليهم دي ستوديو كيما هكاكا ولا باش تردهم دي زابارتمون؟ الكلا اذا كان باش تعملهم بلاي راهو مطلوبه البلاصه مطلوبه على الاخر.
0: خمسه بورتمانات
2: نقول خمسه بورتمانات خمسه ستوديو تنجم فاسيلمون.
0: باهي
2: فاسيلمون
0: هذوما يجيو 2000 ونص
2: 2500 اي ماشي سمو على طول العمر.
0: باهي واذا كان نردهم بورتمان معناها يولي واحد واحد واحد
2: البورتمان لهنا اذا كان مش تكري سون موبل مش نرجعوا نفس الحكايه ب 500 تقريبا 500 600 اقل حاجه. واذا كان باش تردهم مبلي باش تخدم بالنهار خاطر ماشي يساعدك تخدم تكريم على طول مبلي
0: صيف يطلبوا غادي
2: يطلبوا ريت المنطقه تاع البحر الكل مطلوبه مش لازم باش تعوم فيه خاطر نسمه البحر.
0: باهي
2: خاطر البارتي بارده.
0: قداش تمشي الليل؟
2: الليله في سيدي عبد الحميد قداش؟
0: 150
2: اونتر انت ولا الكبر اس بلس 1 ولا اس بلس 2 فهمت يتراوح ما بين 80 دينار الليله حتى يكشف 150 دينار الليله. وانت الموبل اللي فوسطه بيان سور انت والكبر نتاعها. علاش قلت لك هذا الكل يدخل في الحسابات الكل يعني ريت اللي باش يعمل انفستيسمون كيما هكا يعرف اش عنده بالضبط. اول حاجه باش يمشي على الدار شنو يفهم مصروف اسكو ينجم يخليها دي ستوديو كيما هكا اسكو يشري دي ابارتمون اسكو شو سكون فيه خاطر الحومه راهي مطلوبه حتى الناس ولاد بالحومه غاديكا فما يحبوها البلاصه معناتها يحبوا يسكنوا فيها ما يحبوش يخرجوا منها. علاش؟ تو سامبلومون شوف باش تعمل باركينغ عندك وين تحط كهربتك اكسيسيبل على الاخر تدخل لها من الدوله بعد الرومبوان تدخل على يدك يمين وترجع يعني اكسيسيبل بالكدا بالكدا يعني حتى كي باش دخل كاميون كبير ما عندكش قلق حتى كي باش دخل كرهب صغار ما عندكش قلق حتى باش تقاري ما عندكش قلق باش تعرف توصل البلاد كيف كيف قريبه في تهبط باش تمشي تحوس تهبط باش تعوم زاد كيف كيف تعوم يعني بالحق ماهيش خايبه البلاصه حتى طرف يعني انفستيسمون باهي برشا.
0: باهي واضح جدا. نمشيو للموسيقى ومازالنا متواصلين مع بعضنا حتى هيك شيء الماضي ساعتين يلا يعني.

0: الساعة 36 دقيقة. تحياتنا لكم من جديد في اشري تربح. فما مستمع سي خالد بن عبد الله دخل معاك سي فرج الجمعة اللي فاتت، قال راني عطيت نمرو تليفون غلط.
1: الحمد لله مش انا قاعد بالغلط.
0: كيفاش
1: باش نعملوا؟ نسيت عاود تقولوا.
0: لا ما نجمش هبط نمرو كمان في ال،
1: لكن
0: كان يحب يحط النمرو نتاعو على الفيسبوك ينجم يحط.
1: انا شكون يعني اعطاني نمرو قيدته من الليسونسيال مانيش انا كتبته بالغلط ولا عاودته بالغلط.
0: يخرج نجوم. اي خرج نجوم.
1: خرج دي زيتوال، زين كيتوال دي لوكس خرج.
0: عندك انت يخرج النمرو.
1: كان عندك هات ومازالش تنقولوا.
0: كان عندك هات ياسمين ما يسالش نقولوا له.
1: نقولوا راهو سي خالد شنو عنده نسيت عليني.
0: حتى انا نسيت. زوز راضي وراه كليه المهندسين طريق سهلول.
1: اي داكا باهي قداش نمرو سي خالد؟ اي
0: شوف ياسمين عاد مش
1: عارف انا. زوز راضي
0: تلوج على النمرو ياسمين. ترى شوف اللوطه على اليمين تحش. مبكري طلع تو ما طلعش. لا
1: نجوم ما يسالش تو يعاود سي خالد يعاود.
0: سي خالد يعاود يبعث لنا ال ال
1: ذكرته سي خالد اختي قالت لي جيان الاولاني فرج وثاني خالد. اي صحيح شوف.
0: اي صار الجمعه اللي فاتت عندك فرج.
1: اي اي انا
0: شوف
1: السي دي. مالك تخسايب انت
0: مالك. خلينا نمشيو لمدام خيريه. لالا مرحبا.
2: الو عسلامة خويا.
0: نهارك طيب يا مدام، شنو احوالك؟
2: شنو احوالك لاباس؟
0: الحمد لله.
2: شكرا جزيلا على البرنامج الباهي
0: هذايا. ربي يفضلك يعيشك.
2: يعيشك خويا.
0: عايش عن مي؟
2: عندي برطمان في رجلة.
0: باهي وين بالضبط في رجلة؟
2: اس بي دو بلاس باسين.
0: باهي
2: 38 متر كاري 5 مليون دولار نهار.
0: قداش 38 متر كاري؟
2: 101. وي.
0: باهي. ايتاج؟
2: عنده سيتر نتاعه بلو الباركينغ وحده.
1: فين ايتاج مدام خيريه؟ فين ايتاج؟
2: دوزيام ايتاج.
1: انا بلاش اسانسور. بلاش اسانسور، دوزيام ايتاج ما نتصورش كان يسحق.
0: يسالش مقدور عليهم لي دوز ايتاج، ربي يشدنا بصحة الابدان.
1: لا وباهيين
2: معناها مرتاحين الدروز معناها.
0: باهي. اي وين بالضبط في هرقلة؟ ما قلتش وين.
2: ورا الفرس ورا كلوس ازيد.
1: وين الكيوسك؟
0: ورا الكيوسك.
1: في المدخل نتاع هرقل على اليسار معناتها.
2: وي فوالا جوستومون.
0: وي. باهي قداش طالبه فيه مدام خيري؟
2: والله 260 نيغوشيابل.
0: 260 مليون وقابل للنقاش.
2: قابل للنقاش وي.
0: باهي نمرو تليفون مدام؟
2: 54 248
0: ايوا
2: 561
0: 571. شكرا على الاتصال.
1: مرحبا مدام خيريه. مرحبا
2: بك.
1: شكرا سي طيب السلامه.
0: 260 مليون في هرقله، 180 مليون في طنطان، اش تختار
1: انت؟ تقول لي
0: كيف كيف.
1: لا
0: طنطان اقرب لي.
1: اقرب لك فما اللي جاي من تونس يقول لك هرقله
0: خير. اقرب لي فوالا.
1: بالعكس عاد يدخل على لوتورود ديريكتومون وراه مرتاح. فهمت بون لهنا عنده كل حاجه الانكونفينيون ولا لافونتاج. اللي في طنطانه ممكن يكون انكومبري اكثر، بوبولير اكثر،
0: شعبي اكثر،
1: زحمه اكثر، الدخله نتاعو خناقيه بالحق يعني. جاي كسوه جاي من سوسه ولا جاي من تونس باش تتحسر برشا.
0: حتى على سقيك حط كهرباء على اليمين ومشي على
1: راحتك. لا باش تدخل، احنا نحكيو جاي من سوسه باش تدخل باش تمشي بكهربتك. فهمت؟ مش نحكي على البحر تلقاه زحمه اكثر.
0: اي
1: فهمت. البرتمان ما نعرفش سي افوار بيان سور، هذاك تشوفه من زوز نتاع هرقلة بلاصتو تحفون
0: على الاخر. نختار بحر هرقلة على
1: البحر نتاع هرقلة يعني باش تشق على سقيك. مش تخلي الكهرباء قدام البرتمان اللي هي بارتي غوش وتشق على سقيك.
0: خليها في الكيوسك
1: خمس دقائق. لا قدام بورتمانك قالت لك عندها بلاس باركينغ.
0: اي اي اي اي وعنده شهاده ملكيه.
1: ما تنساش هي قالت لك هنا 260 بالبلاس باركينغ.
0: اي
1: دونك هنا رابح البلاس باركينغ.
0: صحيح.
1: دونك وهرقلة تحفون على الاخر البحر نتاعها اللي مقابلها، والبلاصه اللي فيها البورتمان مزيان على الاخر. كيما ديما نحكيو نفس الموضوع اللي ماهوش زنوق صغار.
0: اي
1: يعني كي داخل كي تجيب انت باش تجيب المبنى نتاعك ولا باش يبدا عندك فرح ولا واسعه البلاصه وكراها بتدور فاسيلمون. وهذيك من البلايص الواسعه على الاخر. راهو دونك معناتها سي تاناتو معناتها كل حاجه في
0: ها نمبر سي خالد 51 492 195 دونك تعدى معنا الجمعه اللي فاتت زوز اراضي وراء كليه المهندسين
1: تكنوبول وين تكنوبول
0: سهلو
1: دكا
0: فوالا مشكور جدا سي خالد على التفاعل نمشيو للسيد علي مرحبا
3: عظيم يا خويا
0: لاباس سيدي
3: اش نحوالك لاباس اخويا
0: الحمد لله ربي نشكره هاي سيدي علي شحال
3: عندي عندي ارض في كشك مديوني على البحر
0: باهي
3: كي تبدا من خليس من ولايه المسير وانت ماشي لخليس
0: اي
3: ثم القصه كي تدخل القصيبه ثم القصه اللي تمشي في قصر علاج
0: اي
1: اي
3: ثم صرت افراحهم بلانير
0: اي
3: شويه بتقعد على الجبل يعني في المجال
0: ها نتاع العجالي اللي على الجنب
3: اللي على الجنب عليني
0: اي
3: من من من من العجال حتى الشيء للحيط الاخر هذيك عنا الارض هذيك بتبيعوها انا واخوتي
0: باهي قداش فيها مساحه؟
3: فيها مساحه 1550 متر
0: باهي 1550 متر
1: مش مسموع صوتك سي علي
0: الريزو خارج
1: يعني صوتك مش مسموع
3: الو
0: باش نسمعوا فيك مليح باهي 1550 متر فيها شات ملكيه الو الو
1: سي علي
0: باهي
1: هي بلاصتها
0: نعاودوا نتصلوا
1: هي بلاصتها معروفه ما لازم يكمل المعطيات باش نعرفوا السوم باش نعرفوا التوجه نتاعها خاطر غادي كما هيش نتاع بحر كما قال سي علي لو خاطر البحر القديم ما يعومش
0: نسمع
1: إيه لا ما ما يعوم جملة يعني في في طولاء نتاع سيدي عبد الحميد يعوم هذا لا هذا في ضريع يعني بكل ضريع نتاع مصيد نتاع دود وكل فهمت نتاع تريمولينا نتاع دود
0: نمشيو نصطادوا
1: بحر ميت
0: إيه نمشيو نصطادوا
1: إيه مش أنت تصطاد ما تصطادش من غادي هذاك يخرجوا منه الضريع ويخرجوا منه الدود باش يبيعوه
0: ناخذوا الطعم ون
1: باش يبيعوه الناس كل تخدم غادي هذاك نفس الخدمة هذاك هو وكيما قلت انت يستغلوا في الناس ما خاطر فما بحث هو بالضبط وين قال لك العجل فما قهوه غاديك او قهوي فما بارك فاميليال زاد كيف كيف الناس تقعد على خاطر الناس ما بالحق على خاطر الحومه هذيك شرقيه باهيه الناس ما بالحق يعني نسبه البحر ممتاز على الاخر فهمت اللي على الكياس على حسب ما يحكي هو هي براتيكمون كوميرسيال
0: العجل
1: اي الارض نتاعو اللي قال فما كلوتور يعني نراها كي نبدا من تعدي يعني سي كوميرسيال بالنسبه للطلوع غاديكا فما بعده هو فما عماره ار بلس 4 اللي فيها القهوه بالضبط دونك لهنا نتصور فما نفس الواحد تمشي في الار بلس 4 و 1550 متر راس كامل لنا قداش طالب وشهاده ملكيه ولا وكهو
0: باهي خلينا نشوفوا هاي هاو عاودنا تحصلنا عليه السيد علي فيها شهاده ملكيه الارض هذه ولا لا؟
3: لا مازلت احنا عندنا بموجب الهيبه
0: اي
3: ومازلت مازال فيها شهاده ملكيه
0: باهي
3: واحنا توا عندنا التوجه ان شاء الله على قريب التوجه لكن ما عندناش معارض ما عندنا حد وعندنا اوراقنا وعندنا كل شيء
0: معناها فيها شهاده نشر تو
3: شهاده نشر عملنا النشر الاول والثاني والثالث والرابع عملنا
1: نشر
0: دونك عندك تو قاضي توجه باش يجيك وباش تكمل بقيه الاجراءات والتصريح بالحكم
3: بقيه الاجراءات وقال لي كان باش تبيع ولا حاجه السيد اللي باش يشري اللي يخرج بلاصتكم هو
0: اي يعمل تداخل يعمل مطلب تداخل باش يشري
3: يعمل مطلب تداخل ويدخل معنا هكا
0: باهي
3: اوتوماتيك مو تطلع باسمه هو
1: كم لنا قداش طالب فيها سي علي
3: نعم
1: قداش طالب فلوس
3: والله ايش يقول لك توا اني احنا طالبين 700 على ربي وقبل النقاش
1: وين قلت تاني توا البلاصه كنت اسمع فيه انت ما
0: 700 دينار المترو
1: معناها اي
3: كي
1: كما كنت اسمع فيها قبل العماره غادي
3: قبل العماره قبل العماره
1: يعني قبل الدودان تقول انت
3: يعطيك الصحة قبل ما توصل للرمبوان
1: اللي يطلعك اللي يطلعك للقصيبة مديوني ولا الجبانة ولا الكل للفوق ها عندك قبل على يدك اليمين وانك العجال
3: على يدك اليمين وانا العجال مقابل البحر
1: اي مقابل البحر ما هو بتاع الضريع هذا كما يعومش بتبيعته اصلا يعني اي
3: بتبيعته ما يعومش
1: اي بحر ميت اي
0: نمر التليفون سيد علي اي
3: تاخد نمر
1: هو اي مالا
3: 25
0: ايوه
3: 925
0: ايوه
3: 940
0: شكرا على الاتصال سيد علي
1: مرحبا سيد علي مرحبا بك
0: بربي رقم الهاتف للاتصال تنجموا تبعثونا تاع 85 990 تنجموا تطلبونا على 73 275 800 ولا 36 300 ألف موزيكا وانا راجعين

0: بس نهار الماضي ساعتين اشري تربح مع خالد التوبي.
1: مع خالد التوبي
0: على جمعة FMTV. شوف اسمع واتمتع.
2: هذه ساعة 53 دقيقة وقيت باش نعطيكم الريكاب بالنسبة لليوم السبت 18 جويلية 2026، 3/0/1448 للهجرة. تعدت معنا منال عندها زوز ديار بلوس ان ستوديو في حي الريحان، معنا اير بلوس ان وستوديو معاهم. بحث الوسيط 162 متر للأرض، شهادة الملكية موجودة، لو دو كوان طالبة فيهم 320 ألف دينار، 20 995 822. خونا قيس عنده فونت كوميرس نتاع قهوة لكن الكونتراتو تو كوميرس في منوبة قدام المحكمة نتاع منوبة، في 170 متر والكريم تاعها مليون، دونك 150 مليون إذا كانت تحب تستحفظ عليها قهوة، سينو إذا كانت تحب تبدل النشاط 110 ملايين. عنده أبارتمون زادا كيف كيف بحث سوفيفا على البحر في جهة طنطانة بحث قهوة الباشا، موجود في التروزيام إيتاج، سيت أنيس بلوس دو 90 مترو بالليز إسباس كومان، طالب فيه 180 ألف دينار، 98 526 189. رباب عندها دوز أبارتمون في سالو الأربعة بحث المدرسة الخاصة اللي موجودة غادي، موجودين في الدوزيام إيتاج، وما يساجي ريالمان دان إيتاج دو فيلا مقسوم على اثنين، دونك دو زيس بلوس ان، 85 مترو كل واحد منهم، الكريم تاعهم 800 دينار، 97 848 443. خونا فوزي عنده 2500 متر في منوبة في حي البساتين قريبة شوية للروتيكس، شهادة الملكية موجودة، طالب 1200 دينار في المترو، 21 322 461. رقم الهاتف بالنسبة لخونا فوزي. سيد علي يزن للوسلاتية ولاية القيروان، وين عنده فيلا اس بلوس 3 بحث سوق الخضر والغلال، فيها عقود عربي، المبني هما 271 متر، الارض كلها فيها 550 متر لكن معها لو ثاني فيه نجم نقولوا ثاني نجم نقولوا جردة، فيها رمان، فيها برشا اشجار مزروعه، طالب في اللو اللي هو 250 متر وحده الثانية إذا كان نجم نقول ولا جردة،
3: جنان
2: فوالا 50 ألف دينار، والكل في الكل 230 ألف دينار. إذا كان مش تحب تاخذ 550 هذوما اللي موجودين بحث ستيك زاد كيف كيف في الوسلاتي، 54 671 248. زياد عنده دار فيها 180 متر وير بلس 2 موجودة في سيدي عبد الحميد بحث الكوليج، 200 متر على البحر، الأرض فيها 180 متر كذلك، فيها 2 ستوديو لتاج لوطاني، 2 ستوديو لتاج اللي فوق منه، 1 ستوديو في لتاج الفوقاني بالكل، أرفير هي نجم نقولوا احنا جبه، فيها عقود طال فيها 200 ألف دينار، 24 35 44. 83 مدام خيري عندها ابارتمون في ريغلانس بلس 2 مع بلاس دو باركينغ كل واحده فيها شهاده الملكيه وحدها، 101 متر موجود في الدوزيام ايتاج ورا الكيوسك على اليسار في رجلة، دونك خمس دقائق على البحر على سقيك كاكا ولا بالكره
3: لا
2: زولي بالكره بتقعد اكثر باش تشقك الرومبوان
3: تشق الرومبوان وتخرج لا قصة على ساقين نحكي فارغة
2: هي على ساقي خير من اللي تمشي بالكهرباء
3: ماشي البحر كنت تمشي على ساقيك وانت واحد شيح تدخل برتمان ضيف
2: صحيح
3: مالا
2: 260 ألف دينار وقابل النقاش، 54 248 571. وختمنا مع أخونا علي اللي عنده أرض في قصيبة المديوني على البحر 1550 متر فيها هيبة فيها شهادة نشر، دونك وصلوا لمرحلة التوجه نتاع القاضي المقرر، دونك 700 دينار في المترو طال فيها سيد علي، 25 925 940.
3: على لوشارج على لوشارج عندي واحد يلوج
2: به
3: على يلوج على فيلا على بون دار فيلا برتمان على البحر بي دون لو حاجة لوكس حاجة مزيانة برشا لا الكري بوندون اون سومان مو دوت سلقت مهدية سوسة حمامات نابل
2: أي بحر
3: ليسونسيال حاجة على البحر بون قليبة بعيدة شوية ما ميسالش كي يلقى حاجة مزيانة برشا قليبة ميسالش الناس اللي تسمع فينا
2: هواري
3: ميسالش بالحق ليسونسيال معناتها بوندون اون سومان دي جور على البحر بي دون لو يحب او فيلا او ستاندينغ
2: بودجي
3: بودجي ما يقلقوش 3 ملايين عاد حاجه لابورتي فهمت 98 362 104 98 362 104
2: واضح. مشكور جدا سي فرج، مشكورين جيهان وياسمين. جمال بقديد هذا كيف كيف نوجه له التحيه. احنا غدوا ان شاء الله نتقابلوا من نهار الماضي ساعتين، نحكيوا على السيارات نتاعنا، نحكيوا على المبيعات بالنسبه للست اشهر الاولى فيما يخص السيارات لهنا في تونس. شو ما اكثر السيارات اللي تباعوا، شو ما اكثر السيارات اللي مطلوبين. هذا غدوا ان شاء الله لو منو في اوتوموتو. ادما باي.

0: جوهرة اف ام
1: تسمعوا اوتوموتو
2: من سنهار لسياتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليس الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou à la 23-478-7000.
5: الكوتيديان بدا يأثر على الفيزيك ولا حسيتها بدات تفلت والمخ بدا يساتوري؟
6: عليك برياكتور مش بواسون انرجيزونت اكاو. برياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديده.
5: متوفر في زوز انواع يخليوك ديباسي لليميت نتاعك.
6: الدارك باور باش تطلع على برا في البيرفورمانس،
5: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون.
6: برياكتور توا في تونس ب 2008.
5: رياكتور بوش يور ليميتس.
7: بالاشتراك مع نقابة المهام الموسيقية والمهام المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي، سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو.
8: غني غني غني معانا في جوهرة تغني الدنيا وما فيها.
7: ومع نجوم الفن في تونس، نور شيبة،
9: الحب صعيبة مزق لجاشي،
7: غازي العيادي،
10: شفت القمر انت احلى من القمر،
7: نادية خالص،
11: يا والله ليلة مهبولة،
12: يا والله ليلة،
7: ونوردو
13: ولا حكينا ولا ارتحنا، تملت بدنا تجرحنا، نقول الحب مفتاحنا وحشتنا في غمضة عين.
7: الموعد سهريك الاثنين 20 جويلية 2026، بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر.
14: Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France, est numéro 5 mondial. Chalakoula, Jawara FM, Moustamaïha, Haïm, Elfri.
15: Jawara Sport.
16: Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
17: برعاية
18: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات.
17: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
18: اوريدو طور عالمك.
15: جوهرة سبور.
19: ماضي ساعتين وثلاثة دقائق، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. قبل ما نحكيو على المونديال نقولوا برافو ألف مبروك البطل التونسي والأولمبي أحمد أيوب الحفناوي اللي رجع لمنصات التتويج بعد ما أحرز اليوم الصباح الميدالية الذهبية في سباق 200 متر سباحة حرة ضمن منافسات البطولة اللي تدور حاليا في ولاية فلوريدا الأمريكية. الحفناوي كمل السباق في المركز الأول بتوقيت قدره دقيقة 50 ثانية و76 جزء بالمئة، مؤشر إيجابي، وإن شاء الله نشوفوا الحفناوي على البوديوم في البطولات الدولية الكبرى في الفترة القادمة. نجيو إلى مونديال 2026.

نحكيو على المونديال، نحكيو على المقابلة الترتيبية اليوم من أجل المركز الثالث، من أجل الميدالية البرونزية اللي تجمع انطلاقا من العشرة متاع الليل بوقت تونس الديوك الفرنسية بمنتخب الأسود الثلاث المنتخب الإنجليزي. مقابلة تتلعب في استاد الهارد روك في مدينة ميامي باش يزفر الحكم الفنزويلي خيسوس فالنزويلا. دونك مقابلة خاصة باش يكون حوار وصراع بين كيليان مبابي وجود بيلينغهام، ثنائي ريال مدريد لكل واحد موجود مع منتخب مبابي مع فرنسا، بيلينغهام مع منتخب انجلترا، وخاصة يطمح لمصالحة الجماهير بالميدالية البرونزية. الفينال يتلعب غدوة نذكر 8 متاع الليل في ميت لايف ستاديوم في نيويورك، يجمع الأرجنتين بالمنتخب الإسباني. الأرجنتين من أجل اللقب الرابع بعد سنوات 78 86 و2022، والفينال السابع في تاريخ منتخب الأرجنتين بعد ما خسر ثلاثة فينالات 1930 1990 و2014 في مواجهات منتخب إسبانيا اللي توج مرة وحيدة باللقب، كانت منذ 16 عام تحديدا سنة 2010، ويطمح للقب الثاني في تاريخه. عندك الفينال غدوة باش يزفر الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش اللي هو باش يزفر فينال المونديال. 46 سنة زفر ثلاثة مقابلات في النسخة الحالية من المونديال، زفر البرازيل والمغرب اللي فات 1-1، الأردن والجزائر المقابلة اللي فات كانت بانتصار الجزائر 2-1، هذا مزوز مقابلات في دوري المجموعات، وزفر لقاء المكسيك والإكواتور اللي فاز 2-0 المنتخب المكسيكي في الدور 16. لهنا نحكيو أيضا على إنجاز تاريخي عربي بما أنه الأردني أدهم مخدمة باش يكون حكم رابع في الفينال، والتحكيم العربي يرجع إلى نهائي المونديال بعد 28 سنة كاملة بما أنه آخر مرة كان تواجد عربي في فينال متاع كأس العالم كان سعيد بالقول الحكم المغربي اللي كان زفر فينال 1998. دونك أدهم مخادمة بعد المقابلات الكبيرة اللي قدمها بش يكون هو حكم رابع، بالإضافة إلى محمد كلاف اللي بش يكون حكم مساعد احتياط. تحكيوا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالمشاركة في الفينال غدوة، باش يصبح اللاعب الوحيد في العالم اللي شارك في ثلاثة نهائيات متاع مونديال 2014 2022 و2026 بعد كافو النجم البرازيلي اللي كان شارك في ثلاثة نهائيات سنوات 94 98 و2002، وحتى بيلي اللي توج بثلاثة كؤوس عالم لعب فقط زوز فينالات. ما قبل الفينال مدربين شنو قالوا؟ سكالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني قال قبل الفينال لن نسمح للماتادور بالخروج من الملعب منتصرين. دي لا فونتي مدرب منتخب إسبانيا قال سنواجه منتخب يقدم مستويات رائعة منذ سنوات وندرك حجم التحدي اللي ينتظرنا، باش تكون قال مقابلة ما بين أفضل زوز منتخبات في العالم ونأمل أن يكون لقاء كبير بقيمة النهائي. نذكر أيضا على مستوى التيكيات السعر متاع التيكيات الفينال هو الأغلى في تاريخ المسابقة، 13700 دولار أمريكي، هذه تقريبا أقل تيكي. وصلت بعض المقاعد بالنسبة لتيكيات الفينال توصل 200 ألف دولار أمريكي، هذا في سيت بيك اللي هو السيت هذا لإعادة بيع التذاكر، بينما في فينال 2022 كانت أغلى تيكي متاع فينال وصلت 1600 دولار، بينما الأسعار الرسمية اللي موجودة في الفيفا لكن صعيب برشا باش يخطوا عليها الناس من السيت متاع الفيفا بما أنه تباعوا تيكيات تقريبا الكل ما بين 2030 دولار و 6730 دولار. الفينال اللي باش يكون حاضر فيه خاصة المساحة الفنية سواء قبل الانطلاق الفينال وإلا فما 11 دقيقة ما بين الشوطين باش يكون حاضر فيها توم كروز، مادونا وشاكيرا وغيرهم من الفنانين والمشاهير. نختم المونديال بلامين يامال اللي أثار القلق في معسكر لاروخا قبل الفينال غدوة، ظهر وهو حاطط ضمد على فخذه في الحصة التدريبية الأخيرة، قلق كبير حسب أكدته صحيفة سبورتس وأيضا الموندو ديبورتيفو اللي قالت أنه الإصابة طفيفة ماهيش خطيرة. ظهور لامين يامال بالضمد هذا خلى برشا قلق عند الجماهير والإطار الفني، فما تخوف أنه يكون عنده إصابة، لكن تقارير صحفية الإسبانية أكدت أنه الإصابة ما تكتسيش خطورة.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: نحكيو على كورتنا في تونس. في النجم الرياضي الساحلي 4.3 مليارات هي شهيري ومنح متخلدة بذمة ليتوال لفائدة ملاعبيته في الزوز مواسم الأخيرة. تفاصيل مع رئيس الهيئة التسييرية للنجم الساحلي الدكتور كريم العكروت خلال تصريحه للصفحة الرسمية لليتوال.
2: بارتاجي معاكم شنو هي السيتياسيون فينانسيير تاع ليتوال تاع السنتين اللي فاتت، سنة 24-25 سنة 25-26. بالنسبة لسنة 24-25 ونحكي على الفوتبول، بالنسبة للسالير عندنا ام بي 329 الف دينار وعندنا ام بي في البريم دو رونزمون 322 الف دينار، معناها عندنا ام بي 752 الف دينار لسنة 24-25. قلنا الحمد لله المبلغ هذا مش كبير، ان شاء الله السنة اللي بعدها يكون في النيفو هذاك ولا اقل. ما رعنا للاكتشاف اللي فقت فيه الحقيقة نتاع ربي اليوم اللي سنة 25-26 لي سالير حجم لي سالير هو 2 مليار و564، خلصنا منهم كان 1 مليار و31 الف دينار. دونك عندنا ام بي 1 مليار و533 جرايات شهريه للاعبي نجم الرياضي الساحلي سينيور، دونك 1 مليار و533. ومالوغوزمون كي ما نخلصوش العباد في الوقت وكي يخرج يعمل شكايه واللي ياخوها كامله، الوغ كان جينا نحسبوا فيها اوفير ا ميزور ونعطيو لي سالير نتاع لي جور ونعطيو لي بريم دو روندمون ما يكونش عندنا المبالغ هذه الكبيره. دونك لي بريم دو روندمون سنة 24-25 المجمول نتاعها 2 مليار و552 الف دينار، خلصوا منهم كان 348 الف دينار، وقعدوا ام بي 2 مليار و203 الف دينار. دونك مجموع الام بي في الفوتبول سنة 25-26 هو 3 مليار و736 الف دينار، والمجموع بين السنتين 24-25 و25-26 هو 4 مليار و389 الف دينار.
1: النادي الافريقي كمل تربصه للتحضير الاول، منتظر انه يدخل في ستاج ثاني باش يكون في مدينه عين دراهم. اجتماع منتظر بين فوز البنزرتي مدرب النادي الافريقي ومهدي ميلاد للحسم في ملف الانتدابات، خاصه بعد مغادره 6 ملاعبيه اللي هما السيلي الشريفي بن عبده غيث الصغير معتز الزمزمي واخرهم فراس شوط. ثاني نشرتنا الرياضيه لليوم قدم لكم نيس اللاذوادي، نشر هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهره في ام بوينت وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهره في ام شي طيبه في لمن.
0: C'était Jean Rospon avec l'équipe Sport.

تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

0: تسمعوا من الاثنين للاربعاء في الويكاند
1: من ما بيساعدين للاربعاء
0: فارسك مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة. موجة مع الموجة.

0: ليكيب اللي باش ترافقكم فقرات متنوعة. كوكتيل صيفي مع تيوا بارتاندر، ميتيو دي بلاج والتوقعات الجوية للشواطئ التونسية. بيان سور البون هومور مع دكتور رونس بشيخ هو السمر ستار في ساعتنا الثانيه. نكلموا فنان هكا ونشوفوا كيفاش قاعد يعدي في الصيفيه هذه. نبداو مع الموسيقى الجاي بتاعي هذا حودا.
1: هو انت مين فكرني بيه؟ اسمك ايه علشان نسيت؟

0: météo des plages.
1: جات لكم تحيه وين ما كنتوا معنا. التوقعات الجويه للشواطئ التونسيه اكيد لقيت هذايا فما شكون يخمم هكا في غطسه في تبحبيحه حتى بحيره مزيانه مع السخانه هذه تنجح. اما ردوا بالنا من السخانه نعطيكم اخر تحينات المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبه لشواطئنا التونسيه ونبدا بشواطئ الوسط الشرقي. هرقله شط مريم القنطاوي بوجعفر 39 درجه، سقانس المهديه الرجيش 36 درجه، في الشابه 37 درجه، ونمشي لشواطئ الشمال الغربي راس نجله سيدي سالم 40 درجه، تبرقه 41 درجه، الرمال 39 درجه، سيدي علي المكي 31 درجه. بالنسبه لشواطئ خليج تونس رواد، قمرت، المرسى، سيدي بوسعيد، كارتاج وبرج السدرية 35 درجة، وبالنسبة لسليمان 37 درجة. باردة في الحمامات، في خليج الحمامات بالتحديد، وبالتحديد أكثر زادة في الهوارية 28 درجة، هذه أقل درجة، يعني غطس عالمي اتفرهيدة في الحمامات اليوم. حمام الغزاز قليبية وقربة 36 درجة، وبالنسبة للحمامات 40 درجة. خليج جابس 39 درجة في الشفار وفي جابس، بالنسبة للجربة وجرجيس 42 درجة. صحة لكم الكل، نمشي مع عمرو دياب تو تسويت كتر من أربع.

0: وانتو بلاش.
1: انا واجي وانتو بطاطا.

0: نرجع من جديد ديما في باراسول على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. جد لكم التحية لقيت هذايا وقيت تفرشيكا
1: كوكتيل صيفي.
0: الكوكتيل الصيفي يكون مع تيوا برسانزر يا موكتيل يا نجم يكون زادا ميلك شيك نجم يكون هكا ايس كريم بنين ولا زادا كافي جلاسي. اليوم باش نحكيو على لايسد لاتي فانيليا. تيوا اهلا وسهلا.
2: مرحبا غازي. مرحبا مستمعي جغرافيا.
0: شنو احوالك؟ سافا
2: الحمد لله. الحمد لله.
0: شنو عامله فيك سخانه؟
2: والله الحمد لله. كيف نشكل لازم نتاقلم ونقول المشكل نحن نخدموا في الشمس
0: هكا وربي عينك. يلا اليوم عندنا لايسد لاتي فانيليا.
2: عندنا لوبي ايسد فانيليا.
0: هاي باهي.
2: مش نخدمو لوبي اللي هو البودر كيما الماتشا. مش نحضروا منه انتر 3 جرام كل واحد باش يعمل لابسوسيتي تاعو. باش نتاميزيهم بالباسوار يعني نصفيهم بالصفايه نحطوا معهم قرابة ما بين 5 و6 سيال تاع ماء دافي شوي مش نخلطهم مش تخلط لنا التكسير اللي حشنا بها. ناخذوا 20 سنتيلتر تاع حليب. حليب ينجم يكون بارد زاده. وباش نخلطوهم مع بعضهم باش يعطينا الكولور البيولي هذاك كيما نشوفوا. بعد باش ناخذوا 20 امل تاع سيرو فاني. نحطوهم في الكاس نحط عليهم الكلاسون. ناخذوا عليهم الحليب هذاك اللي حضرناه وخلطناه. ومن بعد نحضروا 2 سكوب يعني نحضروا زوز فناجن يعني دوبل اكسبريس ولا اذا كان يحبوا على البقاوة فيلتر دي بريفيرونس اكسبريس تاع ماشين. ونحطوهم بالكويير باش تعمل لنا ديغراداسيون باش يكون الكولور تاع القهوه من فوق وبعد يمشي للفيولي هذاك باش يولي عندنا دو كولور سيباري.
0: باهي.
2: يشربوا صحه وبالشفاء.
0: ويشربوا صحه وبالشفاء. ميرسي بوكو تيوا يعطيك الصحه زاده. تحياتي ليك. يلا. نذكر زادا اللي مازلتوا تنجموا تربحوا معنا 2 تيكي للربح بمناسبة العيد ميلاد 21 للجوهر اف ام تي في. وكل عام واحنا وانتم حيين بألف خير بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة في إطار مهرجان سوسة الدولي في الدورة 67 سهرية جوهرة تغني سهرية كبيرة مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الببليك جمهور باش يغني مع الراديو ويغني مع نجومه المفضلين نوردو نورشيبا غازي العيادي نادية خالص. الموعد باش يكون في سهرة الاثنين 9:30 بتاع الليل في مسرح الهواء الطلق سيدي ظاهر سوسة. والتذاكر زادة تباع في مسرح الهواء الطلق سيدي ظاهر سوسة. انتم تنجموا تربحوا معنا دو باس زادة في باراسول. تبعثوا لنا حرف جي كيما جوهرة اف ام تي في جي كيما جوهرة على 85 990. نبعثوا مرة واكثر من مرة لاعلان على الفيز يكون في اخر البرنامج. شوية اخرى موجز اخبار ما ثلاثة سينو زاد عن الموزيكا باش نسمعوا انغام مش حبيبي وبس.

0: الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم.
0: لبنى حميدة،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تقرير حديث أصدرته الهيئة الوطنية للاتصالات يكشف استنادا إلى بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات أن تونس تتميز بقدرة شرائية وتنافسية عالية في أسعار خدمات الهاتف الجوال والأنترنت، حيث صنفت في المرتبة الثانية مغاربيا والثامنة عربيا من حيث تلاؤم كلفة سلة الاستهلاك الرقمي مع الدخل القومي الإجمالي للفرد لعام 25 و2000. فرقة الحماية المدنية بعين درهم يساهمون في إخماد حريق اندلع بغابة بالتراب الجزائري على مستوى منطقة المنكورة ببابوشة، وذلك بمعية إطارات وأعوان الحماية المدنية الجزائرية بالصواريخ وأعوان الغابات بكل من دائرة الغابات بعين درهم ونظرائهم من الجزائر وأفراد من حرس الحدود الجزائرية. دولياً، قطر تعبر عن إدانتها لاعتداءات إيران على الأردن والبحرين والكويت وتعتبرها خرقاً للقانون الدولي. الرئيس اللبناني جوزيف عون يتوجه إلى الولايات المتحدة تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقالت الرئاسة اللبنانية إن عون سيلتقي الرئيس الأمريكي وسيجري لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين تتناول الوضع في لبنان وسبل تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد. وختاما، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد دبيبة يعلن عن فتح تحقيق في أزمة الكهرباء ويتهم إدارة الشركة العامة للكهرباء بالفشل. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
3: كان جسيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة FM. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة FM تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة FM تبدأوها مع الماتينا الويكاند مع سنة مهني من 6 ل 9 متاع الصباح. من السبت للبيع من 9 ل 10 مع أحلام غلال، بون بلان من 10 ل 11 مع أسماء الجربي، دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين، اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي، ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي، ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي، موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غلال، ماما وحيد من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي، أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التوم، ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسم وكامل فريق الرياضة، فتح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف،
4: تسمعوا من الاثنين للاربعة في الويكاند من ماضي ساعتين للاربعة باراسول مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة، موج مع الموجة.

0: مطيثة 21 دقيقة في استوديو جوهر اف ام، نجدد لكم التحية الناس الكل وقايتكم مع النصائح الصيفية. ديما لقيت هذايا مع البونيمور، مع النصائح الصيفية أكيد، مع الدكتور أنس بالشيخ في لقائنا معاه في الويكاند مباشرة من فرنسا. دكتور مؤثر في التنويم الإيحائي، في البرمجة اللغوية العصبية والعلاج السريع، أستاذ جامعي زادة، وسعداء باستقباله باش نحكيه اليوم في موضوع مهم في البونيمور. وقت اللي تبرمج الخرجة بتاعك، وقت اللي تبرمج العطلة الصيفية، في بعض الأحيان تصير بعض المشاكل المتعلقة بصراع الأجيال. كيفاش نجم تتغلب على المشاكل هذه؟ كيفاش نجم تواجهها؟ كيفاش تخلي الفاكونس بتاعك من غير مشاكل مع العائلة، بالرغم اللي فما هكا شوية قلق انتخيم؟ ايه حتى نفهموا الحكاية الكل ونستقبلوا مع بعضنا. أهلا وسهلا دكتور، مرحبا.
1: مرحبا بكم ومرحبا بكل المستمعين والمستمعات، وديما سان بليزير نبدا معاكم وحتى من بعيد.
0: ولا تو دو بليزير بور نو زاد سي بارتاجي دكتور.
1: عايشك ربي يفضلكم. باهي سيدي، احنا نقولوا العطله بصفه عامه، باش نحكيوا العطله بيسكو احنا حكينا على الخروج وشنو القواعد. اذا فما واش القواعد مش نرجعوا لهم، ينجموا زاده يتمشاو مع العطله. اذا بدنا نعرفوا انه هذا الصراع تاع الحضاره الجديده، هذا الكونفلي دو جينيراسيون يكثر. علاش يكثر؟ في النجم يكثر اكثر في الصيف. على خاطرنا كنا مختلفين. والمهم اني باش نعطيكم الميتافور حكايه، كتب الانسان اللي يلعب الرمي، ماذا بيه الاوراق الكل يكونوا ان سيري باش هبوط وبدا حاضر. اذا العائله كيما كالاوراق نتاع الرمي، اذا كان من كل كف يبدا خايب الامبيونس والبونيمور تهرب، اما كي يبدا الكف مسترسل والوراق والسيريات موجوده تبدا امورنا بريكله. دونك احنا اليوم شو نحكيو فيه؟ كيفاش تبدا نعملوا ان بون سيري، لو بارفي، الكمال لله ماهوش موجود. ولكن شنو ما اللي الحوايج اللي لازمنا نعملوها باش نعديو صلاعه تعمل الكيف للناس الكل. على خاطر بالرغم الاختلاف نتاعنا، ويزمنا نعرفوا انه هالكونفلي ولا الصراع هذا راهو ايجابي. علاش؟ خاطر كل حد مش يتحرك من حياته الخاصة، من الحوايج اللي تهمه هو، من اللي تحب. دونك هذا أو شوفوا بعض ساعات زوز عباد يصير سوء تفاهم بيناتهم، يحلوا المشكلة ويوليوا أعز الأصدقاء من بعد. إيبا احنا صلاع زادة فرصة باش نتعرفوا على بعضنا، باش نتعرفوا على كيفاش واحد كيفاش يخدم. على خاطر كده وقت الخدمه وقت القرايه الناس كل تجري على ليميت، فما شكون حتى اللي يتلاقى هو ولاده في العشاء، فما شكون اللي يتلاقى مع ولاده كاريمون من الويكاند للويكاند. دونك لازمنا نعرفوا اني راهي حاجه ايجابيه وما هيش سلبيه باش تخلينا نتنعرفوا الناس الكل.
0: باهي.
1: وزاده لازم ناخذوا حاجه اللي شنو الايجابي زاده، انه مثلا كي تاخذوا عائله، الفرق بين الاجيال انه مثلا الجيل نتاعي نحكي كاب وك دوك عندنا ماذا بينا الامور تمشي منظمه، الامور تمشي مريقله، تبدا الامور مخططه، ولكن الصغير باش يعطيني حاجه اخرى اللي انا مانيش هكا سبونتانيتي، هكا الحوايج الجديده، لا كرياتيفيتي. انا مش نجم يعطيني هو افكار، هو الافكار ينجم يعطيها لي. علاش؟ خاطر كي نبدا في الصلاعه في لي سورتي مثلا، اني مش ناخذ بعين الاعتبار الناس الكل.
0: باهي.
1: والمشاكل هاوش نشوفوهم، هذا نجم برشا تو خذيت كلك مشاكل تنجم تصير، مثلا تو سكي تابلات واورديناتور وتلفزه. يا خويا هو يقرا صغيرك يقرا من العام الكل، سي نورمال تنجم انت ترخص عليه شويه زاد. صيف انه مش يسهر، مش يتفرج على فيلم، مش يخرج مع اصحابه، مش يعدي اكثر وقت على البورتابل، بيسكو نحكي على العائله اللي امورها منظمه. اللي 8 تاع الليل البورتابل يتحط وناس تمشي ترقد، مش نحكي اللي ياخذ البورتابل هذاك العقاب
0: اللي
1: نحكي على فوالا. دونك هذايا فما المشاكل هذه، وفما في الاورجانيزاسيون تاع لي فاكونس كل حد يشوف الامور من جهه اخرى. الاخر يستنى في عام قرايه باش يرتاح ويمشي للبحر ويمشي يطلع على اصحابه ويمشي جو سي با كوا، والاب ولا الام يستنى للفاكونس يقول كان يا خويا هذا هز وجيب واني نحب نرتاح. اذا كان احنا من هز وجيب تاع القرايه ونتاع اليوتيوب باش نولي هز جيب وصل لصاحبه وصل للبيسين وصل جو سي با، تنجم تقول ما عملنا شيء. دونك الهدف نتاع الكبار ماهوش هو بيدو الهدف نتاع الصغار. دونك هذه مشكلة الاورجانيزاسيون، فما جيستيون دو تون. احنا الكبار ماذا بينا وقت نقولوا ساعة ساعة، الصغير يقول لك يا خويا ثاني شو ورايا؟ لا ورايا استاذ، لا ورايا امتحان، لا ورايا حتى شيء. وانت تقول يقوم الصباح 9 يقوم، قيم فيا الواش مش باش نقعد في الدار. دونك حاجة أخرى زادة، فما في تاع ليدوكاسيون، فما التربية تاع الصغار. أنا وخويا مثلا في دار ونجم نحكي حاجة معينة عندي صارت لي، يعني ولادي صغار في داري عايشين نوع، وكيف يعبطوا حذا مامي تولي ماركة أخرى ويظهر لي المستمعين يعرفوها الشيء ذي. راهم شوف لي بابي ولي مامي معمولين باش يفرهدوا الصغار، باش وقت اللي تقول له ولدك ولا بنتك أيا يمشي وحده بابي يبدا ينقز بالفرحه، مش باش يلقى نفس السيستم بتاع دارك ووقف وذاك بالوقت وذاك بكذا وذيك بتاع تعمل لو ما تعملش. دونك نخليو لهم هكا المتنفس ايفيدامون دي مومون انه السلامه والسيكوريتي تكون محفوظه.
0: هي راهو النقطه هذه بالذات نقطه يعني كيفاش العلاقه بين الجد والجده مع الصغير، مش كيما العلاقه نتاع البو والام مع الصغير. يعني لي بابي هنا الجد والجده راهم ولا لي مامي يدلوا برشا، سورتو مع الفاكونس يزيد يكثر الدلاله دايره.
1: سي نورمال، ولكن اني وقت نمشي نهز ولادي وماشي حدا امي ولا ماشي حدا بابا ولا حدا نسابي يلزمني نفسانيا نبدا حاضر. راهو وقت اللي ولدي يجي يقولها مامي نحب الكلاس قبل نص ساعه قبل الفطور، ما نجيش انا نقول له لا ما نجيش وما تعملش. يا ولدي خليه متنفس للصغير، معناها يلزمك الامبيونس تاع الوالد تاع لي غران بارون تقعد عندها طعم خاص. والشيء ذا راهو يقعد حياتنا كامله نتبعوا فيه. خاطر كان باش نخرجوا سامحني في الكلمه من الحبس باش نهزوا الحبس تقول لك خلينا هنا فك عليا. دونك يلزمنا ناخذوا الشيء ذا بعين الاعتبار. دونك وفما تو ان شاء الله بتات مره اخرى نعملوها حصه خاصه ولا حصص خاصه على لي تيب دو بيرسوناليتي الشخصيات نتاعنا. يلزمنا نعرفوا انه شخصيه الانسان تكمل وتولي ماتور على 7 ans 7 سنين. 7 سنين ولدك ولا عنده الشخصيه نتاعه وراك مش تولي تبيعه وتشري معاه. دونك فما 6 انواع تو نجمو نشوفوها، والستة انواع ما عندهمش نفس الطلبات، اينون با لي ميم بيزوان. دونك لازمني اني نعرف نتعرف على الشخصيات نتاع صغاري نتاع ولادي نتاع مرتي نتاع صحابي نتاع العباد اللي عايش معاهم باش نجم نتعامل معاهم. دونك وعلاش يصيروا هذوما؟ علاش المشاكل تظهر؟ تظهر على خاطر مش نعديو اكثر وقت مع بعضنا. وكان نرجع لكم قلت لك عشتي بين تونس وفرنسا، في فرنسا في وقت الكوفيد لاحظوا انه العنف على المراه والعنف على الصغار زاد اكثر من العاده. علاش؟ على خاطر وقت اللي نقعدوا وجهي وجهك من الصباح لليل ماناش مستانسين. نحو حتى اني كا بيرسونيل بعد اني ماني نقري و سوي ثيرابوت وقت الكوفيد في تونس اني ما عادش نخدم، وقفت الخدمه لا نجم نشوف حد ولا يجيني حد. ومرتي ولا تقرا ولا تخدم باغ فيزيو، دونك هي تخدم واني قاعد سخنت شويه الامور. ما تعمل شيء وما ادري شنو وضع شيء. بنتي قلت لها بنت الناس اش تحبني نعمل؟ فوالا اش تحبني نعمل؟ هاني نقوم نفطر معاك الصباح، هاني بعد نمشي نرقد باش نرتاح نمشي كذا. دونك لا غالب. دونك علاش هاك الكونتاكت كونتيني هذاك ينجم يوتر الامور خاطر ماناش مستانسين بهم. وعن العادات نتاعنا كل انسان عنده عاداته الخاصه. كي كان وحده هاك العادات نتاعو قاعد يغذي فيهم، وكي ولينا مع بعضنا باش تولي فما وقت هاي فما ناخذ ابسط حاجه وقوم الصباح صاي المراه وقوم انا ناخذ الدوش نتاعي ندخل السال دو با ونظري نعدي نص ساعه في السال دو با. اليوم الناس الكل في نفس الوقت وطلبي على السال دو با في نفس الوقت. دونك يلزمنا نتعاملوا مع الحوايج هذيك. زاد فما حاجه اخرى ما نسويهاش، التعب خاطر مش اللي تكسر السهريات والدنيا مع الدنيا سخونه زاده التعب.
0: دونك سخانه زاده سخانه كي تبدا برشا سخانه
1: زاده. بيان سور بيان سور بيان سور السخانه تاثر على البدن وتاثر على الفيزيولوجيا معناها تاع العبد وتاثر زاده على الكوتي بسيكولوجيك نتاعو.
0: بيان سور.
1: وعندنا زاد حاجه اخرى اللي شنو نستنى من السلاعه كما قلت لك يعني انا قلت لي نقول باش تجي السلاعه باش نتفرهد، ايش معناها باش نتفرهد؟ دونك شنو هو نقول الحل؟ الحل ساهل برشا. اني ناخذ بعين الاعتبار الاشخاص اللي موجودين في السيستم الكل، اكل الكف نتاع الكارت اللي جبدنا به اللي في يدي، كي شنو السيريات اللي مش نعملهم باش ناخذ لي ميور سيري. دونك باش نتعامل مع اللي عندي مش باش نبدل مع اللي عندي، مانيش نقول فريش وبدل لي كفي. دونك العائله بالضبط الجروب كيف كيف والشيء نقوله هذا في الخدمه في الدار في الشارع مع الاصدقاء الكل نفس. دونك اني باش نتعامل مع كل حد باللي ديفيرونس نتاعه وراهو في الاختلاف رحمه. راهو بتاتخ نبداو مختلفين ولكن ذاك الاختلاف يخليني نمشي نكتشف حاجه جديده اللي لو كان مش ولدي قال لي عليها اني ما نمشي لهاش. هو اول مره نسمع في البابل تي بابل تي. ولادي قال لي هاو نهزوك ذوقوني وهما هزوني. قلت لهم استنى هاي ما هاي حاجه ما تهمنيش دونك ما عادش ناخذها معاكم. اما مش باش نبطل نمشي لك البلاصه خاطر مع البابل تي عندهم حوايج اخرى. دونك ما بين انهم هما يحبوا كل شيء هذاك دونك نجم نعمل خرجه مثلا. نعطيك المثال احنا شقلنا كنفكروا كيش بدل خرجه وحدي مع مرتي مع صغاري ومع كل صغير وحده نجموا نخرجوا مثلا في سهرين. ولكن فك البلاصه هذيك فما ديزاكتيفيتي يهموا نتاع العباد من 20 ل 30 وفما دوك اكتيفيتي نتاع 15 ل 20. دونك شنو نعمل؟ نجم نقعد انا والمدام نعملوا في كويس تاي وقهوه عربي وهيلا منات وكل حد ماك الافراد نتاع العائله يمشي يعمل الاكتيفيتي اللي هو يحبها ونتفاهم. اي لحداش نتلاقاو لهنا.
0: اي ما دكتور قلنا يفو تونتي ولا بارفوا علاش لا معناها يعني ما تجربش. معناها احنا نحكيوا هنا حتى على مشاكل متعلقه بصراع الاجيال. مشارش كي يكون مثلا كبير ويشوف كل لي زكتيفيتي بتاع الصغار مثلا ما عرفش انا عشت بازنوتيك ما خرجه مثلا تاع قهوه في بلاصه ممكن نضيفها بيان سور نحكيوا هنا.
1: هو الولي قبل ما يقول ولده داكور يلبو يعرف وين ماشي شنية الاكتيفيتي مع شكون مش يمشي. هذا من الواجبات بتاعك أولية باش نتهنى عليه ولا مش قال لي زادة سمالي حاجة لا يزمني نعرف كان جي لونفي عيني باش نعملها نمشي معه. لكن فما حوايج اللي ما نجموش نعملها
0: اي بيان سور
1: فهمتني. اما النجم نمشي ولدي عنده اكتيفيتي نجم نمشي نتفرج عليه
0: باوي.
1: كان يساعد وقت النجم يقول لك حاش نقول له نحترموا خصوصيات كل حد. ها بابا عايش ما تجيش خاطي نجم يحشمني نجم كذا نجم كذا. ولا اذا كان الاولياء الاخرين ما هوش موجودين يقول لك شبيه هو جاي وحده ولا شبيه هي جايه وحدها. نتفكر قبل كنت نوصل ولادي للقرايه ولدي نهبطوا 100 متر قبل الكوليج
0: مثلا.
1: اي بالسلامه بابا. بنتي لا يزني نهبطها قدام الكوليج وتبوس لي منه ومنه وتهبط. دونك يزني اني نحترم اكل خصوصيات نتاعهم. علاش؟ خاطر ولدي 13 14 يخاف تدخل من صحابه يقول شنو بابا موصلك. دونك باش نبعدوا ماك التنمر وماك الحكايات هذيك. دونك احنا مش نتعاملوا معاه. دونك فاريي لي زاكتيفيتي نعملوا برشا ونعطيو لكل حد الوقت باش زاد يعطي رايه. لازمنا نسمعوا بعضنا. مانيش انا السيد في الدار والكلمه بتاعي تمشي. راهو كل شخص في الدار عنده صوت وعنده ما يقول. دونك ويزمني نحترم هذاك. دونك ومع هذا زاد جو دي بريفوار دي زاكتيفيتي كومون باش نعملوا حاجات اللي نجموا الناس الكل من الصغير للكبير ينجم يعملها باش نعديوا كل وقت مع بعضنا. راهو الاوبجيكتيف والغايه بتاعنا. انا مش باش نعديوا صلاعه كامله بارفيت. الكمال ما ماهوش موجود ديما باش تصير شويه حوي. اما كيفاش باش نقعد السوفينير باش نعديه ذاك لي مومون هذوكم. قداش باش نعدي اكثر وقت مع عائلتي ونعبي الفراغ اللي عشته وقت القرايه. دونك مره اخرى نرجعوا الكوميونيكاسيون في بالاحترام ونسمعوا الناس الكل. وش اسكت تديش تفهم عمرك خمس سنين ولا ست سنين حتى بتاع خمس سنين. انا يعني ما مش نخرج شنيه الغايه نتاعي لابونيمور ولا نحب لابونيمور نحب الناس الكل تروح شيخه وعامله كيف.
0: هذا اللي نحبوه
1: يعطيك الصحه اللي نحبوه. دونك اذا كان النجم نلخص في كلمتين ولا ثلاثه هي نتفاهموا على القواعد اللي مش تخدم بها الدار ولا السيستم هذيك في الصلاعه. وقتاش اللي كان فما عباد مش قايله الاولاد اسمعني راني بوكم نموت على القايله بربي تعملوا مزيه من ماضي ساعتين لثلاثه كل حد في بيته ما تعملوش الحس. دونك مش نحترموا بعضنا واعطيني ونعطيك وتبادل الاحترام باش الناس الكل اكل لي بزوان نتاعها الكل تلقاهم وتشرجي الباتريات نتاعها فك السلاعه وترجع للخدمه نتاعها. نجم نعملوا حصه ومازال عندنا الوقت كيف زاد باش نحضر روحي للرجوع حتى تو زاد زاد ما يسلموش
0: 100%. اي فوالا به على كل ان تري بون سوجي. زاد كان نحكيو على القيلوله راهو فايده بتاع القيلوله في الصيف به زاد بوغ سو ريسورسي هكا بور بيان ريديمارير.
1: نخليوها الغدوه نخليوها الغدوه.
0: باهي اوكي تفهمنا مالك.
1: غدوه القيلوله ان شاء الله.
0: غدوه القيلوله يعطيك الصحه. ما
1: انا وانت ما نجموش نعملوها.
0: هاي فوالا وهذيك لازمه هي لما حالها تو نشوفوا غدوه.
1: غدوه ان شاء الله تو ناخذوا شنو مالي كوتي فيزيولوجيك وبسيكولوجيك واش نجموا نربحوا من القيلوله.
0: يعطيك الصحه ميرسي شكرا لك.
1: افيك
0: بليزيغ. باي باي. نرجعوا للموسيقى في باراسول ديما على جوهر اف ام. خليكم معنا.
2: في العادة وبمناسبة عيد ميلاد 21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لو دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودرن. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.
3: اسمعوا باراسول مع غازي خليل.
4: جولة مرة أخيرة

0: ما بتعرف.
1: ما بعرف شو؟ ليك نسيتيني ورحتي معه؟
0: نسيتك؟ كنت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
1: لكنه ليه؟

0: نصف معكم هكا باش نكملوا موعدنا في باراسول لليوم ونقولوا ألف مبروك القيس الخالدي من سوسة، هو اللي يربح معنا دو تيكي ولا دو باس ولا دو انفيتاسيون سهرية جوهر اف ام في عيد ميلاد 21، سهرية نهار 20 جويليا نهار الاثنين في مسرح الهوات القصيدي ظهر سوسة. غني مع الراديو، غني مع نجومك اللي تحبهم أكيد، نور شيبة، أمير الأغنية التونسية نوردو، نادية خالص وغازي العيادي. موعد يستنى فيكم مع فرقة دندنة بقيادة سفيان الخشين، نقولوا ألف مبروك القيس الخالدي اللي يربح معنا لي تيكي، هذوما دو تيكي تباع التذاكر في مسرح الهوات القصيدي ظهر سوسة. ميرسي بوكو. شوية أخرى موعدكم مع موجز أخبار الأربعة مع لبنى حميدة، والمشوار يتواصل ديما على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. تحيات ليكيب الكل، غازي خليل في الاعداد والتقديم، سامي دويري في الاخراج، ياسمين الجديدي في الديجيتال. ردوا بالكم على روحكم الناس كل، سورتو سورتو مسخانة اكيد. في لبنان، وباي باي.
1: اسمعوا باراسول مع غازي خليل.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في أبرز أخبارنا الدولية، الأمين العام للجامعة العربية يحذر من الخطورة الشديدة لما وصفها بالاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتهورة على عدد من الدول العربية لا سيما في منطقة الخليج. من جانبها الإمارات أدانت بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن بالصواريخ والطائرات المسيرة، مؤكدة أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وتهديدا لأمنها واستقرارها. استشهاد جندي لبناني وإصابة آخرين بجروح جراء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبي لبنان. استشهاد 4 فلسطينيين في غارة لجيش الاحتلال استهدفت شقة سكنية في حي النصر في مدينة غزة. وختاماً، الولايات المتحدة تصعد إجراءاتها العقابية ضد السلطة القائمة في بردستان معلنة دخول المرحلة الثانية من العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية بعد تأكيدها رسمياً أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية وفشلت سلطته خلال المهلة القانونية في استيفاء الشروط التي تتيح رفع الإجراءات العقابية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
2: بالاشتراك مع رقابة المهام الموسيقية والمهام المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي، سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. نجوم الفن في تونس، نور شيبة،
3: الحب صعيبة مزق لجاجي،
2: غازي العيادي،
4: شفت القمر انت احلى من القمر،
2: نادية خالص،
5: يا والله ليلة مهبولة،
6: يا والله ليلة،
2: ونوردو الموعد سهري 22 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France est numéro 5 mondial. Charles Akoulaab, Jawara FM, Moustamaïha, Hayim, Elfri. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فصل صوتك.

76 24 3000 29 100 100 والا 73 24 3000 جوهرة.

0: جوهرة.
1: Summer Station.
2: موج مع الموجة.
0: بعد العرب سات جوهرة FM TV على نايل سات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11657 فيرتيكال. جوهرة FM TV.

0: الاحباب مع هلا الزوادي، مع هلا الزوادي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
1: برعايه
2: اسباس حمزه بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون، وكل ما يهم الدار وجهاز العروسه. انفولاين 99 866 993. اسباس حمزه بنان، تدلل يا غالي.
3: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في مرحبا على جوهر اف ام. كل نهار سبت من الاربعه للسته، مله سيف ومله سخانه، ربي يرحمنا. ومع الصيف ومع السخانة يزيد يقص الضوء ويقص الماء برش برش على المواطن التونسي. يا مسؤولين فيقوا، رانا نعانيو. زعما يقص علينا الضوء وانتم يقص عليكم، ولا يقص علينا الزوج وانتم ما تغطسوا في العلاق كيفنا، ويصير فيكم ويتقطع عليكم النفس. يهديكم يصلح رايكم. نمشيو لجوهر الموضوع، نمشيو لجوهر الموضوع. زعما شكون شكون شكون شكون عنا برشا ما شفناهش في تونس، وباش يغني الليله في مهرجان دقة الدولي. شكون زعما شكون شكون شكون؟
4: السلام عليكم.
3: تبعث اس ام اس على 85 990، تبعث اس ام اس على 85 990، فيه ام واسم الفنان اللي عنده برشا ما جاش لتونس، وبش يغني الليله في مهرجان دقة الدولي. وبش نقولوا له؟ شنو باش نقولوا له زعما سيد المخرج؟
4: السلام عليكم.
3: السلام عليكم. فازة محليها من عند المخرج معز الخياطي. معز ربي خليك، ربي يبارك لك وربي ينورك. أول حاجة باش ناخذوها، باش ناخذو تليفون، باش نقولو ألو ويا مرحبا. ألو
5: عطيمة،
3: يا مرحبا.
5: يعيشك
3: السيدة مديرة مهرجان سيدي حمادة بولاية سليانة، سيدي حمادة للثقافة وإحياء التراث، السيدة هاجر زلوق. أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
5: شكرا على الاستضافه، مرحبا بيكم.
3: نورتنا يا هيزر.
5: يعيشك.
3: قولي وقتاش تبدا وشنو الخطوط العريضه لمهرجان سيدي حماده؟ المهرجان اللي انا جيت والحق محليه المهرجان ومحليها بلاست المهرجان بصراحه.
5: ديما مرحبا بيك. هو في دورته 38 ان شاء الله، تكون من نهار 19 و 26
3: جويليه. غدوه معناها.
5: غدوه
3: الافتتاح. غدوه يا ربي العمل عليك. ايش عندكم في الافتتاح؟
5: في الافتتاح عنا أنشطة تراثية تحمية ما عنا تبيحة متاع الأرقى وقد تقطيحة وتتباع معناتها للحاضرين.
3: معناها تقولش عليها زردة؟
5: زردة فيها تطيب
3: أرخى وذبيحة وكسكسي وجو
5: حميدي.
3: يا غيبتك يا هلا يا غيبتك،
5: نجم تلتحق بينا
3: زعما.
5: غدوة
3: إن شاء الله إن شاء الله ريحة باكو برمجها. وكغدوة عنا افتتاح مهرجان سيدي حمادة بولاية سليانة، فما أرخى وفما شيخات وفما جو. أي وش فما يخل للا؟
5: بالنسبة للغدوة عنا الفائق الصغير مع نشاط ثاني للأطفال.
3: أي
5: فقط يكون في العشية. وخليني نفكركم سيدي حمادة اللي هي تقع في يحب يجي ويلتحق بالنشاط.
3: أي
5: من الغرب التونسي بولاية سليانة وعلى سفوح جبل السرج. منطقة تتميز بثرائها النباتي بمناظرها الجميلة بهواها الصحي.
3: نقول لك حاجة، أنا سيدي حميدة نعرفها، جبل السرج نعرفه، عين الذهب نعرفها ودخلت لها المناطق ذكم الكل تبارك الله دورتهم سليلة مليلة ما شاء الله. قولي بعد الافتتاح شو عندكم؟ شنو الخطوط العريضة للمهرجان؟
5: زي احنا مهرجان سيدي حمادة يتقام اساسا معناتها على يرتكز على يوم العلم اللي باش يكون يوم 25 جويلية، ومع سهرة حمادية ومعاه بعض الانشطة الثانية. بالنسبة للسنة باش نعملوا دورة تكوينية في ريادة الاعمال نهار 2 و3، اللي هي حاجة جديدة وان شاء الله يعني برشا من اللي خاصة من اللي تخرجوا عن وقعة كريم تقريبا 120 متفوق ناجح سواء في الإجازة أو بكالوريا أو شهادة ثانية في التعليم العالي. فان شاء الله ينتحقوا بينا في الدوره هذه.
3: مدام هجد انا يزولي المهرجان مهرجان مختلف، حاجه بعيده عن المعتاد، حاجه بعيده عن المهرجانات اللي مسلسين نمشيو لها. مهرجان فيه الرياده، فيه الذبيحه، فيه العلم، فيه الشيخه، فيه الجو هكا ولا
5: اي؟ في عنا سهرات فنيه حماديه، في عنا سهرات متنوعه مع اثنين نورشيبه ان شاء الله في الافتتاح بالنسبه للسهرات يوم 21 جويليه.
3: اي شيخه مع الفنان نورشيبه
5: ان شاء الله. هي سهره فن وشعر، سهره تجمع بين الاغنيه والشعر والتراث بحضور شاعر القدير جليدي العويني ان شاء الله يكون ضيفنا، وسيل هادي عبد اللك اللي هو شاعر منطقه، امل زروق، نزيها العربي، وليلى الواتي، وغيرهم من الشعراء. كذلك مع الشاب يعني تكون فما

0: حافل يعطيك الخير، يعطيك الصحة مدام هاجر زلوق مديرة مهرجان سيدي حمادة بولاية سليانة، نورتنا يا لالا. اكتشفتوا
1: حاجة؟
0: قولي لالا.
1: حاجة ثم يوم إن شاء الله يوم الأربعاء سيكون عنا فضاء لمنتجات المرأة في الوقت الريفي، وسيكون عنا ندوات علمية. ومشكورة مدام
0: هذا في إطار تشجيع المرأة الريفية على الإنتاج. يعطيك الخير يا لالا، ربي خليك، ربي فضلك، ربي خليك. وين نسمع في المهرجان الحق الحق قلبي دق ناول زغبي اليوم في مدينة العلوم صحبة الفنان القادير واللي نحبه برشا الفنان رؤوف ماهر، قلبي دق.

0: مرحبا يا مرحبا.
1: رجعنا لكم. تبعتوا فعاليات افتتاح مهرجان كارتاج الدولي وعرض تحت الياسمين. العرض الضخم تحت الياسمين هو كان عنوان العرض اللي محليه للفنان صابر الربيعي واللي افتتح مهرجان كارتاج الدولي واللي شارك فيه عديد الضيوف: الكبير لطفي بوشناق، ذا كينج ملك الراي الشاب خالد، وعديد الأصوات الشابة اللي محليها: أحمد الربيعي، ملكة الشيرني، بوثينة النابولي، ودالي شبيل. تبارك الله، أصوات كانت متميزة وحاضرة بقوة في افتتاح مهرجان كارتاج الدولي. الحق حكيت مع صابر، معنى سألت الفنان صابر الربيعي برشا أسئلة، ما بين الأسئلة علاش الفنان محمد جبالي ما كانش حاضر ضمن ضيوف عرض افتتاح مهرجان كارتاج الدولي. نسمعوا الفنان صابر الربيعي شنو حكى على عرض الافتتاح وشنو قال على الفنان محمد جبالي. يلا
2: صابر، اليوم اول مره صابر يعمل حفله بكونسيبت كامل دو ا زد، سيت جي تغني السلام عليكم تروح على روح. اليوم سيت ان كونسيبت، حفله بتصور معين وكانها حفله النهايات، وكانه صابر بدا يخمم في الاعتزال وقلنا لك هاو قريب راهو جا الوقت.
3: هذا سؤالين في السؤال. اكيد لما يكون افتتاح بحجم كارتاج ويكون كونسيبت سي نورمال. هذه الفكره هنا انه هو كونسيبت معين، يعني اذا انا باش نعمل افتتاح باش نغني حفله عاديه من غير حتى فكره ولا حتى تجديد ولا حتى يعني لا تصير حفله عاديه، معناها احنا مش هذه الفكره، يعني احنا نحب نوصلوا خصوصا في احتفال ستينية بتاع كارتاج، دونك ماهيش لازم تكون فيها معناها فكرة واضحة وكونسيبت معين حتى أن يكون مختلف عن باقي الحفلات الأخرى اللي نعمل فيها. يعني
2: قلبك شوجعك نهار من نهارات تعتذر لربحها؟
3: علاش لا، أكيد أكيد باش يعني أكيد واحد شوف لما الفنان في داخله يعني أكيد يحس ب ب ب ب إذا يوم من الأيام يقول لك معناها إيزي ما عادش نجم نغني ولا ما عادش نحب نغني ولا فتقعد في قلبه راه الحكاية. أكيد ما نكذب عليك إذا نقول لك لا عادي قلبت الصفحة ومشيت، لا ما ننجمش، معناها صعيبة تجيني الحكاية صعيبة، لكن أون فان كونت راه نهار من نهارات باش واحد ياخذ الروتريت بتاعه. يعني
2: اليوم تقابل الأمير وتقابل الكينج فرد حفلة فوقهم
3: لغران
2: لطفي بوشناق، علاش ما خممتش في محمد جبالي؟ ما جاش لبالك انك سامي سامحني؟ علاش ما خممتش في محمد
3: جبالي؟ لا محمد، لا اظن محمد مش ان سامبل باساج باش يطلع، خصوصا هو يحب يحتفل ب 40 سنه، يعني مراش انه اعطيته حقه انه يجي يحضر يغني فقط كما طبعا لوغران لطفي ولا كما شاب خالد. لا يستحق ويستاهل انه يكون عنده احتفال كبير في كارتاج والناس كل تحتفل له وتتهني بالأربعين سنه من 40 سنه من الكارير نتاعو. دونك اذا مش نطلعوا انا كيك ما عطيتوش حقه بصراحه. يعني
0: اسمعوا يا مرحبا مع هلا الزواتي على جوهرة اف ام.

0: قيل وقال. الشه الشه على مهرجاناتنا الصيفية، أما الحق ما نجموش نقولوا الشه الشه على الناس اللي تبيع وتشري في السوق السوداء للمهرجانات الصيفية. نخليكم مع رحاب الحلفاوي في فقرة قيل وقال على السوق السوداء. عندك
1: الصيف متسمي على المهرجانات اللي ريحتهم فيحت في البلايس الكل، سهرات مع نجوم وفن تحت نجوم. الصيف يعني اللمة والجو والموزيكا والعروض اللي نستنيوها من العام للعام، متنفس للشباب وللعائلات وصغارهم. لكن الفرحة هذه كل عام تتناغص بحكاية التيكيات اللي تتباع في المارشي نوار وما فيها السماسرة اللي محتكرين السوق ويتحكموا في أعصاب الجمهور، وتيكيات سوما يتضرب في 3 ولا 4 أضعاف. الحصيل الصيف يولي برعاية الصيف يغني والجيوب تبكي أو بالأحرى تفلي. الظاهرة متاع السمسير هذه كثرت برشا السنوات الأخيرة، تحل الانترنت تستنى بفارغ الصبر لحظة اللي تحل فيها السيت باش تقص تذكرة لفنانك المفضل، دقيقة ولا دقيقتين تلقى السيت تبلوكا والتيكيات الكل فيه سولد اوت. كيفاش وعلاش وين مشاو التيكيات؟ الله ورسوله أعلم. الغيبونس تلقاها بعد بربع ساعة بالضبط في صفحات وجروبات الفيسبوك متاع البيع والشري، وفما جروبات خاصين بالمهرجانات وبيعان التيكيات كاريمون دوليب كبير. الحقيقة التيكي اللي كانت ب 30 دينار بقدرة القادر يولي سومها 150 دينار وساعات أكثر، وشوف تخلط عليها ولا ليرة، خاصة في حفلات النجوم العرب والأجانب غاديكا الضرب الصحيح، ويهبطوا لي بوبليكاسيون متاع البيوع باللي كونت متاعهم زيدا ونوامرهم على فكرة. حسيروا تشوف العجب في الفيسبوك. مثال يعرضك بوست مصورين تسكر حفلة الشاب خالد وكتبين عليهم فالابل افيك لا افيك لا بوسيبيليتي دو لا ليفريزون. الشاي بالليفريزون
2: حسيتو بالدليفري ولا الشاي
1: بالليفريزون عماله. بوست اخر 4 تيكيت اليسا، 4 تيكيت الشاب خالد وحاطت نمرو. بوست اخرى ديسپونيبل تيكي شاب خالد يارا سمي يوسف اي شاب مامي، اللي حب يبعث لي ميساج بريفي. الحاسيلو اما على فكره تونسي كان قال لك ابعث لي ميساج بريفي راو السوم نار يا حبيبي نار. حاسيلو تيكي غرادا إليسا 160 دينار وسوم تيكي الأصلي 100 دينار. من التعليقات على البوست هذية واحدة قتلو سي ديغولاس، تشريها ب 100 دينار وتبيعها ب 160 والله لا تحشمو. العامني والفما بيبليكاسيون عملت البوز والإذاعات الكل حكيو عليها ووصفوها بالفضيحة كغيمون. مهبتين تيكيات في بوست البرشة فنانين وكتبين أوفر سبيسيال الكل مع بعضهم 1,500,000 كما نقولوا بالتونسي شيلا بيلا واخلط خذ بايك. حتى العباد زيدا مش ناقصين راوا يهبطوا لي بوبليكاسيون يلوجوا على التيكيات، مش كان السماسره معناها. كيما بوست قال لك شكون عنده 2 تيكيت إليسا غرادا موجود بحدا مدينه العلوم، زيدا يلزم بلاصه معناها تساعدوا باش يمشي يشري. اي بالضبط،
2: معناها الناس قاعده تشجع في الناس باش
1: يسمسروا.
2: هذا حديثة
1: أي الحاسيل شك شوكة ودوامة كبيرة. هوني لازم نطرحوا سؤال، شكون وراء المافيا الرقمية هذه وإلى متى الاستغلال والاحتكار واللعب بأعصاب الجمهور؟ والخسر الأكبر هو المواطن بالطبيعة اللي يبقى يستنى في الصيف وينحي من قوته ومصروف عائلته باش يتفرهد ويسمع الفن اللي يحبه ويتمتع بنسمة الصيف، يلقى روحه ملزوز يدفع الدوبل والتريبل ولا يشد الدار ويفغم بالسخانة، وخاصة توعاد قصص الضوء يا حبيبي. حاسيلو تخيلوا مواطن تبدا مرته تخرنن عليه وتحرن وتقول له توا تشوف لي تيكي وتهزني للحفله نتاع فنانني المفضل.
2: شيغي نحب نمشي لادومه،
1: فوالا
2: قلبي نحب نمشي للشاب خالد،
1: ما جيش نوكل ما تمشيش
2: روحي نحب نمشي لنوال الزغبي
1: بالضبط
2: هزني صابر الرباعي.
1: ويلقى مسكين تيكياتو فيه ويولي يلوج وريق وشيح فيها السخانة، وتبدأ رحلة البحث عاد عن إبرة في كومة قش وما يلقى تذكرة يستر بها وجهه إلا ما يصير فيه. ما كانش ترسيله مرته تخرنن عليه وتكرهه في عيشته، شفتوا الاستغلال وين يوصله. الحقيقة لازم فما رقابة وتفعيل قوانين صارمة تجرب المضاربة هذية في التذكر، ولازم المواطن زيدا يكون واعي ويرفض الاستغلال وما يشريش تذكرة سومها ب3 أضعاف سومها الحقانية. وليدي فيقوا شوية شوا هذا. في الأخر نحب نقول إنه ثقافة الثقافة والفن من حق الناس الكل، هما متنفس وغذاء للروح، ما همش تسمسير وشكون يدفع أكثر، خليونا شيخين بالفن. وكما غنى محمد الجاموسي، أنا الدنيا ما تحليلي إلا بالفن.
2: توا الناس الكل تغني في نفس الغنية، شطحني
1: يا سويح،
2: شطحني يا سويح. نجلة تونسيالي هو عرض الزردة نهار 22 جويلية في مهرجان بنزارة الدولي، والناس الكل بشي تشطحها سويح عاري ولابس، صدقوني سويح نشوفوه. يلا
3: يا صليوا عني بيرك تربح يا الليلة المبروكة يا الليلة.

0: مرحبا يا مرحبا. على سلامتك.
1: شيخة شيخة شيخة شيخة مهرجانات السنة عنا شيخة تبارك الله برشا سهريات برشا حفلات. اليوم شكون فما افتتاح مهرجان نابل بعرض الخروبة للفنانة إيمان الشريف؟ من عرشك عنا تليفون في تليفون ولا به كيبدا حاضرة تليفون قولولي. دونك اليوم عرض الخروبة، اليوم الخروبة ترجع إلى جذورها وين كانت موجودة في نابل. فباش نشوفوا عرض سبيسيال، عرض خاص للفنانة إيمان الشريف. إيمان الحق باش ناخذوها، باش ناخذوها شوية من نابل وباش نجيبوها أحثانا باش تحكي لنا على عرض الخروبة، باش تحكي لنا على عرض الخروبة. مقبل هذا يظهر لي فما تليفونة، مازال ما فماش تليفونة. نمشيو العرض الخروبة، نحكيو مع الفنانة إيمان الشريف ونشوفوها شنو باش تقول على عرض الخروبة الليلة في افتتاح مهرجان نابل الدولي. إيمان أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: هلولا نورتني وجوهرة، تحية لكل الناس يسمعوا فينا، نحبهم ياسر في الساحل في تونس. عاد جوهرة موجودة بختوتة،
1: سمحنا خطفناك وانت ماشية لنابل.
2: وين نموت على الخطف؟
1: اليوم الافتتاح.
2: وي
1: الافتتاح اليوم
2: أكيد.
1: افتتاح مهرجان نابل
2: اليوم، افتتاح مهرجان نابل الدولي بعرض الخروبة، وهذا بالنسبة لينا مهم جدا، لأنه الخروبة كيف تقلعت هي كانت مزروعة في بركة الساحل في الحمامات في ولاية نابل، دونك رمزية كبيرة ياسر وسورتو دات لو 18. أنا مولودة 18 جوان، والخروبة باش تعاود ترجع وتتزرع أونكور في قلوب الناس اللي عاشت معاها والناس اللي ما تعرفش باش تتكشف وتكتشف تفاصيل عرض الخروبة وحكايته وخرافاته.
1: على اليوم الفروع ستعود إلى جذورها.
2: وي لا رينيسانس، ولادة جديدة.
1: إيمان الخروبة عرض سبيسيال، عرض ما يعرفوش العباد، قاعدين يكتشفوا،
2: عرض شافوه في غنيات، شافوها في كليبات، شافوه في لافون بروميير، مي باش يجيو يعيشوا فريمون العرض كامل متكامل منظم مرتب اول مره في افتتاح مهرجان نابل الليله. مرحبا بكم.
1: بعد مهرجان نابل شفم؟
2: بعد مهرجان نابل عندنا الكيف، عندنا الياسمين نورمالمون، عندنا بنزرت نهار 30 جويليا، عندنا كيف كيف لو 29 اوت اون دات مهمه تنعلموكم عليها قريب، عندنا رادس زاده، عندنا بو مخلوف، فما برشا دي دات قاعدين توا يدخلوا. واكيد باش نقول للناس انه مش باش نحرموهم من عرض الخروبه، باش نكون وين ما انا موجوده الخروبه موجوده معايا بغنياتها باللي كوستيم نتاعها بكبوسها بالعازفين نتاعها ببنادرها بكل العازفين نتاع الجوجو والبانجا والحضره.
1: عرض بنزرت، عرض بنزرت اللي هو عرض
2: ثنائي انا وإيهاب توفيق.
1: الخروبة بشكون ولا حاجة أخرى؟
2: أكيد وين ما تكون إيمان شريف موجودة بشكون الخروبة بمراقمها بدنيتها بكل شيء. إيهاب صديقي، العرض هذا مهم ياسر، لأنه باش نطلقوا فيها الأغنية الدويتو، ونهار هذاك بيدو باش يخرج الالبوم الشرقي اللي اختارته، العنوان اختارته الصحافه التونسيه، وهذا اقل ما نجم نقدم انهم هما يكونوا فعالين ويكون عندهم كلمتهم زاده، كيما شكروني وحكاوا عليا ونقدوني مسيرتي الكلها، كيما اليوم هما زاده من حقهم باش يقولوا اللي بينا، اللي بينا برشا حب برشا قدر وبرشا معناها عطف، رغم اللي ما نتقابلوش ديما نحنا هيلا، ورغم اللي فما الكلاشات اللي يصيروا، هذيك الطنجره نتاعنا باش نجم تاكل ماكله بنينه لازمها تغلي تاكل هكا بعضها، وبعد اكيد المتفرج فارس، والمتفرج هو اللي باش يشوف الريزلتا نتاع خدمه اي فنان تعدى بمسيره وبدعم من صحافه نتاع بلاده. وانا متشرفه انه صحافه بلادي اليوم واقفه معايا، وكل ما نقصدهم كل ما يلبيوا الطلب وانا نحبهم.
1: إيمان شريف تنافس في شكون؟
2: في روحة والله، عندي زوز في وسطي قاعدين يتعاركوا. انا وكالطفل الاخرى، انا والاخرى نحبني ونعشقني والموت عليني، وشي ما يقلقني ربي حاميني، ربي حاميني ومفتح لي عيني والخير عاطيني. اش خير من هكا عيشه؟ اش خير العيشه من عبد يجي العبد يقول له راني نحبك، يجي العبد يقول له اسمعني راني باش نغني لك. العطاء راهو حاجه عظيمه ياسر، وذاك علاش انا تو يستنوا فيا لازمني نعمل فيها حت ونخليك هلولة من ما نرفضلكش أسئلة، أما حاولي أزر بي
3: قبل الحت قبل الحت لازم نسمع شوية بالجيو مع إيه التوفيق
2: تحقيقة ممنوع علي
3: شوية نكتة
2: والله ممنوع
3: كلمات تعطيني
2: يا بنتي حتى
3: كلام شوية
2: كلمة في مخي فيه أوردينات في برشا غنية طوى خمس في الخروبين استنى الكلام الكلام الكلام
3: نستناو فيك نستناو فيك نسمعوا فيك نسمعوا فيك
2: علي علي أكهو
3: تجمس علي
2: درشنو درشنو علي
3: بتقولي جربوا فينا
2: والله النجم يا هيلة يا ودي والله نحترم تنسني سكوفازيتك وكله ونحبك والأسئلة البوليسية متاعك دي ما تعمل لي هكا
3: اسمع نحكي عن فيلم راني
2: أقولك الحقيقة بربي ما توريش اللمج لمج مش سوشيال ميديا راهو جملة ميراش الكور ميتراج اسمه الخروبة اسكت انت نوسا شو مكفى يبتش يمشي
3: انا الخروبه بقولي فيلم
2: في كور ميتراج الخروبه سامحني دوكيومونتير فوالا قاعد يتصور ديجا وي وي وي وي وفما فيه ناس زاده صحاح لانه يمنوا بتونس
3: هذا اللي عم قلت قلت اليوم في جوهره
2: قلت لك انت تو مش تبصيني ما
3: اللي بكى الغنيه شنو
2: تقولها غنيت شنو
3: تعيها
2: اللي فيها عالي أكهو يزين يا إلا نعم بوزين لك
3: بيحسن عشيني سمعني حاجة قبل ما نمشي فيه
2: بين نسمعك نسمعك صبرت روحي صبرت صبرت صبرت روحي صبرت روحي وما صبرت صبرت روحي ونلقاها قدام بابك قدام بابك يا بابا يا يا بابا وشرعي الباب هاني جايتك باي باي هلا ميرسي

0: مرحبا مع هلا الذواتي على جوهر اف ام.
1: فادا الو الو عسلامة. الو الو فما تليفون. الو الو
2: وي
1: الو عسلامة.
2: عسلامة الو
1: شنو حوالك ايمن؟
2: صافا لبت عليك شهر خير.
1: حبينا نقولوا لك حاجة.
2: قل
1: قل قل

0: أيمن كل عام وتحب خير.
1: مرسي والله.
0: دمت مبدعا، دمت متميزا، دمت أحسن فوتوغراف في تونس. أيمن بن شيحة، أيمن بن شيحة مش أيمن العقبي، أيمن بن شيحة مش العقبي. كل عام وانت حي بخير. حابين اليوم في جوهرة مباشرة نتمنى لك عيد ميلاد سعيد، ربي يعطيك الخير، ربي يرحم بوك، ربي يفضل لك ميمتك، وربي يفضل لك خوك، وإن شاء الله نشوفوك عروس ونزغرتوا عليك
1: إن شاء الله. ربي فضلك وأحلى سربريز هذية
0: يا مزغرت عليك
1: والله يفضلك. أحلى سربريز وأحلى كلام، وتعرف نحبك على الأخر، وأحلى أخت إن شاء الله ربي يوفقك وربي يعطيك ما تتمنى والله.
0: إن شاء الله كل عام
1: رب علي عرفت.
0: إن شاء الله كل عام أنت حي بخير. ومن عفش بس تاخذ تونسية مصرية، مين بتاخذ أخي أنت؟
1: والله ما زلت ونجيب أنت الحليل مرحبا فاتحين لي دينا الكل.
0: حتى من الأهرامات.
1: الزوجة الصالحة.
0: المهم الزوجة الصالحة واللي تليق بك. ربي خليك أيمن عقبي إن شاء الله كل عام وانت حي بخير.
1: ربي
0: فضلك أيمن، وإن شاء الله كل عام وانت حي بخير. كيف كيف جويوز أنيفيرسير للفنانة أيمن شريف، اليوم عيد ميلادها، اليوم عندها افتتاح مهرجان نابل، واليوم عيد ميلادها. كيف كيف وبش نمشي وبش نمشي وبش نمشي، الملة فاز مع أنيسة الوابح. ديما بفازاتك أنيسة الوابح، قل لي.
2: أهلا بك هلولا، كيف المستمعين بطبيعة جوهرة
0: ربي أفهم. خليك
2: يعيشك.
0: أنا نحب نفوح الجلاس شنعمل؟ أي
2: والله أبسط حاجة وأحلى حاجة ما جيش على بال حتى حد، اللي هو مش مع بسير.
0: كيف يش نفوح الجلاس؟
2: أي الشمعة الوحيدة اللي بلاش فتيلة، اللي ما فيهش الفتيلة باش تشعل، خاطر على الهدف متاعنا أنها تفوح. دونك من خاصيات الشموع أنهم يشدوا يكابتيو البارفان ويعملوا ديفيزيون زادة يخرجوا البارفان. على ذلك باش نستغلوا الخاصية هذه في صناعة الشموع العطرة للبلاكارات، للخزانة، للوين تحب أنت.
0: معناها تحل الجلاس
2: تهبها بريحة،
0: تطلع ريحة تهبل وحويسك تبدا ما بين ريحتها، وتخرج للشارع فاوحة حتى من غير ما تبرفن. معناها تبارك الله. قل لي كيفاش نعملوا هالفازة هذيا أنيسة؟
2: هي الكونتيتي ماهيش حاجة كبيرة، كيما تشوف هنا كونتيتي حاجة صغيرة.
0: صغرونا هي
2: للي عنده مول ينجم كيما هكا كر قلب ولا أي فورمة. المهم أنك تذوب الشمع وتحط معاه أي عطر كان، إذا كان ما عندكش العطر هذا.
0: استني معناها الشمع اللي عندي في الدار،
2: الشمع اللي عندي في الدار
0: نذوب الخيط نتاعو.
2: أي بيان سور نحيوا هذاك
0: نذوبه،
2: ومن بعد وهو سخون نزيدوه العطر.
0: العطر اللي نحب عليه،
2: العطر اللي تحب عليه. كان ما
0: فهمتش الريحة اللي نموت عليها أنا نحطها غاديكا.
2: أي كان ما فماش عندنا لاستوس نتاع جرون مير نتاع جدتنا قبل، ياخذوا الخزامه اللي هو لافوند هكا حفنه باهية نتاع الخزامه، ويحط تحتوها مع الشمع باش كي تشيح تقعد ريحه الخزامه فايحه على الاخر. وما تعرف الخزامه تنحي الدنيا اللي في الجلاس، تنحي ريحه النديت، تنحي برشا حاجات. هذه لافوند. فما شكون يستعمل سدا العود القرنفل، العود القرنفل حتحط يخرج ريحه من زيوت العطريه الفواحه القويه بالكدا. يعني مش بالضروره يكون عندك عطر في الدار. فكره السوبلين الحقيقه مانيش حبتها برشا برشا، مي كمان تنجح تمشي للي ما عندوش. تحكي ديما ما عندوش عطر، يعني نجم
0: منعم الملابس،
2: اي ملطف ولا منعم ولا
0: اي منعم الملابس.
2: خاطر بصراحه انا ما نستعملوش حتى في الملابس، اي ما نستخدموش.
0: اما هو احسن حاجه نحطوا العطر اللي نحبوا عليه
2: طبيعي.
0: برفانتك سي عدي فات مزيت فيها تفتوفه، كمل فشفش اللي مازال
2: في السير
0: في الشمعه الذايبه
2: في الشمعه، وما ننساوش نعملوا
0: حتى في مولو خليها تشيح
2: ونعملوا لها خيط
0: قشها كما تحب.
2: صحيت الخيط هذا علاش هلا باش المعلق نعلقوها ديريكتومون في المعلق في الراس نتاع المعلق.
0: قداش تقعد الريحه أنيسة؟ معني قداش تدوم الريحه في الكلاس؟
2: تدوم نورمالمون شهرين، شهيرين باهين.
0: شت شهرين كاملين؟
2: شت شهرين اي شهرين
0: معناها.
2: اي خاطر هي الجلاس ماهوش ديما محلول، كان جات في بلاصه اي ري ديما يضرب فيها الهواء
0: تهرب الريحه،
2: تهرب الريحه. أي اما هذه بالعكس، هذه حاجه مغطيه مسكر عليها. دونك ما تحل كان طرف اللي باش تختار لبستك وتسكر الجلاس، دونك ريحه تقعد فيها وحبنينه بالكدا بالكدا.
0: معناها جوست ناخذوا ديمول، ناخذوا ديمول ليمول اللي عندك،
2: اللي عندك اللي عندك. حتى كيسان جوتابل
0: مش ليمول نتاع جاتو
2: ينجموا يجيو هلا، مول نتاع شوكولا عاد احنا حاشتنا بحاجات صغيرين.
0: مش بعديك الشمع ما عادش يتنحى أنيسة.
2: هو ماذا بينا حاجه حطينا فيها شمع ما نستعملوهاش للشوكولاته،
0: ما نستعملوهاش لحاجات اخرى،
2: تقعد للشمع. على ذاك النجم الكيسان الجوتابل البلاستيك الجوتابل تنجم في الكاس هذيك باش تخرج كيما السيلندر باش تخرج حلقه كيما هكايا دوره هذه في الكاس جوتابل تنجم ديكوريها اي تعمل لها ديكوراسيون حاسيلو فما افكار هو راهو للديكوراسيون والبارفانات والكل لكن من ابسط ما تخدم انك تذوب الشمع تحط كما قلنا في الكاس هذا جوتابل باش يجيك مدور هكا سيلندر صغير وتحط الحفنه كما قلنا لافوند ولا خزامه هذيا ولا عود قرنفل
0: في السخانه هذيا
2: اي
0: يظل الشمع من غير ما نذوبوه تنحطوه يذوب وحده يهبط
2: مش نقول لك ايه باش نقول لك لا كان باش تحط البرا
0: تحطوه في الشميسه
2: في الشميسه صحيح
0: قبل الشمس
2: فوالا كما عملت هذيك هي
0: العباد زابت مش الشمع
2: صحيح
0: اختي
2: اما في الدار يعني في تمبيراتور امبيونت اللي نتعايشوا فيها احنا عادي ما فما حد شيء اما في السخانه شبيك وصلنا 46 ولا قداش برشا سخانه البرا هذه الكهرباء الانديكاسيون تاع الكهرباء باش تقول لي
0: هذه البرا ربي يستر
2: اما الداخل والحمد لله ربي يلطف بينا دنيا واخر
0: برك الله افكار انيسه لا تنتهي دونك كان عندك شمعه ذوبها تحب تحط برفان حط برفان تحب تعود تحت حت عود قرنفل حت حت عود قرنفل
2: الخزامة
0: تحب تحت حت الغزامة حت حت الغزامة وحط أي ريحة عندك تموت عليها في الدار ومغروم بها في الدار تحطها في الشمع وتحطها في المول تخليها تشيح
2: تشيح في ساعة هي ديجا
0: تلصق هذيك
2: أي الخيط ترميه في وسطها باش يشيح منه فيها
0: الخيط ترميه معاها من الأول باش يشيح منه فيها
2: أي
0: وبعديك تعلقها في الجلاس وتبدا تتبنن في الريحه مع كل حاله جلاس
2: كل حاله تجي ريحه بنينه برشا
0: ربي يخليك يا نسر دمتي متميزه ربي فضلك ربي يبارك لك نشوفوا السيد المخرج شنو بشي سمعنا واحنا راجعين لكم بعد شويه في الساعه الثانيه من الخامسه الى

كالعادة وبمناسبة عيد ميلادها 21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لو دو فيغو من أهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الإعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026. جوهرة جيت سيت، مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيدي الظاهر. موعدكم في سهرية 19 جويلية مع مسرحية ما يضحكنيش للفنان ياسين الصالحي. موعدكم في سهرية 20 جويلية مع عرض سهرة طربية تونسية مع عرض جوهرة تغني. يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم سهرية 18 جويلية كاماراتا بارسلونا.

0: بيزنس نيوز.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن عن احتمال اللجوء إلى القطع الدوري للتيار الكهربائي مساء اليوم، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. وبيّنت الشركة في بلاغات منفصلة أن الانقطاع المحتمل سيكون خلال الفترة الممتدة من الساعة 5 مساء إلى الساعة 10 ليلا وعلى فترات متقطعة، وسيشمل عددا من المناطق مختلف جهات البلاد على أن تتم إعادة التيار الكهربائي بصفة آلية ودون سابق أعلام. المحطة السياحية نابل الحمامات تشهد حركية هامة خلال الموسم السياحي الحالي، حيث استقطبت منذ بداية شهر جوان الفارط وإلى غاية العاشر من جويلية الجاري 122 ألف وافد، بزيادة تقدر ب 9.5% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للسياحة بنابل وحيد بن فرج. توقيع مذكرة تفاهم بين مرصد الاندماج المالي ووكالتي التعاون الألمانية والتنمية الفرنسية لدعم الشمول المالي في تونس من خلال تنفيذ جملة من البرامج والمبادرات الرامية إلى توسيع النفاذ إلى الخدمات المالية الرسمية والرقمية. وزارة الفلاحة تعمل على مراجعة الإطار التشريعي المنظم لإعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة من خلال إعادة مشروع أمر جديد يعتمد تصنيفاً لجودة المياه حسب مجالات استعمالها، ويحدد المخاطر وإجراءات السلامة الواجب اعتمادها، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية المياه في أفق سنة 50 و2000 لتونس التي تستهدف استعمال 70% من المياه المعالجة في الأغراض الفلاحية والاقتصادية والإيكولوجية، مع توجيه 53% من الاعتمادات المخصصة لتفعيل هذه الاستراتيجية إلى برامج تثمين المياه المعالجة في المجال الفلاحي. وختاماً، الاستراتيجية التنموية الجديدة تسعى إلى تسريع المراجعة الشاملة للإجراءات الإدارية المستوجبة على المتعاملين مع الإدارة من خلال خطة تهدف إلى بلوغ نسبة تبسيط وحذف الإجراءات الإدارية في حدود 70% مع نهاية 26 و2000، لتستكمل بنسبة 100% في أفق عام 27 و2000. نهاية هذا الموجز الاقتصادي، إلى اللقاء.
0: Business News.
2: جوهرة اف ام. تندانس.
3: برعاية مع بوريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
4: بوريدو، طور عالمك.
5: تحياتنا لكم مستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا على راديو جوهرة اف ام. كالعادة في توندونس نعطيكم آخر الأخبار التقنية والتكنولوجية، وآخر الأخبار تقول اللي كون جوجل تعلن رسميا عن موعد الحدث السنوي متاحة ميد باي جوجل، وين باش تكشف على الجيل الجديد من تليفونات البيكسل 11 إلى جانب المنقالة البيكسل واتش 5. الشيء هذا باش يكون قريب نهار 12 أوت 2026 في مدينة نيويورك، ومن المنتظر لكونه باش تكون سلسلة البيكسل 11 أول تليفونات جوجل اللي تعتمد على معالج التنسر جي 6 المصنع بتقنية 2 نانومتر عن شركة تي اس ام سي، مع استخدام بنية جي ا ا اللي هي جيت اول اراوند الجديدة. وتقول التوقعات اللي كونه جوجل باش تخرج لنا أربع أنواع، هي البيكسل 11، ال 11 برو، ال 11 برو اكس ال، وال 11 برو فولد. وتقول التسريبات إلى احتمال خفض ذاكرة الوصول العشوائي يعني الرام في الإصدار الأساسي من 12 جيجا بيت ل 8 جيجا بيت، هذا بسبب نقص شرائح الذاكرة. بينما ينجم يبدأ تليفون البيكسل 11 برو بسعة 12 جيجا بيت مع توفير نسخ أعلى نلقاو فيها 12 جيجا من الذاكرة ومساحة تخزين تكون أكبر. من المتوقع زادة باش تواصل جوجل التركيز على الذكاء الاصطناعي خلال الحدث ذا ميد باي جوجل، مع تطوير ميزة الماجيك كيو واللي ما حققتش النجاح المتوقع في البيكسل 10، وتستهدف الشركة جعلها أكثر تكاملا مع الابليكاسيون متاحة لتقديم المعلومات المطلوبة للمستخدم بشكل استباقي، كما عرض بيانات الرحلات ولا لريزرفاسيون تلقائيا أثناء إجراء المكالمات وإلى تنفيذ المهام المختلفة. من المتوقع لكون جوجل باش تكشف على جميع التفاصيل الرسمية الخاصة بالتليفونات الجديدة والمواصفات والأسعار خلال فعاليات Made by Google اللي نذكركم باش تكون نهار 12 أوت القادم في مدينة نيويورك. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله كالعادة في تندانس كما كل نهار أحد نحكي لكم على الأرقام. في الأمان.
2: جوهرة FM تندانس.
6: جوهرة FM.

0: جوهرة
1: Summer Station
2: موج مع الموجة
0: اسمو يا مرحبا مع هلا الزواج
3: مع هلا الزواج
0: على جوهرة FM.

0: كون موج مع الموجة ودوخ مع السخانة، بلا خص كيقص عليك الضوء ويزيد يقص عليك الماء من غير ما نحكي لكم يا سادة المسؤولين، ما يتضربكم السخانة كيفنا، ماكم تعرقوا كيفنا، رجعونا الضوء يهديكم يصلح رايكم. نمشيو لشكون؟ شكون عنا برشا ما شفناهش في تونس، والليلة باش يكون حاضر في مهرجان دقة الدولي، زعما شكون؟
1: السلام عليكم.
0: أوكا قالكم إس السلام عليكم. تبعثوا إم على 85 990، تبعث إم على 85 990، جاوب صحيح تربح أن بون داشار بقيمة 100 دينار من عند حمزة بنان، وتبارك الله 100 دينار تجيب ما تجيب ما تجيب ما تجيب من فضاء حمزة بنان. باش نمشي الفنانة الحق توحشناها، فنانة عاقلة على روحها، من أصحاب المواقف تتكلم وقت اللي لازم تتكلم، فنانة قارية على روحها ما شاء الله عليها. أنا توحشت الحق وعندي برشا ما شفتهاش، باش نسمعها في يما وراجعة باش نحكي معها. يلا

مرحبا مع هلا الذواتي على جوهرة اف ام. على سلامتك.

0: الفنانة قارية على روحها.
1: ولا تنجم تقول علاش ليه؟ ومسؤولية طبعا، مسؤولية كبيرة أن الفنان يكون قاري على روحه، يعني متكون في المجال اللي هو فيه في موسيقيا متكون أو متحصل على شهادة عليا.
0: أنك تكون قارية تصعب الأمور ولا تسهل الأمور؟
1: صعب الاثنين.
0: يعني
1: يعني تسهل الأمور، يعني ما تسحقش مستشار فني، معناها وحدك أنت مستشار نفسك. يقول لي واحد إذا كان درس وعمل بحوث علمية وإذا كان عنده ذوق قبل كل شيء، خاطر هي الفن ومحبة الفن هي موهبة ربانية قبل ما تكون دراسة وعلم، فوقتها ما تستحقش مستشار فني، معناها وحدك وحدك تكون مسؤول على قراراتك وتعرف كيفاش تختار غنياتك وتعرف كيفاش تمشي مسيرتك الفنية في الطريق الصحيح. هذا هو
0: به شهرزاد ثنيتك سبيسيال، معناها عندك ثنية سبيسيال في الفن. ما تشبهش البرشا ناس، ما تشبهش البرشا فنانات. متفردة، عندك لونك اللي شبه لك كان انت، معناها كي تسمع تقول شهرزاد مش حد يخر قاعد يغني. وهذا به معناها،
1: والحمد لله والحمد لله، هذه حاجة تشرفني برشا وتفرحني برشا وأنا نفتخر بها. لكن ممكن الاختلاف بالأساس بيني وما بين فنانات أخرين هو توجهي نحو التلحين. أنا أغلب إنتاجاتي هي من ألحاني أنا، حتى الكلمات معناها العديد من الأغاني هي من كلماتي. ففما هيك الجانب الإبداعي اللي مش في الأداء فقط، ولكن كذلك في كتابة الأغاني وتلحينها، وهذا تسمى يعني بونس. هذا يصنع الاختلاف بيني وبين غيري.
0: شهرزاد هلال فنانة المسارح الكبرى ولا فنانة أعرابا عروسات؟
1: والله يشوف، هي راهي السوق التونسية يعني تجبرك باش تخدم في العروسات، يعني يا حبذا لو كان جاي الفنان معناها يقتصر تقتصر خدمته وتقتصر أعماله وتقتصر عروضه فقط في المهرجانات، ولكن انت تعرف المهرجانات موسمية، معناها ماشي على طول السنة.
0: أي
1: احنا عندنا هكا فصل الصيف وعندنا العروض الرمضانية، بعد ما بيناتهم الاثنين وقبلهم وما بينهم ما فماش معناها
0: مهرجان الأغنية منا، مهرجان الموسيقى من غاديكا، أكتوبر الموسيقي من غاديكا، هكا تظاهرات على اليمين وعلى اليسار، وفهم كيف كيف مدينة الثقافة وين كيف كيف الأوبرا وين يصيروا قاعدين يصيروا برشا عروض فنية. فما نبع المحبة اللي يلموا فيها في الفنانين الغضبانين الكل يلموا هم يعيطوا لهم يجي ماكم غضبانين يجيب غني وفهم
1: حتى مصر معناها وفهم.
0: ساعات قاعدة نشوف حفلات نتاع مجاملات، أي مسكين والله ما غنى في حتى بلاصة المغبو بانا خلنا عيط له غني هنا. فما حسيت فما حاجة من نوع ذي، مانيش نحكي عليك شهرزاد،
1: أما فما برشا وجوه قاعدة تقول
0: فما برشا وجوه ما نشوفش فيها بالكل. معناها المفروض أني تاخذ عروض صيفية، معناها تاخذ عروض مدعمة، خسارة من راهم كان ساعات كان في هكا فازة من نوع ذي.
1: هذاك اختيار الوزارة واختيار المسؤولين والسلطة القائمة على المجال الثقافي، يعني وهذيك اختياراتهم احنا ما نجموش نناقشوها فيهم، يعني في نهاية الأمر هذه سلطة معناها، وما على الفنان إلا أنه ينصاع لها. ولكن فما حاجة أخرى هو أنه الفنان على كل حال إذا كان جات الظروف صعيبة وإذا كان فما إكراهات ما تخليش الفنان يغني ديما ويكونش العمل نتاعه متواصل، فراه فما أسباب أخرى زيادة، مش كان العمال على الوزارة معناها باش تبرمجك ولا باش تحطك كذا، فما حاجات أخرى اللي هي متاحة كذاك الفنان باش يكون موجود راه.
0: كيما؟
1: والوجود على الساحة الفنية مش فقط أنه يغني في على المسرح، نجم يكون موجود على الويب بأعماله بديريل بأغاني خاصة به
0: بالحان كانش قبل
1: هي هذيك هذيك التوجه بتاع الوقتنا هذية، معناها يزم يكون واحد مواكب معناها للثورة التكنولوجية ويزم يكون معناها متماشي. فهمت؟
0: في بالكم الفنانين اللي قدم يقول لكم صحة لكم توا عندكم ما عندكم ما عندكم ما عندكم، احنا ما كان عندنا حتى شيء
1: واحنا
0: نقولوا تعتوا يقولوا ليه صحه لكم انتوما ايامتها كعبتين وكعبه لا تكامبين لا تكامبيس لها وفيوس لها ومشاهدات لها وندرايس لها وندرايس وصاينين قدركم.
1: لكن هو المهم واحد يكون فرحان بالشيء اللي يعمل فيه ويكون مقتنع معناها ويعمل حاجة اللي يحبها، هذه بالنسبة لي أنا شخصيا أهم حاجة بالنسبة لي، يعني هو أني ننفذ أغنية اللي نحبهم واللي ملحنتهم برشا غرام وبرشا إبداع، أني ننفذهم وأني

0: معهم الناس واني نوصلهم بشويه بشويه، اذا مانيش مزروب على حد شيء معنا ما عنديش كل عجله وكل فهمت كل حاجه دي في وقتها، وفما اعمال ان شاء الله ما انا قاعده نخدم عليها. فتواجدي بالاساس كيف يكون من خلال اغانيه، هذيك غايه المنى انا اللي نحب نوصل له معناها.
1: الدكتوره
0: ما حشيش باش نبدا واحد يبدا كل يوم وهو في المهرجان الفلاني والولاني والاخر يبدا مسكين ريق وشاي حتى ما يوفى السيزون كما صحته تطيح معناها. مزيد حاجتي بصحتي.
1: الدكتوره شهرزاد هلال
0: باب
1: نجم نشوفوها نهار من نهارات هكا شاده وزاره الشؤون الثقافيه وتدلي بدلوها وتغير وتبدل.
0: والله أنا ديما نقول إذا كان بلادي احتاجتني في منصب سياسي من ما عمري لن نرفض.
1: تحبها؟
0: بيان سور هذه بلادي راهو
1: نفديها
0: بدمي.
1: بيان سور طموحك؟
0: مش طموحي، هو ماهوش طموح، ولكن أنا إذا كان جاتني الدعوة ولبيها من غير حتى تردد معناها، من غير ما نتردد.
1: وشنو هي الحاجات اللي تنجم تعملها شهرزاد؟ معناها وانت وزيرة، أعطيني سيدي مش لازم برشا حاجات، أعطيني قرار وحيد تنجم تاخذه، قرار وحيد فقط.
0: هكاك لازمني نحضر برنامج سياسي ومن بعد نجيك في حصة أخرى.
1: وحيد وحيد قرار، قرار برك.
0: قرار برك ممكن إصلاحات شاملة معناها
1: تشمل إصلاحات شاملة،
0: إصلاحات شاملة تشمل المجال الثقافي يكون فيها مصلحة العليا للبلاد قبل كل شيء، قبل المصالح الشخصية وقبل الأشخاص.
1: لو كان جيت وزيرة الشؤون الثقافية تنحي الفن الشعبي من المهرجانات الصيفية،
0: فمش علاش باش تنحى؟ هو الفن الشعبي يرمز الى الهويه التونسيه معناها، كيفاش باش نحيه معناها؟ حتى كان نحب نحاول نحيه ما يتنحاش لانه الجمهور يطالب به.
1: لو كان جيت وزيرة الشؤون الثقافيه نحي الراب من المهرجانات الصيفيه؟
0: ما نحيش، انا شوف انا مع كل الانماط ومع تعدد الالوان الموسيقيه لانه ذي فيه ثراء للموسيقى التونسيه. ما يجيش انت مثلا تجي بلاد تنحيها من العالم معناها، كيفاش؟ هذاك في اطار الثراء وفي اطار التنوع البشري والتنوع الجيني، كيفاش انا نجي نحي؟ هي جينا من الجينات الموسيقيه للراب، لازم يقعد معناها، لازم يقعد، لكن نشوفوا له المكان والمحل اللي لازم يكون فيه. ما يكونش طاغي، اكل عدم التوازن ما بين الانماط هو اللي مش باهي، لازم يكون فما اكيليبغ معناها في البرمجه نتاع العروض الموسيقيه ونتاع الفنون الكل.
1: لو كان جيت وزيره شؤون ثقافيه
0: صحيح بديت نحس روحي بربي نواجه التحية للسيدة أمينة أسرار في وزير الثقافة. على كل حال
1: نحكيو
0: على وزارة، نحكيو نحكيو
1: من صاحبات المواقف معناها بصراحة نعرفها أنا من قبل. بي لو كان جيت وزيرة شؤون ثقافية الناس اللي ما تعرفش تغني تمنحها من اعتلاء المسارح الصيفية؟
0: والله يشوف
1: من الغناء في المهرجانات.
0: انا راني ما نحبش القرارات اللي هي تبدا معناها قطعيه واللي فيها جزر معناها زجر فيها زجر وتبدا فيها الدكتاتوريه. انا لست مع الدكتاتوريه، انا انسان نحب الديمقراطيه، ولكن تكون ديمقراطيه مدروسه، ما تكونش يعني ما عندهاش حدود، فهمت؟ لانه بالحق فما ناس معناها ما حقهاش تكون موجوده، في مع احترامي طبعا للجميع، فهمت؟ مثلا واحد تلقاه عدى بطاقة الاحتراف وما خذهاش، إذا كان أنت في بطاقة احتراف ما خذيتهاش، كيفاش باش تعمل مهرجان كبير معناها؟ تصور أنت معناها إذا كان لجنة فيها يجي 20 فرد وما عطاوش بطاقة الاحتراف، أعطيوها لك اللي يغني في العرس في راس الجبل ولا مع الشوين خذاها وأنت ما خذيتهاش، كيفاش باش تلقاه في مهرجانات؟ هذه حاجة بصراحة فما تناقض معناها، تناقض كبير.
1: فما فنانين وفنانات بأوراقهم الفنية؟
0: إي
1: وما عندهم حتى علاقة اختي.
0: اي نجم يكون موجود
1: فما
0: موجود، ما نقولكش لا موجود.
1: فما اللي بلاش اوراقهم ويعرفوا يغني، وفما اللي باوراقهم وما يعرفوش يغني.
0: موجود تبقى راهو، شوف الفنان يحب يخدم على روحه، راهو ما نقولكش انا خاطر صوتي خايب ما نخدمش، كل واحد يقول لك خبزي سخون، راه كل واحد يرى روحه عبد الحليم حافظ، وكل واحد يرى روحه ورده، كل واحد يرى روحه ام كلثوم. تبقى شكون اللي قاعد يحرك في العرائس هذيا من فوق هو اللي يلزمه يفهم معناه، مش الفنان في حد ذاته، فهمت؟ الناس كل تحب تخدم، الناس كل تحب تغني. هي الناس تو اللي قاعده تمشي لكلوب دو شون يحبوا يغنيوا، مشيو باش يغنيوا، يحبوا يسمعوا اصواتهم، يحبوا يكتشفوا مواهبهم. يخلي واحد بوراقه كيما تحكي انت تو، لانه في نهايه الامر والغناء راه سي اون ثيرابي، معناها عباره واحد ماشي باش يداوى، يغني باش يشفى، باش ينحي هكا الحمل الثقيل اللي على كتافه وهكا ستريس وكذا. تحب تنحي ستريس ما يسالش، لكن كي باش تولي معناها تظهر لنا كل يوم في البلاصه الفلانيه وفي البرامج التلفزيونيه وفي المهرجانات وفي هنا تولي يولي شويه فوضويه. انا راها فوضويه في مجال الفن يا حبذا لو كان نشوفوا لها حلول.
1: لو كان جيت وزيره شؤون ثقافيه تلغي العروض اللي الجمهور فيها هو اللي يغني من المهرجانات الصيفيه.
0: الجمهور يغني
1: فرقه
0: والله هي ظاهره، والله ظاهره ما زلت انا مش فاهمتها، كنت فهمني انت هلا معناها شنو هي الظاهره
1: على الجمهور يغني موسيقيه على الركح مايسترو والجمهور يغني على عبد الحليم على وردة على اندراشكون على على على الفنانين على نعمة على عليا على هدي الجويني. الجمهور يغني
0: يغني اي ما ولا هنا ولا
1: احنا لو ديما الجمهور يغني راهو
0: نعرف ديما هو حتى كيبدا فنان سرسان ما خليوش يغني، هو حتى فنان سرسان ما خليوش يغني، تلقاه صوت ومحلاه وماذا بينا نسمعوه، ما خليوش العباد اللي جاي باش تسمع مساكن يقعدوا واحلين يقعدوا يسمعوا في اللي بجنبه يبدا يمعوق معناه يبدا يسمع فيه. هكا واش باش نعملوا؟ شو نقول لك؟ ان شاء الله ديما فرحانين، الجمهور التونسي يحب الشيخه ويحب الفرحه ويحب السعاده ويحب الديفولي ويحب عندهم الحق، عندهم الحق، لكن كي تكثر كظاهره ذي كي تكثر برشا فعلا انا ضدها، انا ضدها لانه الغى مهمه الفنان المطرب، معناها الحكايه ذي الغات يعني المطرب ولات ما عادش عنده قيمه، فهمت؟ ما عادش عنده قيمه.
1: هما يتكلفوا إيه؟ ارخص العروض هذوما
0: علاش
1: يتكلفوا خفيف معناها
0: على
1: الجمهور يدفع فلوس
0: ايوا
1: يغني هو بفلوسه
0: صوته يبح ويمشي مسكين
1: والفلقه الموسيقيه
0: يدفع دم قلبه في الاخر يقعد
1: تعزف تخلص
0: اي
1: وزوز مستنفعين الجمهور عامل جو ويغني
0: المشكله هي تي هي ذيك
1: والاخرين عاملين جو يعزفوا ويخلصوا
0: هذيك المشكلة. احنا راهو تلمون ركزنا في مجال الثقافة على الربحية على الأمور الربحية لين المسائل الأخرى اللي هي فيها القيمة الفنية وفيها الموهبة كلها ضاعت وتنسيت معناها، فهمت؟ وهذا مؤسف صراحة صراحة مؤسف. مش كل شيء ربح معناها مش كل شيء.
1: محليها القاعدة معك عندك دورة وعكلة في المهرجانات الصيفية؟
0: إن شاء الله عندي
1: أي
0: أول موعد إن شاء الله مع جمهور بيجا في افتتاح مهرجان بيجا الدولي و22 جويلية.
1: أنا في بالي أي دغلو سيدة الافتتاحات، أو حتى أنت عندك افتتاحات.
0: هي أي. سيدة الافتتاحات ونص مالها، حق لها صوتها مزيانة وتستحق. وفما جملة من العروض الأخرى إن شاء الله، فما لقاء مع مهرجان يعني جمهور مهرجان قرطاج يوم 25 جويلية في عيد الجمهورية، وفما عروض أخرى إن شاء الله.
1: علاش ما فهمتش انا علاش ديما مهرجان كارتاج يعمل سهره الاغنيه التونسيه؟
0: يا ما باش نغني غنياتي، راه باش نغني غنيات العبيد راه.
1: وكالعاده يجيب الناس
0: شنو
1: المغيبين الفنانين المغيبين
0: والله
1: يقولوا لهم برا غني وطلع غني.
0: والله تحس لك وانت علاش تعتبرهم مغيبين؟
1: تحسهم تحت تنحيت مليه من السهريات هذوما.
0: ما نعرفش.
1: هي ما تحبني، اعطيني سهريه بقيمتي وقدري. علاش نجي نغني سطرين ونروح؟ علاش نجي نغني غنيتين ونروح سامحني؟ مو فما شيء.
0: هذيك راهي قرارات انا تتعديني، انا ذيك قرارات تتخطاني. ما عنديش فيها دخل.
1: هناك من يرفض مثل هذه
0: ما عنديش فيها دخل، هذيك قرارات نتاع مديرين ولا نتاع الهيئات ولا كذا، هو بصفه عامه الفنان التونسي مغيب في المهرجانات الكبيره مش كان قرطاج. بصفه عامه معناها فهمت؟ دونك هذيك القرار نتاع الناس المسؤوله على البرمجه وعلى السياسه الثقافيه اللي قاعدين يعملوا فيها. فيا ليت ان شاء الله العام الجاي واللي بعده واللي بعده يقع تدارك هالمشكله ذي نتاع تغييب الفنان التونسي بوجه الاخص.
1: شهرزاد هلال نعرفك انا وهبط ديجا هبط بوست على الفيسبوك نتاعك قلت انا منغني كان انتاجي.
0: اي
1: الاغاني مش نتاعي لا خاتيني
0: انا مش ما نغنيش اغاني مش نتاعي، ولكن على الاقل 75% ولا 80% من البرمجه اللي باش نقدمها في العرض نتاعي تكون من انتاج، لانه هذيك بصمتي الخاصه. انا اذا ما نمشيش نقدم البصمه اللي خاصه بيا ما علاش طالعه؟ درا باش نغني ام كلثوم خير من مولاتها؟ ولا باش نغني ورده خير من ورده؟ يستحيل يستحيل. يعني احنا كيف نغنيو ورده ولا نغنيو كلثوم يعني مجامله ومحبه فيهم كعمالقه، ولكن انت كفنان ما تنجم تعمل بصمه نتاعك واسمك الخاص بيك الا بانتاجك وباغانيك. انا نحس بفخر واعتزاز كي نغني اغانيه، نحس في قمه النشوه من الفنيه نتاعي كيف نغني اغانيه في حفلتي.
1: عندك الحق، انا معاك.
0: لا
1: باش شنو نسمعوا شهرزاد هلال قبل ما نودعوك؟ اعطيني حاجه هكا اكابيلا خلينا نسمعها.
0: انا مادام نحكي على اغاني زعما نغني غنيتي
1: طبعا. فضيحه كانت غني حاجه اخرى.
0: فضيحه. باهي باش نقول شويه من اخر ما اغانيه. بالله قولوا لي ودلوني اه يا لالي

0: لاموني الناس وقالوا لعلاش تصعب، لاموني الناس وقالوا لعلاش تصعب، انسى سيكا وبياتي برا غني اللي واتي، انسى سيكا وبياتي برا غني اللي واتي، لاموني الناس.
1: ما حليها شهرزاد،
2: عيشك
1: والله ما حليها الغنيه،
2: عيشك. ما نعرفوش اول مره نسمعها في بالكم.
0: هذه من كلماتي والحاني وغيره، فما برشا حاجات تسمعوها في مهرجان قرطاج ان شاء الله كامله الغنيه هذه.
2: لا ما حليها الحق، ما حليها غنيه، ما حليها بالحق. مرحبا بيك، نورتنا شهرزاد هلال. وين عندك جديد؟ مرحبا بيك، اجا وحدك من غير ما استدعاك
0: ان شاء الله على
2: عيني. نلقاك جايه، مرحبا بيك، ربي يخليك يا لاله، ربي يفضلك. نورتنا الليله الشاب خالد في مهرجان كارتاج الدولي. باش نسمعوا وهران وهران روحتي خساره، وباش نسمعوا

0: اسمعوا يا مرحبا مع هلا الزواج مع هلا الزواج على جوهرة اف ام.
1: على سلامتكم ومرحبا بكم على جوهرة اف ام. شي خليلة في مهرجان كارتاج ايد دولي مع الفنان شاب خالد البارح الحق في مهرجان بنزرت الدولي في مهرجان بنزرت الدولي. استمتع الجمهور وشيخ الجمهور وعمل جو بالفنانة المتألقة سيدة الافتتاحات الفنانة اية دغنوج. أيوتا أهلا وسهلا مرحبا بيك.
2: عايشك يا هلا. مرحبا بكم. مرحبا بكل مستمعي جوهرة فيم واللي يتفرجوا علينا زادة في ديجيتال. مرحبا بيها. جيتكم بغبرة ثنية. جيتكم
1: بواجهة تقول جيتكم بالحوت جيتكم بالشاوري جيتكم بالمناني من بنزرت هذا ايش نعرف انا.
2: انا جيت بالوهج وبالحب نتاع الناس جيت بال جيت بالانرجي نتاع الببليك جيت بالفرحه نتاع النجاح الحقيقه خطفتوني انتم.
3: انا جيت بالوهج
2: دونك فرحانه برشا اللي انا جيتكم اليوم على سخانه الحكايه باش نجي نحكي لكم على العرض نتاع البارح على الفرحه اللي فرحتها البارح مع ان غران بوبليك في ان غران تياتر في مهرجان كبير في افتتاح كبير.
1: انا ذولي الجمهور البارح الشيخ واستمتع الحق ايه دغنوج ما خفتش يخوف من زرت يرعب من زرت.
2: والله إن الكل قالوا هيدي أنا ما خفتش.
1: قبل ما تطلع روح تترعب. مهرجان كبير وجمهور كبير والبنزرتية وما يعجبهمش اللي يجي. أنا بنزرتية ونعرف للجمهور البنزرتي ما يعجبوش اللي يجي. وقلت لك هذا ديجا
2: قتلي.
1: قبل المهرجان
2: قلت لي في الكونفيرانس ديجا أنت قلت لي أخزر لي أنا بتات المرة هذه ما خفتش وما حسيتش بالرهبة رغم كبر المهرجان وساعة طاقة تحمل مع طاقة ساعة الجمهور الكبيرة اللي فيه وكبر الإيفينمون زادا أون أوفيرتور سي با أوسي فاسيل. أما بتات خاطرني كنت محضرة روحي مليح معناها تعبت برشا وانا نعرف روحي كي نبدا متهنيه وانا راضيه على الحفله معناها الناس الكل باش ترضى عليا خاطر فماش ما اصعب مني انا نتصور
1: فيه. والحمد لله
2: الحمد لله معناها انا كيف طلعت واثقه من روحي طلعت متهنيه على اني خدمت مليح وحضرت مليح
1: حفله رائعه تعبت
2: حفله تهبل شنو رائعه بركه هي.
1: وانت طالعه على السين وصوت الجمهور اللي عيط صوت الجمهور اللي يستنى في اي دغنوج
2: اي انا زعما طلعت لهم مع كلمه سي لطفي مدير المهرجان زعما طلعت وقتها. والله العظيم نسمع في الناس تعيط ونسمع في الناس تصيح ونسمع في الناس تصفق قلت لهم كهو نحب نطلع انا يزيني ما قعدت نستنى انا حاضر نحب نطلع نغني كهو طلعت نستنى في سي لطفي كامل باش نطلع نجري.
1: من احسن المهرجانات ايه
2: هو كل بيرفورمانس وكل لقاء سبيسيال الحقيقة لكن يعتبر من أحلى لقاءات اللي جمعتني بالجمهور. الجمهور الحقيقة ما تأخرش على الوجود وعلى الدعم وعلى الحضور وعلى التشجيع وقديش نفرح بالحق قديش نفرح كي نرى جمهور كبير معني البارحة احنا قدام 8000 متفرج.
1: أول مرة تغني قدام العدد هذاك العدد الضخم من الجماهير
2: جايين لأية دغنوج خصيصا أي معناها صحيح أنا غنيت في كارتاج قبل كومبلي لكن كان في عروض مشتركة كنت حاضرة كضيف في عرض في عرض زياد غرسة وأمينة فيخت ولا عروض مشتركة تكريما للأغنية التونسية أو فنانين تونس كبار لكن عرض إيه دغنوج جمهور جاي إيه دغنوج قص وجاي إيه دغنوج الحقيقة أول مرة
1: طلعت على المسرح وغزرت للجمهور وقلت لهم بتونس بيك
2: وانتم
1: ترخى نسمع

0: كنت مع جمهور مهرجان بنزرت اللي سمع برشا أغاني، سمع التراث البنزرتي، سمع التراث الكافي، سمع أغاني إياد غنوج الخاصة بها هي.
1: صحيح، سمع الطربي، سمع تكريم السيدة نعمة، صليحة، سعد محاسن، محمد عربي القلميمي، المنظر جبابلي. الحقيقة حاولت في أوكازيون كيما هكا مع جمهور سميع وجمهور داعم أني نسمعهم وسورتو جديد، معني أنا حبيت نقدم أغاني جديدة. والحاجة اللي سيتي امبرسيونون اللي العبيد حتى كان غنية سمعتهم أول، أنا نعرف الجمهور بنزرتي صعيب، حتى كان سمعتهم أول مرة لكن قعدوا مشدودين ويسمعوا في الكلام ولي ديتاي ويشجعوا بعض، وكل ما نقول لهم باش نغنيكم غنية جديدة يقولوا لي أي غني لنا غنية جديدة. فحاجة تفرحني الحقيقة أن الجمهور قابل ويحب يسمع مني أغاني جديدة.
0: بي أي أنت سنست الجمهور، سنست الجمهور بالطرب،
1: أي
0: سنست الجمهور بمجالس الطرب،
1: أي
0: كي هكا تعمل هكا تعمل فلتة على الطرب وتمشي للتجاري، تمشي للكوميرسيال، يتقلق منك الجمهور يتغشش عليك البيبليك
1: جمهوري الحقيقة عمره
0: ويقول لك ارجع وين كنت.
1: لا لا جمهوري عمره ما يتغش علي، يظهر لي جمهوري مسالم يشبه لي، جمهوري بالحق يشبه لي، يتقبل مني كل شيء الحمد لله، عندي علاقة كبيرة به وعنا ثقة المتبادلة اللي يعرفوني ما نقدم لهم حاجة إلا مخدومة بمحبة. وإنا اللون الطربي موجود في خامة صوتي، يعني حتى كيفش نغني كوميرسيال باش تسمع فيه غنية مزيان.
0: إن اللي يعجبني فيك تغني، تغني وتمثل فرد وقت،
1: أنا نعيش هالحالة،
0: تمثلها الغنية
1: نعيشها،
0: معنى نحسك تعمل في الحركات بالملي، عرفت
1: بالطبيعة
0: نحسك تهكا بالملي
1: نعيش
0: عيني شافتك وذني عرفت
1: قديش نصبر وقديش نصبر. اي لا نعيش
0: مش معنى حاجة ترى كيفاش
1: اليوم كان قاعد لكم ما سميزة في صوتي اما نغني لكم يعني. تحبوا عيني شافتك خنتينا،
0: اي نحبها في
1: عيني شافتك خنتينا ودني سمعت سبيتينا، عيني شافتك خنتينا ودني سمعت سبيتينا، قداش نستر قداش نستر قداش نصبر قداش نستر قداش نقول اش علينا اش علينا اش علينا
0: اش علينا اش علينا اش علينا محليك. يا محليك بالحق محليك عامله نهج خاص بك انت، متفرده استثنائيه، تعمل حاجه اللي تشبه لك انت كهو، بديت ركزت على موندو ديجيتال، تعمل كل قاعده وتبدا تغني كل مره تهبط حويجه،
1: كل مره تهبط خواطري الحاجات في بالي
0: كيفاش معناها؟
1: والله شو انا قلت لك في في في الديجيتال تعرفت على جمهور اخر او بنيت علاقه اخرى مع الجمهور، في الديجيتال وليت اكثر صحبه مع جمهوري، علاقه قريبه اكثر، معناها نحينا هكا الاحكام وهكا التقاليد الرسميات برشا اللي نتاع المسرح والسين والكرافات والكوستيم وما تتحركش برشا. في ديجيتال اكثر اصحاب، شنو عملت اليوم، شنو صحتك، شنو حفظت جديد، ماذا اسمع، لاني سمعت هكا الاغنيه نتاع اساله، شقول لك انت تحفظها وتغنيها لنا، هكا احنا راني انا والبيبليك نتاعي معناها في الديجيتال، نعمل دي بوكس شنو تحبوا تسمعوا بصوتي والاغنيه اللي انا نحس فيها روحي نغنيها لهم. تكون دي مومون دو بليزير اصحابي، معناها الجمهور هذاك رسمي لي، الجمهور هذاك ركيزتي، الجمهور هذاك نقول انا الوقود اللي يحرك فيا الابداع ويحرك فيا الخدمه ومحبه الخدمه رغم كل شيء ورغم الظروف الموجوده الكل. انا نرى في الجمهور هذاك اللي لازمني نفرحه ولازمني نكون قد عينه الكبيره اللي تخزر لي وقد انتظاراته وتطلعاته ليا. ف العلاقة ذيك الحقيقة زادت كبرت فيا أي أخرى وخليت علاقتي بالجمهور حتى في السين حاجة أخرى. توكي تحضر الحفلات ترى علاقة أخرى مع الجمهور سيغ سين، فهمت؟
0: إيه دغنوش قاعدة تفرح في الجمهور متاحها
1: خاطر ما يفرحوا فيا
0: وشيخة بالجمهور متاحها. الناس اللي تحبك تدعثر، الناس اللي
1: أش علينا،
0: الناس اللي تحب تحفر لك
1: أش علينا،
0: الناس اللي تحبك تطيح
1: أش علينا بدي جيد يعملوها مع
0: الناس اللي متى بيها ايه دغنوج عليش كبرت برشا فش قام
1: يالتي
0: برشا
1: هيلا اختاني هيلا شريك تعمليها كم يعرفوني شاكرا
0: برشا مهرجانات عندها فاش قام هذوما الكل منين
1: بالصوت هذا زاد بالضبط تمثل فيه
0: وكيفاش
1: مش تحبني نقلها معناها انا نسينا نخدم على روحي الجمهور طلبني يحبني عنده ثقه فيا وانا موجوده باش نلبي له رغبته وين يطلبني يلقاني
0: شكون يحفر قاعد
1: والله ما نعرفش
0: شكون يحفر وراك
1: ما نعرفش ما نخزر لهم شو ما في باليش يمكن ليكيب اللي معايا راجلي مدير اعمالي والبنات اللي يخدموا معايا ربي يفضلهم وان شاء الله ربي بالحق يخليهم لي خاطر بالحق ناس تمن بيا وتحبني
0: هو المشكله فيش اللي يحفر لك في الحفره قاعد يطلع فيك ويتيحوا خاطر هو في عوض يخمم
1: ومن أعمالكم كيفاش وردت إليكم هذا هكا
0: في عوض يخمم باش يطلع قاعد يحفر
1: ممكن يخسر في طاقته
0: واللي يحفر الحفرة أختي
1: يطلع يتيح فيها
0: يعمل شبلق
1: هكا شبلق صحيح والله يشوف أنا ما نخزر لهمش حاجات كيما هكا وحتى كان ساعات الفترة الأخرانية شفت حاجات وسمعت حاجات وعشت حتى وأنا موجودة شفت فنانين قالوا حاجات نعيب عليهم على خاطر مستويهم نورمالمون ارفع من هكا فهمت نورمالمون انت اكبر من هكا وانت فنان ولا فنانه ما تيحش في هالهفوات هذه اما انا نقول انا اكبر من هكا ثقافتي اكبر من هكا تربيتي اكثر من هكا فهم انا نخدم انا اجابتي بمحبه الجمهور وبنجاح عروضي شفت اللي صار قبل هذا الكل زيد حفزني وشجعني باش نعمل عرض ذا يقعدوا يحكيوا عليه الناس وهذاك اللي عملته
0: حاجة أخرى أي حتى على مستوى التدخلات التلفزية الإذاعية ما كانتش هكا يا دغنوش تحسك تزلست
1: كيفاش كنت؟
0: عاقلة مسالمة
1: مود كي الدنيا تربيك
0: راه ما تجبد حتى حد
1: ماما كيفاش يجبدوا فيا
0: غني وتروح
1: حتى أنا لتو هكيك شنو شفت مني؟
0: لتو وليت كمام
1: شنو نعمل انا؟
0: تزلزت
1: كيش معنيها تزلزت؟
0: معنيها وليت
1: وليت نجاوب معنيها على الناس ما انا ما شفتش روحي الحقيقة وما ما نراش روحي نهار نجاوب على فنان ديريكتما فهمت نقولوا فلان راك قلت فيا كلمة ما تجيش ولا خاطر نعرف فنانين هذوكم كي قابلهم نرى في عينيهم هكا المحبة والترحاب فهمت
0: صار في وجهك لون وفي قفاك لون
1: طبعا طبعا
0: قدامك ايوتا وراك
1: راك خيط إيش ربي إن شاء الله ربي يعين الناس الكل الحقيقة أنا ما أشوف إذا كان في في في قالب المنافسة شريفة فأنا نقبل المنافسة في في في قالب الفن فهمت دافع على البروجي نتاعك دافع على بلاستك تخدم أغنية وتقول أغنيتي مخير أي أما كالأحاديث الجانبية والحاجات هذيك أنا ما نهتمش بها الحقيقة ما حتى في حياتي الخاصة راه مانيش مرا من النوع هذيك أنا مانيش مرا من نوع نقول جارتي قالت وصاحبتي قالت وفلانة قالت
0: تقطع ولا تريش
1: ما عنديش الحقيقة ما عنديش لا عندي وقت لا عندي جهد ولا عندي طاقة نحب طاقة اللي عندي وما يقعد لي في نهاري بعد ما كمل داري وصغار ولدي وراجلي وحياتي وخدمتي نعملهم في حاجة ما تتصلح بيا نرسم تابلو ونعمل تحفة نعمل حاجة فهمت فالحياة غالية برشا وثمينة برشا وتضيع علينا فيسح فلازم نستثمروها في حاجة تفيدنا انا نراها هكا
0: ما تضيعش حياتك في التفاهات
1: ليه وعندي احلام ما اكبر لازم ديما نخدم لها ما عنديش وقت ضايع
0: شنو هي طموحاتك اي دغنوش
1: اول حاجة طموحاتي نبني عائلة متوازنة
0: ربي فنية تقصد
1: لا عائلتي نبني عائلة متوازنة نحمي عائلتي نبني نكبر ونربي صغير متوازن عنده من محبة أمه ما يكفيه عنده من اهتمام أمه وبوه عنده توازن في حياته العائلية اللي هو صعيب مع مسؤولية الحياة مع ضغط الحياة مع ستريس لازمك توازن وتحاول انك تتكلمي روحك تروح لدارك تكون هادية تعطيه طاقة إيجابية خاطر هو موش ذنبه زادة نربي ولدي مليح نكبره مليح نحبه برشا ونبني كارير كبيرة نعمل موسيقى تشبه لي نبني جمهور يحبني نكون قد ثيقته تطلعاته نكون ايه دغنوج الفنانة التونسية العربية تراوني في مسارح كبيرة شو ما كبرها الحلمة
0: اني في الكارير اللي تحلم بها
1: عربية انا نحب ايه دغنوج مش نحب انا نطمح وان شاء الله مانيش بعاد ايه دغنوج الفنانة التونسية في كارير وفي في مسيرة عربية
0: فنانة عاملة كارير كبير وتحب تولي كيفها
1: ما الحقيقة
0: في تونس شكون
1: الحقيقة ما فميش
0: حد واحدة
1: مش نحب نوصل لها أما
0: تولي كيفها توصل غادي
1: كيفها ليه ما فميش
0: حد والله يصح عليها
1: ليه ما نقولش صح شو الفنانة اللي أنا نفتخر بها نفتخر بخدمتها فهمت معناها حاجة تفرحني لطيفة صابر ذكرى يرحمها شكون صوفية رغم أنها تركت فترة طويلة، مع برشا الحقيقة الفنانات الكبار، لطفي بوشنيق، زيد غرسة، هذوما اللي كارير اللي حتى من بعد 20 سنة قعدوا العبيد يحكيوا عليهم يحكيوا على موزيكتهم.
0: شنو الأهم بالنسبة للفنان؟ حاجة مهمة بالنسبة للفنان أنه يكون عنده صوت رائع أو صوت وذكاء خارق.
1: شفت في وقتنا تو الذكاء أهم حاجة في الميادين الكل. صوت تو تنجم تغني بخط الغنية تو الموجودة على السوق، ما تستحقش صوت ياسر قوي وطاقة صوتية رهيبة، تستحق صوت صادق، صوت صادق معناها صوت ما يتصنعش، صوت ما يقعدش يوري في طاقته هكا وبراد فير مع الببليك ولا مع الناس، فهمت؟ فصوت صادق تقدم الأغنية تكون وفي للكلمة واللحن وتقدمها تحسس الناس بموضوع الأغنية، فهمت؟ هذا حاجة مهمة وهذا فيه ذكي زيد. أما الخدمة والذكي والحضور والحضور الركحي والجمالية في حضورك وتكون عندك صورة سبيسيال لك أنت وحد حاجة تشبه لك، هذا مهم برشا برشا برشا برشا.
0: علاش سألتك سؤال هذا؟ كي سألتك شكوني الفنانة الأسامي اللي سميتهم لي، لطيفة العفاوي عندها ذكاء خارق، صابر الرباعي عنده ذكاء خارق،
1: ما باش توصل للعالم العربي،
0: ذكرى محمد عندها صوت صوت
1: وذكاء خارق زيد،
0: لا لا ذكرى صوت
1: وذكاء ليه
0: صوت ذكرى عندها
1: ايواش قايد عليها،
0: لا لا قايد عليا ذكرى عندها صوت
1: طبعا صوت عظيم،
0: صبر الرباعي ذكاء خارق، لطيفة العلفاوي ذكاء خارق.
1: اوكي انا مراني ما رايك هذا ما يمثلنيش،
0: استنى مش معناها صوتهم خايب،
1: صح تقول قول
0: يا اخي اش قلت توا؟
1: لا قلت ذكاء خارق،
0: علاش تقول فيا في اللي قلت ليه؟
1: انا راني نسلك لك فيها تو قاعده
0: معايا، عندهم درست ذكاء خارق
1: صحيتك اي اباغ الصوت الخارق
0: خارق لي
1: رد بالك هيلا
0: لي خارق لي نكذب عليك،
1: انا نقول لك اصوات حلو. اصوات جميله جدا، ليش صوت صابر
0: صابر يعرف يغني، صابر صوته مزيان في اللون اللي يغني فيه يغني فيه، اما عنده ذكاء خارق
1: افيك سا اي صحيح صحيح،
0: لطيفه عندهم عندها ذكاء
1: صحيح
0: فوق الخارق
1: صحيح،
0: ما شاء الله عليها وتبارك الله، لا واحد على خايت
1: صحيح. شنو السؤال؟
0: جو بيك
1: اوكي
0: انت تحب تحلني مخي
1: ليه بالعكس يا هنا انت انا ما حبش نوحلك انت لقيت ثغره في الحكايه حبيتك انت توضح الامور معني انت بالعكس انا نخدم لمصلحتك قاعده ان شاء الله. الاسامي اللي سميتهم لك فنانين عندهم اصوات كبيره وقدرات صوتيه كبيره، ثقافه موسيقيه زاد مهمه جدا، صابر استاذ صابر يكون أيوة. الاصوات معناها راهو نحكيو على ان غران ميتر، وذكاء زاد معناها انا نتصور ما وصلوا للدرجات نتاع الانتشار والشهره إيه والكاريره هذيا.
0: استنى استنى ممكن تقول لي صوت يرعب، نقول لك لطفي بوشنيق صوت يرعب
1: اي وذكي زاد
0: فهمتني شنو هو
1: وذكي
0: لا لا لطفي مش الذكاء عنده السياسه برشا سياسه
1: فيها ذكي
0: عنده سياسة برشا سياسة
1: كما جيش ذكيرة وما يسيسش صدقني لا يخزر لي باش توصل لمرحلة النجومية هذه وللحلمة اللي أنا نحب لها كما وصلوا هالفنانين الكبار هذوما وباش تبني أغاني وتعمل أغنيات تشم فيهم ريحة البلاد ليتك أنا كي تقول ريتك ما نعرف وين تشم ريحة المدينة البارح بركة نحكي فيه الموضوع هذا مع المايسترو محمد لاسد كي تقول زيد غرسة ترى الجبة وترى القصبة وترى المدينة العربي تراهم تتخيلهم تشمهم فهمت باش توصل تعمل هكا وتطبعها في مخاخ الناس من داخل لازمك ذكي لازمك خدمة لازمك تعرف تختار لازمك تعرف تسوق لهم حتى كان قبل كان التسويق ماهوش كيما توا لكن كان فما تسويق وفما خدمة وفما ذكي وفما استراتيجية اما باش تقعد هكاك تخدم في البعلي وهاني نخدم وهاني نحط أغنية وكها وما عندكش منهج يعني محدد راه باش تقعد تضيع في طاقتك فالناس هذوما ما وصلوا لدرجات هذه الا ما عندهم ذكي.
0: قبيله كنت نحكي مع شهرزاد هلال
1: قدم لها تحيه محليه
0: قاريه على روحك
1: اي
0: حتى انت فنانه قاريه على روحك
1: اي سي بيان سور هذا فخر كبير ليا تعبت انا وقريت وجربت وفشلت ونجحت وتعلمت ويعطي مساحه ستستي في المعهد العالي للموسيقى واللي قراوني الكل
0: وليت دكتوره
1: انا ما زلت الحقيقه نزلت شفت كان عندي شويه وقت فارغ راني ما قعدتش نلوج على القيل والقال راني نمشي نعمل ماستر ونعمل دكتوره نتاعي انا مش خير لي بربي ان شاء الله نلقى شويه وقت الحقيقه اي ماذيا ما زالت ناقصتني ان شاء الله يا ربي ان شاء الله
0: ان شاء الله اي دغنوج تبارك على سيده الافتتاحات
1: الحمد لله
0: بدون منازع
1: الحمد لله
0: هذه الصائفه وين بعد بيه. بعد مهرجان بنزرت وين على خير وين مشيت تشد الثنيه ونمشيو معاك
1: ان شاء الله لو 23 موجودين في سيدي حميده لو 25 موجودين في افتتاح مهرجان جميل ومزين لو 26 موجودين في سلينا مازال عنا لقاءات في المهديه ان شاء الله في القلعه ان شاء الله ما نكونش نسيت دي دات اخرين لكن موجودين باذن الله وتابعونا على مواقع نتاعنا تلقاو لي ديتاي الكل وتلقاو الجديد الكل وعنا برشا اغنيه جديده وان شاء الله الجمعه هذه موجوده اغنيه ان شاء الله تكون موجوده على اليوتيوب اللي سمعناها البارح في مهرجان بنزرت مش هخسر الاغنيه المصريه اللي سمعنيها البارح اول مره مش هخسر لما هسيب على قد ما هكسب فيك وانا عندي ايمان بالله دنيتي احسن بعدك
0: ايوه وبالله
1: بالاغنيه أيوه. يلا انت انا اقول لك خشمي تسكر اليوم وانت تعبني نغني لك نغني لك يا هيله ميسالش مش هخسر لما هسيب على قد ما هكسب فيك وانا عندي ايمان بالله دنيتي احسن بعديك ده كفايه عليا فوق من اوهام ضلوني بصراحه بدون تقليل انا فرصه كبيره عليك
0: انت فرصه ما تعوضش والحوار اليوم ما احناه مع الفنانه ايه دغنوج بالحق ما احليك تهبل باش نمشيو الكفاش باش نمشيو شويه غني وباش نرجعوا مع ريحه في الليله
2: جوهره اف ام
3: الدنيا
2: جوهره اف ام

0: الليلة الليلة
1: طيب شو نشوفوا من الفائز؟ شكون اللي قال؟ شكون اللي طلع؟ شكون باش يغني الليلة في مهرجان دوغا دولي واللي عنده برشا ما يجيش لتونس واللي قلنا له اس السلام عليكم ليلى رحاب شفما الليلة
2: الليلة الجو حفل هلولة ما نحكي لكش برشا سهرات وبرشا زيدة سهرات لنا العيار الثقيل اليوم السبت 18 جويلية عشق الراي عندكم موعد مع سهرة استثنائية لأسطورة وملك الراي الشيب خالد بمهرجان قرطاج الدولي نمشي لمدينة العلوم اليوم فما سهرة مزينة برشا تجمع النجم العربي نويل الزغبي والنجم المتألق رؤوف ماهر بمسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم السلام عليكم الفنان المصري حكيم الليلة في مهرجان دوغا الدولي بعد غياب دام قريب 15 سنة يعود لتونس من خلال
1: يعود
2: مهرجان السلام عليكم برشا جو برشا شتيح برشا ذكريات اليوم في دوغا الديفا إيمان الشريف الليلة في مهرجان نابل الدولي اليوم هو عرض الافتتاح بعرض الخروبة مهرجان بنزرت اليوم فما سيرك الكبار والصغار باش يمشيو يعملوا برشا جو لو فواياجور زاد اليوم فما افتتاح مهرجان سيدي حميده بسيلينا فما ذبيحه وبرشا جو
1: حاصلو
2: زرد على حالها غدوه لحد

0: مع الكوميدي نبيل بن
1: كليب كليب
0: الكليب في تونسي ونص مسرحية دقت بالضحك.
1: وانتي ليلى وين ماشية؟
0: أنا ليلى ماشية نوال الزغبي ورؤوف ماهر
1: في
0: مدينة العلوم.
1: في مدينة العلوم. بيه يعطيكم صحة الناس اللي تسمعوا فينا الكل، يستركم يبارك لكم. شكون اللي بشي غني ليلى في مهرجان دوك دولي؟ أكيد طلعتوها حكيم. إس إس السلام عليكم. أسمى بن علي من سوسة، أسمى بن علي من سوسة ربحت أن بونداشا بقيمة 100 دينار من عند إسباس حمزة بنان. ملا أفار مع إسباس حمزة بنان، وامشي شيخ وعبي وعبي وعبي وعبي وروح يا أسومة. ألف ألف مبروك، ألف شكر للمخرج معز الخياتي من بكري عملي هكا. هيا هيا هيا ما عادش بكري، هاني ماشي على روحي. السيد مدير مهرجان جرومبيليا باش يكون حذينا الأسبوع القادم باش نحكيو على تفاصيل مهرجان جرومبيليا. هوني حذية. باي باي باي باي.
2: تسمعوا يا مرحبا مع هلا الزوادي، مع هلا الزوادي على جوهر اف ام تي في. اسمع واتمتع واتمتع
3: برعاية
2: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 393. اسباس حمزة بنان تدلل يا غالي. كان جي الصيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم ايقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، العاب، اخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام تبداوها مع الماتينال ويكاند مع سلام هني من 6 ل 9 نتاع الصباح. السبت للا البيع من 9 ل 10 مع أحلام غيلان. بون بلان من 10 ل 11 مع أسمى الجربي. دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هيبة لوسي. ونهار لحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسمى الجربي. موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان. ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي. أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التولي. ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال جاسمي كامل فريق الرياضة. فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.
4: جوهرة سبور avec l'équipe sport sur Jawara FM.
3: برعاية
5: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
6: سيف سنيل اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اوريدو طور عالمك.
4: جوهرة سبور.
7: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. البداية بمونديال 2026.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: نبداو باخر اخبار في المونديال. المنتخب الاسباني بكري شويه الغى حصته التدريبيه في نيو جيرسي في نيويورك وين يلعب غدوه ضد الارجنتين. فينال مونديال 2026 مقابله تلعب غدوه 8 متاع الليل بوقت تونس في ستاد ميت لايف. السبب متاع تاجيل الحصه التدريبيه هو سوء الاحوال الجويه وايضا العاصفه الرعديه. السلطات الامريكيه طبقت بروتوكول السلامه الخاص بالعواصف الرعديه لتمنع اقامه الانشطه الرياضيه في الملاعب المفتوحه حفاظا على سلامة الملاعبية والأجهزة الفنية مما أدى لإلغاء الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب لاروخا. لذا الأنظار الكل باش تتجه إلى المقابلة الترتيبية من أجل المركز الثالث من أجل الميدالية البرونزية. ماتش يتلعب العشرة متاع الليل بوقت تونس. الديوك الفرنسية تلعب ضد الأسود الثلاث منتخب إنجلترا. مقابلة باش تكون في ستاد الهاردروك في ميامي. زفر الحكم الفنزويلي خيسوس فالنزويلا. ونذكر أيضا باش تكون مواجهة خاصة بين كيليان مبابي وجود بيلينغهام ثنائي ريال مدريد اللي صفر لقب مع فريقهم ريال مدريد وأيضا صفر لقب مع منتخب بيت بلدانهم. مواجهة من أجل البرونز بين فرنسا

وإنجلترا. الفينال نذكر غدوة كما قلت انطلاقا من 8 متاع الليل في ميت لايف ستاديوم الأرجنتين إسبانيا. الأرجنتين من أجل اللقب الرابع بعد سنوات 78-86 و2022 من أجل اللقب الثاني على التوالي. في المقابل أيضا الفينال السابع بالنسبة للأرجنتين، خسرت 3 فينالات قبل سنوات 1930-1990 و2014 في مواجهة منتخب لاروخا اللي يسعى للتتويج باللقب المرة الثانية في تاريخه بعد ما وصل مرة وحيدة للفينال، كانت عام 2010 عند 16 سنة وقتها توج باللقب دونك بقيادة الموهبة لامين يامال، يسعى للتتويج باللقب هذا. في المقابل بشلقة طرف ثاني اللي هو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اللي يحلم بالتتويج باللقب الثاني على التوالي. مقابلة الفينال باش يزفر الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش اللي هو زفر قبل بعض المقابلات في المونديال، 3 مقابلات تحديدا، مقابلة البرازيل والمغرب اللي فات 1-1، الأردن والجزائر وفات 2-1 للجزائر، هذا مزوز مقابلات زفرهم في دوري المجموعات، وزفر لقاء المكسيك والإكواتور اللي فيه هدفين مقابل 0 المكسيك، هدف الدور 16، بينما رقم جديد بالنسبة للعرب في نهائي المونديال بعد 28 سنة كاملة باش نلقاو حكم يكون في طاقم ضمن طاقم تحكيم اللي باش يزفر المقابلة النهائية اللي هو الأردني أدهم خدمة، باش يكون حكم رابع. والتحكيم العربي كما قلت يرجع خاصة آخر مرة كان ظهر فيها كان المغربي سعيد بالقولة اللي كان زفر فينال 98، أيضا أدهم خدمة مش يكون وحده في الفينال وفي الطاقم هذا، باش يكون أيضا محمد كلاف اللي هو مواطنه في خطة مساعد احتياطي. بالنسبة للحكم السلوفيني سلافكو مذكره صاحب الورقة الحمراء الشهيرة نتاع كامافينجا، وأيضا نذكروا الحكم هذا مكروه خاصة من جماهير الإسبانية وحتى الصحافة الإسبانية كانك حكيت عليه برشا وعلى السبب نتاعه مع منتخب إسبانيا. نحكيه على نجم منتخب التانجو ليونيل ميسي اللي بشي شارك في الفينال غدوة، بمشاركته في الفينال يصبح أول لاعب في العالم يشارك في 3 نهائيات دونك 2014-2022، وغدوة إذا كان العب بطبيعة بشيكون متضرر بشيكون أساسي 2026 بعد كافو الوحيد اللي حطم الرقم هذا، دونك كان عنده 3 نهائيات 94-98 و2002، حتى بيلي اللي توج ب3 كؤوس عالم كان شارك في زوز نهائيات فقط. نختموا المونديال بالندوات الصحفية، شنو قال المدربين قبل الماتش الكبير؟ سكالوني مدرب الأرجنتين قال قبل الفينال لن نسمح للماتادور بالخروج من الملعب منتصرين. ديلا فوينتي مدرب منتخب الإسباني قال باش نواجه منتخب يقدم مستويات رائعة منذ سنوات وندرك حجم التحدي اللي ينتظرنا، باش تكون مقابلة ما بين أفضل زوز منتخبات في العالم ونأمل أنه يكون لقاء كبير بقيمة الفينال. الفينال أيضا اللي باش تكون فيه عروض فنية ما قبل المقابلة النهائية، وأيضا بين الشوطين لأول مرة بين الشوطين باش تكون مدة الراحة بين الشوطين 17 دقيقة، خاصة باش يشاركوا برشا فنانين وبرشا مشاهير في بعض العروض منهم توم كروز مادونا شاكيرا وغيرهم من المشاهير، بما أنه سوم التيكيات متاع الفينال يوصل حتى للـ $200,000 أمريكي.

0: جوائز ام تي في.
1: نحكيو على كرتنا في تونس، نحكيو على النجم الرياضي الساحلي. 4.3 مليارات هي شهاري ومن احمد خلده بذمة ليطوالي فائدة ملعبية في زوز مواسم الاخيرة. ورئيس الهيئة التسييرية الدكتور كريم العكروت اشار الى صعوبة الوضع المالي ودعا لاحباء للاقبال اكثر على اقتناء الاشتراكات السنوية وايضا القميص الجديد متاع الفريق، وقال انه ليطوال مازالت مهددة بعدم المشاركة في البطولة. الوضعية المالية وكل التفاصيل مع الدكتور كريم العكروت.
2: بارتاجي معاكم شنو هي لا سيتياسيون فينانسيير تاع ليطوال تاع السنتين اللي فاتت، سنه 24-25 سنه 25-26. بالنسبه لسنه 24-25 ونحكي على الفوتبول، بالنسبه للسالير عندنا ام بي 329,000 دينار، وعندنا ام بي في البريم دو رونفمون 322,000 دينار، معناها عندنا ام بي 752,000 دينار لسنه 24-25. قلنا الحمد لله المبلغ هذا مش كبير، ان شاء الله السنه اللي بعدها يكون في النيفو هذاك ولا اقل. مرعنا الاكتشاف اللي فقت فيه الحقيقه نتاع ربي اليوم اللي سنه 25-26 لي سالير حجم لي سالير هو 2 مليار و564، خلصنا منهم كان 1,31 مليار دينار. دونك عندنا ام بي 1,533 مليار جرايات شهريه للاعبي نجم الرياضي الساحلي سينيور، دونك 1,533 مليار. ومالوغوزمون كي ما نخلصوش العباد في الوقت وكي يخرج يعمل شكاية ولي ياخوها كاملة، الوغ كان جينا نحسبوا فيها وفور مزور ونعطيو لي سالير نتاع لي جور ونعطيو لي بريم دو روندمون ما يكونش عندنا المبالغ هذه الكبيرة. دونك لي بريم دو روندمون سنة 24-25 المجمول نتاعها 2 مليار و552,000 دينار، خلصوا منهم كان 348,000 دينار، وقعدوا ام بي 2 مليار و203,000 دينار. دونك مجموع الام بي في الفوتبول سنة 25-26 هو 3 مليار و736,000 دينار، والمجموع بين السنتين 24-25 و25-26 هو 4 مليار و389,000 دينار.
1: نحكي على النادي الافريقي اللي كمل تربصه التحضير الاول، من المنتظر انه يدخل في ستاج ثاني باش يكون في مدينه عين درهم. اجتماع منتظر بين المدرب فوزي البنزرتي ومهدي ميلاد للحسم في ملف الانتدابات، خاصه بعد مغادره 6 ملاعبيه منهم سيلي الشريفي بن عبده، غيث الصغير الزمزمي واخرهم فراس شوات. رسميا الوحده الاماراتي اعلن تعاقده مع الظهير الايسر التونسي امان الله مجهد اللي تم تسجيله ضمن في المقيمين ملاعبيه المقيمين في الوحده الاماراتي. مجهد 23 سنة لعب الموسم الفارط النصف الثاني بالبطولة مع مستقبل سليمان قادم من الدرجة الرياضي التونسي. نقول برافو، ألف مبروك البطل التونسي والأولمبي أحمد أيوب الحفناوي اللي رجع لمنصة التتويج اليوم الصباح بعد ما أحرز ميدالية ذهبية في سباق 200 متر سباحة حرة ضمن منافسات البطولة اللي تدور حاليا في ولاية فلوريدا في أمريكا. الحفناوي اللي كمل السباق في المركز الأول عمل توقيت دقيقة 50 ثانية و76 جزء بالمئة، مؤشر إيجابي إن شاء الله نشوفوه على الفوديو اليوم في البطولات الدولية الكبرى في الفترة المقبلة. كانت هذه ثالث نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس اللاذوي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة.فم.نت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فم في لمن.
0: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور avec l'équipe sport. نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.

0: أحلى الأغاني الشرقية على جوهر اف ام.
1: We can't zen. الستة وأربعتاش دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. ويكاند زين رونديفو من توا حتى للتسعة متاع الليل، أخبار فنية، متابعات، موزيكا، وريتم صيفي بامتياز. نسلم عليكم ما كنتوا في الاستماع والمتابعة، شادين ثنية إن شاء الله، ثنية زينة للجميع. وإذا كان أنتم في الدويرة نقول لكم أخرجوا الطقس سخون، خليكم كونكتي مع أهم العروض اللي أكيد تكتشفوها وتتعرفوا عليها ديما، والتذكير يكون مهم باش أنتم تكون هكا، ما نحبش نقول العشوية، ما السهرية تكون بروغرامي. دونك خليكم ديما في المتابعة والاستماع. تحياتنا لليكيب الكل، ياسمين في الديجيتال نقول اهلا وسهلا مرحبا، سامي الظويري في الاخراج اهلا وسهلا. شحوالك سي سامي؟ امورنا واضحه يا خويا، ينورنا راهو زيد انيس الذويتي، نورنا بالحق، ينورنا كي يعمل لنا هكا النشره الاخباريه. وكل مره نكبتي عيد ميلادك البارح يا انيس، كل عام وانت حي بالف الف الف الف خير، وان شاء الله ديما متالق. انيس الذويتي خونا وزميلنا، وشنو نقولوا له يا سامي؟ اعطينا عاد خلينا نحتفلوا به بعيد الميلاد. نسلموا عليك ان شاء الله مسيره هكا حافله عبر موجات جوهر فين، وان شاء الله ديما تبلانتاد، وان شاء الله ديما ونجح. دونك برج السرطان ولا برج السرطان يا رومان.

0: جدية وحرفية، عنده كاركتير وعنده شخصية مرحة جدا خارج الكواليس. خليني أقول أنا شخصيا من أكثر العباد اللي كي نقابل أنيس نضحك من قلبي، دونك شغل ربي يعطيك لقد قلبك أنيس. يلا سيدي هيبونوسيف معكم مقدم ميكرو الدنيا وما فيها، نسلموا على مروان سعد في التسويق العام، نقول لكم موزيكتنا تبدا معكم توت سويت، ومتابعاتنا أكيد للأخبار وغيرها متواصلة حتى للتسعة. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.
1: Move, move, move.

36 دقيقة على موجتنا، مازلنا مواصلين معكم الغونديفو في ويكاند زين. أكيد لا حديث إلا في الأيام الأخيرة على درجات الحرارة القياسية، معدلات الحقيقة جاوزت يعني الأرقام اللي كانت متعودة بها. دوك نحكي مثلا على يوم تاريخي مناخي في تونس، تم تحتيم الرقم القياسي للحرارة لشهر جويلية باش يتجاوز القديم وقت اللي كان 49.2، الرقم الجديد هو 49.7. نحكي وكما قلنا على القيروان اللي كانت الأسخن عالميا، هي أسخن محطة على الأرض البارح. دونك نحكي وكما قلنا على أرقام قياسية تم تسجيلها البارح 17 جويلية 2026. في الصدارة القيروان، ثانية كوندار 49.7، ثالثة مجاز الباب، رابعة جمال، نصر الله، السويسي قعفور ب 48.6، زغوان، بيجا، مطار جيبس مطمطة 37.3، مطار تونس كرتاج 46.7. نحكيو كما قلنا على أرقام ومعادلات قياسية تم تسجيلها البارح. دونك وكما قلنا التوانسة استبشروا خير بهالانخفاض الطفيف، أي نعم نحكيو على انخفاض طفيف في درجات الحرارة. ديما نقولوا ربي يعطينا هكا بالنسائم العليلة اللي تخفف علينا وطأة الحرارة، سورتو على الناس اللي تكون اكسبوزي للشميسة، الناس اللي تعبتها درجات الحرارة المرتفعة. دونك خلينا نحكيو على آخر تحيينات فيما خص الوضع الجوي، لأنه شفنا هكا بعض الصور فيها كميات أمطار في بعض الجهات. دونك اليوم يتسم طقس السبت بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية، خاصة بالمرتفعات، مع إمكانية امتدادها محليا إلى مناطق الوسط، ثم يكون قليل السحب بصفة عامة خلال بداية الليل. تهب الريح اليوم من القطاع الشرقي، تكون ضعيفة فمعتدلة والسرعة متاحة، ويكون البحر هائج إلى قليل اضطراب. أما درجات الحرارة اليوم في الليل تتراوح بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات، مع بلوغها محليا 42 درجة بالجنوب الغربي. دونك كما قلنا نحكيو على هكا يعني مقارنة بالبارح والأيامات اللي فاتت، يعني عادية الحرارة، عادية جدي بيان عادية في شهر جويلية والطقس سخون كومباري بدرجات حرارة قياسية. دونك شهر ديما ربي يرحمنا ويعطينا يعني بلطفو، يرحمنا بلطفو كما قلنا في الأيامات الجاية. أكيد تحيينات وزيدوا نتبعها بعد شوية وبلغات تلقاوها ديما على موقعنا johrafm.net. دونك اللي عنده بروجرام اليوم تاع سهرية، اليوم مجموعة من السهرات نهار السبت كانت في الفضاءات الخاصة أو زادة مهرجانات ومواعيد ثقافية، تنذكركم بها تباعا. ونشوفوا نعرفوا أنه الناس عندها كل غفليكس متاع تمشي بكري وتشد الصف باش نجم تلقى البلاصة اللي تنجم تتبع بها سبكتاكل. دونك نحكيو مثلا على عرض الشاب خالد، أكيد توصفوه فراهي أمام مسرح كارتاج والطوابير تستنى في العرض هذايا، كيف زادة في الحمامات سهرات خاصة كما نوال الزغبي وغيرها من العروض اللي نذكركم بها إن شاء الله بعد شوية تباعا. وانتبهوا زادة مع مراسلنا الأجواء قبل العروض هذية الستة وربطلتين دقيقة. الغونديفو مازال متواصل معاكم حتى للتسعة متاع الليل.

0: ويكاند زين.
1: 46 دقيقة على موجتنا مازلنا مواصلين معكم حتى للتسعة. خلينا نحكيوا على انقطاع التيار الكهربائي بيان سور، ولات فقرة قارة نحكيوا على ما هكا دونته وما اعلنته الشركة التونسية للكهرباء والغاز، انه باش يكون فما احتمال لجوء الى القطع الدوري للتيار الكهربائي مساء اليوم السبت 18 جويلية 2026، وذلك في اطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. وبينت الشركة في بلاغات منفصلة انه الانقطاع القطاع سامحوني المحتمل باش يكون خلال الفتره الممتده من 5 متاع العشيه حتى للعشرة متاع الليل، وعلى فترات متقطعه ويشمل عدد من المناطق بمختلف جهات البلاد، على ان تتم اعاده التيار الكهربائي بصفه اليه ودون سابق اعلام. ويشمل الاجراء المرتقب مناطق من تونس الكبرى، من بينها المدينه الجديده، البحيره، السعيديه، حدائق كرتاج، حي صنوبر، المرسى، رادس، فوشانه، المغيره، صنهاجه، رياض الاندلس، البحر الازرق، الكرم، عين زغوان، الشرقيه، حمام لمف، الزهرة، حمام الشط، سكرة والمروج. كما يشمل انقطاع المحتمل عدد من مناطق الشمال، لا سيما بولاية نابل وزغوان وبنزرت، إلى جانب مناطق شمال الغربي تشمل أمجاز الباب، بعرادة، التويرخ، نبر، القلعة، الخصبة والعروسة، ونفزة، ووشتاتة ومكثر. وفي جهة الوسط أفادت الشركة بأن القطع الدوري قد يهم عدد من المناطق التابعة لولاية المنستير ومحيطها، من بينها الوردانيين، خنيس، العقبة، المنطقة الصناعية بالمنستير، قصور سيف، شيبة، إلى جانب مناطق أخرى. أما بولاية صفاقس فقد يشمل انقطاعات معتمدية الغريبة، الصخيرة، منزل شاكل، المحرس، بير علي بن خليفة، عقارب، الحنشة، جبنيانة، بالإضافة إلى وسط مدينة صفاقس. وفي الوسط الغربي والجنوب الغربي والجنوب يمتد الإجراء المحتمل إلى عدد من المناطق بولاية جابس، مدنين، جربة، قبلي، تطاوين، جرجيس، بن قردين، فيما يشمل بالوسط الغربي مناطق من ولاية القصرين وسيدي بوزيد، من بينها فوسانة وسبيتلة وتالا والعيون وسوق جديد، وكذلك سيدي عيش بولاية قفصة في الجنوب الغربي. ودعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز المواطنين إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة، مؤكدة إلى أنه إعادة التيار الكهربائي سيكون دون سابق إعلام فور انتهاء فترات القطع الدوري. دونك هذايا فيما يخص كما قلنا الضوء دونك اللي قاعد يأرق في تونس الكل، وبيان سور المواطنين، وكيف كيف الكوميرسون اللي قاعدين يتبعوا في كل البلاغات والتحيينات باش الامور هكاكا تكون واضحه. دونك ذكركم التوقيت من 5 حتى للعشرة متاع الليل. دونك هذايا فيما يخص المناطق اللي باش يشملها الانقطاع. خليكم معنا، احنا مازلنا مواصلين الرونديفو حتى للتسعة، اكيد تحيينات وفقرات ترافقكم انتم وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعه ديما على موجات الدنيا وما فيها جوهر فهم.

0: جوهرة جيت سيت.
1: مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيد الظاهر. موعدكم في سهرية 19 جويلية مع مسرحية ما يضحكنيش للفنان ياسين الصالحي. موعدكم في سهرية 20 جويلية مع عرض سهرة طربية تونسية مع عرض جوهرة تغني. يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم سهرية 18 جويلية كاماراتا برشلونة.

0: جوهرة جيت سيت. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفام. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة المسائية، والبداية بالعناوين. غدا إجراء الدورة الثانية للانتخابات التشريعية بالكبارية، وطهران تقاضي أمريكا والاحتلال أمميا. في تفاصيل أخبارنا، تجرى غدا الأحد دورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية من ولاية تونس، وذلك لسد شغور مقعد ممثل الجهة بالبرلمان بعد وفاة النائب صالح مباركي في مارس الماضي. وكانت النتائج الأولية التي دارت يوم 28 من جوان الفارط قد أسفرت عن تصدر محمد صالح سالمي النتائج بحصوله على 663 صوتا، أي بنسبة 30.61% من الأصوات المصرح بها، تلاه شاكر بوثوري الذي تحصل على 657 صوتا، أي بنسبة 30.33% من الأصوات المصرح بها، وباعتبار عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة ووفق ما يقتضيه القانون، حدد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تاريخ الغد لإجراء الدور الثاني، والذي سيحتضن فعاليته 17 مركز اقتراع. في شأن آخر، عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تضامنها مع الصحفيين حمزة البلومي وإنصاف البغديري، مطالبة محكمة الاستئناف بالعاصمة بمراجعة الحكم الصادر في حقهما وضمان حقهما في الدفاع والترافع في إطار محاكمة عادلة تستجيب لكل ضمانات التقاضي. وقالت النقابة في بيان لها اليوم إنها تفاجأت بصدور حكم عن محكمة الاستئناف بالعاصمة يقضي غيابيا بسجن حمزة البلومي وإنصاف البغديري لمدة سنة لكل منهما، وبخطية مالية في حقهما، على خلفية الشكاية التي تقدم بها الرئيس الأسبق للجمهورية التونسية المنصف المرزوقي إثر بث مقطع منسوب إليه اعتبره غير صحيح في برنامج تلفزي في ماي 2015. بدعوة من جمعية أنصار فلسطين وباقي مكونات التحالف التونسي لدعم الحق الفلسطيني، انتظمت اليوم بالعاصمة وقفة تضامنية مع أهل غزة في الخيام في هذا الحر الشديد، وفق ما صرح به لمهر الصغير نائب رئيس جمعية أنصار فلسطين رضا دبابي.
2: بالنسبة للوقفة هذه عددها 136، هي وقفة دورية، البداية متاعها كانت مع 7 أكتوبر المجيد مع العبور، من وقتها معناها قالينا على أنفسنا كبرنامج معناها أنها تكون وقفة دورية أسبوعية في المكان هذا الاستراتيجي، هنواكبوا الأحداث واللي صاير ومعناها نبرزها ونبلغوا الرسائل متاعنا وتأييد معناها في نفس الوقت للقضية، ومعناها نتناولوا مختلف القضايا، معناها نحيوا مختلف للمناسبات كما يوم الأرض، كما مثلا يوم الشهيد، الأسرى، قدس، هدم حارة المغاربة. ما يخفى على حد أنه صيف السنة ما شاء الله معناها استثنائي في موجة الحرارة، معناها فهمتني أنت هاك تشوف معناها هنا احنا كيفاش نبردوا بالماء ونبردوا بالعطرشية وبالزهر وبالمظلة، عنا وسائل معناها حتى في صورة ماء، ومعناها ما ثمش نسبة صغيرة معناها من اللي صاير عندهم هم في الظروف متاعهم، ما غير مقاوي، ما غير ديار، الخيام معناها المواد المصنوعة بها الخيام، مواد معناها قابلة أنها ترد سخانة، معناها كي تضرب فيها الشمس اللي تحتها معناها يكون أقوى مدرجتي مرتين مضاعفة معناها الحرارة.
1: دوليا، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية أنها شرعت في مسار قانوني واسع لملاحقة الولايات المتحدة والاحتلال أمام المحافل الدولية، مؤكدة تسجيل مئات الملفات القضائية وإحالة وثائق رسمية إلى الأمم المتحدة بشأن جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان. قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي اليوم في رسالة مكتوبة إن واشنطن انتهكت مذكرة التفاهم، معتبرا أن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلا قيمة. هذا وقالت الخارجية الإيرانية إن مذكرة التفاهم قائمة على الالتزام مقابل الالتزام، مشددة على أن إيران ستلتزم بتعهداتها إذا التزمت أمريكا، ومشيرة إلى أن البند الخامس من مذكرة التفاهم لا يسمح للولايات المتحدة بفتح مسار مستقل موازي في مضيق هرمز. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن مقتل عسكريين أمريكيين أثناء أداء مهامهما في الأردن خلال التصدي أمس لهجمات شنتها إيران. ونهاية هذا الموعد الإخباري بفكرة عن الأحوال الجوية لهذه الليلة، حيث يتسم الطقس بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية خاصة بالمرتفعات، مع إمكانية امتدادها محليا إلى مناطق الوسط، ثم يكون قليل السحب بصفة عامة خلال بداية الليلة، وتهب الرياح من القطاع الشرقي وتكون ضعيفة فمعتدلة، فيما يكون البحر هادئا إلى قليل الاضطراب. أما درجات الحرارة خلال الليل فتتراوح بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و 40 درجة ببقية الجهات، مع بلوغها محليا 42 درجة بالجنوب الغربي. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
3: جوهرة FM
0: تسمع أوتوموتو
4: من نص النهار لساعتين على جوهرة FM.
0: تتابع آخر أخبار السيارات في أوتوموتو مع خالد إيليز إكسبير.
5: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
6: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou la 23-478-700.
0: Weekend Zen.

جوهرة سما ستيشن موج مع الموجة.

سبعة وعشرين دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من ويكاند زين. ساعتنا الثانية اللي باش نبداوها بخبير الحقيقة، يمكن جمهور ومحبيه باش يتأثروا بسماع الخبر هذايا. نحكيوا على واحد من أبرز رموز الأغنية الشعبية في تونس، الفنان القدير صالح الفرزيت اللي وفاته ألمانية اليوم السبت 18 جويلية 2026. دونك الفنان صالح الفرزيت في ذمة الله بعد تدهور حالته الصحية البارح ونقله إلى المستشفى العسكري. نحكيه كما قلنا على قامة فنية كبيرة عندها محبيها في تونس وخارج تونس بيان سور. حسب تصريحات عبد الرزاق الشابي يقول هي النهاية مأساوية يعتبرها، لأنه حكي شوية على الظروف وحكي حتى على سبب يمكن خلينا نقوله الحادث، يحكي على السيارة اللي دهست الفنان الكبير الله يرحمه والقدير صالح الفرزيت ولاذت بالفرار. يقول اليوم الحوادث واليوم الناس اللي يغيب عنها حس المسؤولية، وين باش يلقى وين الضمير معناها اليوم وقت اللي تضرب شخص وتلوذ بالفرار حتى التوى معناها الشخص ذا في حال فرار. وحكي زادة على الوضعية اللي تعدى بها الراحل صالح الفرزيت، يقول دخل في غيبوبة في فترة أولى، تكفلت وزارة الثقافة بهكا بعض الأمور، ولكن يخرج وكما قلنا لظروف مادية وتم إعادته في البيت متاعه، ويقعد زادة في حالة غيبوبة، ولكن يقروا الأطباء بعد باش يرجعوه إلى المستشفى العسكري باش يتلقى العلاج. حكي عبد الرزاق الشابي على الوضعية العائلية متاعه، بناته اللي يعاني ومعناها في أب خلينا نقوله لا يتحرك لا يعبر، يعني في غيبوبة كلية، وزوجته اللي لا ترى النور كما قال. دونك الحقيقة وضعية حكي عليها وقال كما معناها أشرت أنه نهاية سوية اعتبرها للراحل والفنان القدير صالح الفرزيت، وادعى نقيب الفنانين ماهر دونك إلى كما قلنا توفير صندوق الأمان للفنانين، يعني اليوم لأنه الوضعية المادية يمكن تخلي بعض الفنانين اليوم حتى لو كان حاطت هكا أكوتي شوية فلوس مصاريف أو أمراض لا قدر الله كما اللي صار للراحل صالح الفرزيت تحول أنه كل مصاريف هذيك تنجم تكمله العلاج متاعو كما صار معاه. دونك في مرحلة أولى كما قلنا تكفلت بوزارة الثقافة وادخل المستشفى العسكري، والمستشفى العسكري زاد بكفاءته الكل، ويخرج باش يستكمل العلاج في بيته، ولكن حكاية هكا حتى على بعض التفاصيل يقولك حتى ساعات الكيني ما كانش ينجم يجي لأنه بعض الظروف تحيل أنه الكيني ينجم يعني يخدم خدمته، يعني ظروف المادية كما قال، ويعود إلى المستشفى العسكري البارح وتوفيه المنية كما قلنا. إن شاء الله ربي يرحمه، إن لله وإن إليه راجعون. ولد صالح الفرزيت نهار 1 جوان 1953 انطلقت رحلته الفنية منذ سبعينيات القرن الماضي، ما كانش مجرد مؤدي عابر، اعتبروا النقاد والموسيقيين من كبار مجددي الموسيقى الشعبية التونسية. نجح في تحديث آليات أداء المزود وتطوير الألحان مع الحفاظ الصارم على هويته وروح أصالته التونسية. ارتبط اسم صالح الفرزيت بنوع من المقاومة الثقافية في وقت كان يواجه فيه فن المزود تهميش وتضييق من قبل المؤسسات الرسمية، واستطاع بصوته القوي فرض الفن هذية وجعله صوت للشارع وطبقات الكادحة. تميزت مسيرته بجرأة الطرح، أنتج عام 1976 واحدة من أشهر أغاني الإنسانية والاجتماعية من داخل السجن أثر تدوين احتجاجاته، وعبر عن تطلعه للحقوق المدنية والعدالة الاجتماعية. ترك الفرزيت مدونة غنائية ثرية من بينها أعمال خالدة مثل البراني، ميجودة، يا معذبة قلبي، بين الوديان، أمسح دموعك يا عين، والأيام تجري. ما اقتصرتش موهبته على الغناء فقط، لكن امتدت باش تشمل تجارب تمثيلية متميزة ظهر بها بشخصيته التلقائية في أعمال سينمائية وتلفزيونية تونسية كما فيلم عزيز روحه ومسلسل شورب. رحل صالح الفرزيت بالجسد متاعه، لكن صوته الأصيل وكلماته النابعة من أعماق الحارة التونسية باش تبقى حية ترسم ملامح زمن الفن الشعبي الجميل. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وتغمده بواسع رحمته ومغفرته، إن لله وإن إليه راجعون.

كالعادة وبمناسبة عيد ميلادها 21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لو دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودرن. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.

47 دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم في ويكاند زين. نحكيو عروض، نحكيو مهرجانات، نحكيو على برمجة زادة بدات تكشف ومواعيد. نجموا نتوما نحكيو على هكا مستمعينا في القصرين ينجموا يبرمجوا للسهرات، لأنه البرمجة الرسمية للدورة 45 لمهرجان القصرين الدولي تكشف على عروضها، دونك اللي باش تنطلق من 29 جويلية إلى غاية 17 أوت. نحكيو نهار 29 جويلية رجال الفزعة، نهار 31 جويلية عرض الضحضاح، نهار 2 أوت أغاني الكرتون، نهار 3 أوت سيف دونك عرض راب، نهار 5 أوت عرض المرود، نهار 6 أوت مرتضى الفتيتي، نهار 8 أوت امباير، نهار 10 أوت شيرين لجمي، نهار 12 أوت مسرحية ولد الطالياني، نهار 14 أوت رؤوف ماهر، 16 أوت مسرحية الهاري بيت، و17 أوت صوفيا صادق عرض الاختتام. هذه فيما خص برمجة كما قلنا دورة 45 لمهرجان القصرين الدولي اللي يكشف على عروضه منذ دقائق. دونك اكيد تو نحكيو على العروض هذيا في متابعتنا الثقافيه، اما لا حديث الا الحقيقه على موسيقى فنان هكا تربينا معاه، تربينا على موزيكته على جوه. سلم على اخونا حاتم شبيل اللي يقول لي هبه اليوم حفله حكيم، لكن يقول لي في كارتاج. نحب نصلح لك المعلومه سي حاتم، مش في كارتاج، راهو نحكيو على سهره حكيم في اطار مهرجان دقه الدولي ضمن فعاليات الدوره الخمسين. دونك حكيم اللي صنع افراح اجيال كامله، ايقاعات ما تتقاومش، الليله باش تكون ليله استثنائيه تجمع بين الاغاني الشعبيه المصريه وسحر الدقه العريقه. دونك اكيد انتوما اللي تسمعوا فينا وماشيين قصدي ربي باش تتمتعوا بموزيكا احنا اخترناها لكم باش تكون في البليست نتاعنا. خلينا نذكركم كما قلنا انه سهره حكيم الليله في مهرجان دقه الدولي، وتحيه الخونة حاتم شبيل اللي شنو كتب، قال لي اليوم الموزيكا باش تكون بيني وبينك خطوة ونص، الودة حلو سابق سنه، إيه ده بقى ده بقى ده بقى ده بقى ولا واحد ولا مية ولا 1300، نار نار نار وأي قلبي الودة جرحني في قلبي. ليه بالحق معناها حافظ الموسيقى الكل متاع حكيم. شوف احنا شنو اخترنا لك سي حاتم اللي كل محبي حكيم في البلاي ليست متاعنا. افرد افرد مثلا، أهلا وسهلا مرحبا في الجميع.

0: حبيبي.
1: سفيان الخشين، الجمهور باش يغني مع الراديو.
2: غني غني معانا في جهرة، تغني الدنيا وما فيها.
1: ومع نجوم الفن في تونس، نور شيبة.
3: الحب صعيبة مزق لي جاشي.
1: غازي العيادي.
4: شفت القمر انت احلى من القمر.
1: نادية خالص.
5: يا والله ليلة مهبولة،
6: يا والله ليلة.
1: ونوردو. الموعد سهري 23 جويلية 2026، بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France est numéro 5 mondial. Challa Koulaha, Jawara FM, Moustamaïha, Hayim, El Frir.

0: شعل مأخر ما في مشكة عادي بشير موراقك بالبيت مفشكة ماشي بتقطع عادي بشير
1: سيبك بدلو عالكسة لا بخزاني ولا بغسير
0: قصة من شعراتي صوتي
1: ما انتبهت
0: لا ما بشير.

خمسة دقائق على موجهتنا، رجعنا لكم كالعادة في ويكند زين، نوصل معكم الغندفو حتى لتسعة متاع الليل. نذكركم انه سهرات متواصلة والعروض هكا اللي يقبل عليها الجمهور، قاعدين نتبعوا في الصور الحقيقة لهكا اقبال الجمهور، الجمهور يتعود يمشي قبل ساعات باش يضمن بلاصته وينجم هكا يتمتع بأريحية بصرية تخليه يتبع العرض بيان سور. دونك نحكيوا على سهرة الشاب خالد في كارتاج وحكيم اللي سمعتوا موزيكته في إطار مهرجان دقة الدولية. ما خلينا نحكيوا زاد على واحد من الأسماء اللي بيش يكون حاضر في إطار مهرجان بنزرت الدولي، بيش يكون مع جمهوره، دونك مش في سهرة مفردة، بيش يكون أونديو مع مرتضى لفتيتي نهار 2 أوت. دونك خلينا نذكركم سريعا بالبرمجة الخاصة لمهرجان بنزرت الدولي. سهرات الحقيقة تعمل كيف انطلقت مع آية دغنوج اللي كانت ضيفتنا قبيلة، كيف كيف نحكيه على سهرات تتواصل اليوم فواياجور، نحكيه على بابا نويل اللي بش يكون نهار 21 جويليا 22 جويليا نجلة وعرض الزردة اللي يجوب مجموعة من المهرجانات التونسية، 24 جويليا بنزرت تغني، نهار 26 جويليا الشاب مامي بش يكون حاضر في إطار مهرجان بنزرت الدولي، نحكيه كيف كيف على وائل جسر ورؤوف ماهر نهار 28 جويليا، رؤوف ماهر اللي بيكون اليوم اون ديو زادا مع نوال الزغبي في مدينة العلوم، نهار 30 جويليا ديو آخر يجمع إيهاب توفيق وإيمان الشريف، نهار غرة أود نحكيه على وليد صالحي، كما قلنا نهار 2 أود الشامي ومرتضى الفتيتي، نهار 4 أود رامي عياش اللي مازالوا برشا يستنوا محبيه يستنوا في سارتو اللي بتاتر تكون مبرمجة في إطار مهرجان المنستير الدولي اللي إن شاء الله يفتتح الدورة متاعو نهار الاثنين. دونك برشا من محبيه يتسألوا على وجوده في المهرجان، دونك أكيد وين ما تبدأ المعلومة محينة إلا وين ودوكم بها. دونك خلينا بما أنه نحكيه على الأخبار الفنية وحكينا على الشامي، يمكن من أكثر الأخبار اللي زامنت مع الاسم هذية أو كانت لصيقة للاسم هذية هو الحفل اللي تم إلغاؤه مؤخرا في ليبيا وعمل جدل واسع قبل الموعد متاعو، دونك مخلى برشا ناس يقولوا اسكو شامي باش يبطل الغناء، لا هو خرج وانفى الاخبار هذيا وقال انا مستمر في المسيره الفنيه متاعي، دونك جاب مجموعه من المهرجانات شارك في مهرجان موازين، وكما قلنا الجمهور اللي يكون حافظ كل اغانيه، وانتم تعرفوا كي نقولوا شامي تعرفوا الجمهور اللي عنده في تونس واللي يحبوا يحفظوا الموسيقى متاعو حتى تخونش داج اللي تبع الشامي. كيف كيف من الأسماء الأخرى اللي باش تلقاوها معنا في البليست متاعنا، نحكيو على هيفا وهبي اللي زادة باش تكون حاضرة في سهرة خاصة في تونس. دونك هيفا وهبي كما قلنا اللي باش تكون قريبا في سهرة خاصة في تونس، وتكون زادة مع إنتاجات جديدة تزامن يمكن ويتزامن حضورها في المهرجانات مع إطلاقها لأغاني جديدة في بالتعاون مع الفنان سان ليفان، دونك اللي كما قلنا باش تحيي مع الريبرتوار متاعها. كيف كيف زادة تغني الغنية اللي أكيد برشا فيكم تابعوها على مواقع التواصل الاجتماعي وتابعوا زادة الكليب واستحسنوا التيزينج متاع الكليب والتعاون هذية. كما قلنا هيفا اللي تبدأ الجولة الغنائية متاعها العالمية واللي تقول إن شاء الله تمتد إلى 2027 وباش تشمل عدد من الدول العربية والأجنبية، نحكي وكيف كيف على واحد من الأسماء الأخرى اللي جمهوره زاد يحبوا برشا كيكون حاضر في مهرجاناتنا التونسية، مروان الخوري اللي باش يكون حاضر في الليست متاعنا. مروان الخوري اللي نهار 26 جويليا باش يقدم مجموعة من أشهر أغانيه الجديدة والقديمة في إطار مهرجان أعياد بيروت، يشارك زادا في حفل مشترك مع كذا مساهر في البحرين خلال موسم حفلة 2026، وكيف كيف يغني غناية مسلسل ممكن، الغناية اللي عملت ملايين المتابعات على شين يوتيوب وباش تكون حاضرة في البلاي ليست متاعنا. كيف كيف يقول مروان خوري هو يستعد لديو جديد مع الفنانة نوال، دونك ان شاء الله الطويرة نور واكيد يكون حاضر في موزيكتنا. ونختمو مع احمد سعد اللي يطلق في الفترة الاخيرة الالبوم متاعه الالبوم الفرفوش واللي يضم عديد من الاغاني الجديدة كما خبر عاجل كما اوبا وورد، ويحقق تفاعل كبير على منصات الاستماع ومواقع التواصل الكل، دونك يستعد للجولة الفنية في الولايات المتحدة الامريكية كندا ضمن فعاليات
صيف 2026 بالتزامن مع أنشطة ترويجية المرتبطة بكأس العالم. كيف كيف ظهوره مؤخرا مع المخرج طارق العريان فتح باب التكهنات على مشروع فني جديد باش يجمعهم مع بعضهم. كيف كيف نحكيو على اللقاءات نتاعو وعلى التصريحات نتاعو وعلى صعيد الشخصي اكيد برشا يتبعوا احمد سعد مش الفنان لكن زاد في علاقته بزوجته. يعني نعرفوا انه في الفتره الاخيره انفصل على زوجته اللي هي بيدها مديره اعماله وينهي تعاونه معها كمديره اعمال ويرجع فيسع للحفلات واحياء الحفلات وسط تفاعل كبير مع جمهوره. دونك اللي سميناهم الكل الفنانين اللي باش يكون فيهم اسماء حاضره في مهرجانات او اسماء ستغيب عن مهرجانات 2026 باش تكون حاضره في بليست نتاعنا توت سويت على موجات الدنيا وما فيها جهره فيما

0: 38 دقيقة على موجة تنازلنا مواصلين معكم الرونديفو حتى للتسعة، وأكيد ديما نتوحشوا صوته سورتو في علاقة بالوضع الجوي، هو اللي يعطينا التحيينات، هو اللي يعطينا آخر الأخبار والنماذج، الأستاذ والخبير في طقس تونس الأستاذ عمرو بحبة. أهلا وسهلا ومرحبا.
1: أهلا بك هيبة، سلامة مرحبا، تحية لك وتحية أستاذ المستمعين على جوهرة فام.
0: شكرا لك أستاذنا. دونك نحكي على الطقس، وأكيد لا حديث عند التوينسة ليمت هذية إلا على موجة الحر. حكينا دونك اليوم باش تعطينا أنت وتعملنا ريكاب وكمية أمطار زادة شفناها حتى على صفحة المرصد والمناخ، دونك آخر التحينات أستاذنا.
1: مازلنا نعيشه في موجة حر هيبة منذ عدة أيام، أمس الذروة أمس قربنا من 50 درجة هيبة، وصلنا تقريبا يعني 49.7 في أكثر من محطة في مجاز الباب في القيروان، فما زاد حتى 49 درجة في فاصل 3.3 في جمال في جيت الساحل. وأكيد أمس ولاية سوسة والمنستير خاصة غربها يعني وصلنا لل 48-49 درجة في برشا مناطق، في كندار زادة، في سيد الهاني، في ولاية القيروان، في أقصى غرب المهدية، ولاد الشامخ، هبيرة، المناطق هذه الكل أمس يعني وصلنا 48-49 درجة، وقربنا حتى من 50 درجة كما قلنا. وديجا هيبة يوم أمس تم تحطيم الرقم القياسي التونسي للحرارة متاع شهر جويلية، مش المطلق، حتى المطلق متاع عام كامل يعني حتى أوت هم زوج أشهر الحارين برشا، ولكن متاع شهر جويلية الرقم السابق هو 49.2 في القروان زادة، وحتى في توزر تم تسجيلهم 2018 و2024 بالنسبة للقروان 2024. يوم أمس تم تحطيم الرقم ذايا بما أنه القروان يعني وصلت إلى 49.7 أمام، ما زلنا يعني ما تمش تحطيم الرقم القياسي المطلق اللي هو في القروان زاد. القروان هي أسخن منطقة في تونس اللي هو 50.3، رقم ذي يرجع ل 2021 11 جويلية 11 أوت. دونك الرقم المطلق في تونس يعني باش نجم نسهلوا على الناس هو 50.3، الرقم متاع جويلية هو 49.2، يوم أمس تم تسجيل 49.7، يعني تم تحطيم رقم جويلية أما مش الرقم المطلق، وكما تشوفوا يعني حرارة قريبة ل 50 درجة يعني حرارة يوم أمس كانت البيك، اليوم حرارة زادة مرتفعة اليوم أقل شوية في بعض المناطق، ولكن اليوم مثلا في توزر هيبة يعني قربنا ل 49 درجة تقريبا 48.7 يعني قريب 49 درجة. ديجا مش كان في يعني في توزر، فما حتى في جندوبة 48.5، في مطار جابس مطمطة 48.5، في قبيلي 47.5، في القيروان 47، حتى في مناطق أخرى في باجة سيدي بوزيد تطاوين بدنين كلها 46 و47 درجة. بون فما بعض المناطق الساحلية كيما المهدية أو كيما بنزرت أقل برشا 33 و32 درجة، ولو أنه الحرارة حتى في المهدية وبنزرت يعني المحسوسة أكثر طبعا تعرفوا الرطوبة إلى آخره، يعني ما زلنا نعيش في أجواء حارة. فما زاد بعض الأمطار اليوم على المرتفعات الغربية التونسية في جهة القصرين مثلا، يعني هذه طبعا أمطار سريعة، حتى زاد في أم العرايس في قفصة أمطار سريعة نتيجة الحمل الحراري يعني الأمطار بتاع السخانة، يعني باش نسهلوا على الناس تتكون في ساعة ثم تمشي على روحها تقعد دوم بعض الدقائق أو بعض عشرات الدقائق، كيما حتى يوم أمس زاد سجلنا الظاهرة دي، وربما زاد نسجلوها حتى الأسبوع القادم من حين إلى آخر بعض الأمطار الخفيفة محلية جدا مشي أمطار عامة. زاد يعني بما أنك سألتني على الوضع الجوي حتى التو والفترة القادمة هيبة، يعني من المتوقع اللي الموجة الحر ما زالت متواصلة.
0: يا لطيف، ما زلنا معناه نعيش على وقع موجة حر أخرى يعني وتواصل معناه موجة الحر
1: هي نفسها ما زالت، خاطر يعني باش نقولوا موجه ثانيه لازم تنكسر الموجه الاولى، الموجه الاولى يعني ما زالت متواصله ما انكسرتش، دونك تتواصل على الاقل الى غايه يوم الثلاثاء هذايا على الاقل، وربما من يوم الاربعاء او الخميس ان شاء الله تبدا الحراره تنخفض وان شاء الله تنكسر هذه الموجه اللي هي توا تقريبا من نهار 10 يعني جويلية صحيح نهار يعني هي بدات نهار الجمعه، جمعه سبت احد نتاع الجمعه اللي قبلها. نهار الاثنين وثلاثة نقصت على جهه الساحل وعلى شرق تونس عموما، اما في غرب تونس قعدت مرتفعه، ثم رجعت يعني من نهار الاربعاء على تونس الكل، وخاصه الخميس والجمعه كان البيك كما قلنا امس. اليوم غدوه نهار الاثنين الثلاثة ما زلت فما موجة الحر، وربما نهار الاثنين ممكن باش نعيشوا وضعيه كما امس، يعني يعني باش تكون فما حراره كبيره في اغلب المناطق التونسيه، بما في ذلك زاد جهه الساحل، سوسه، المنصير، المهديه، القروان، حوض مجرده، باجه، جندوبه، العاصمه، جنوب تونس الكل، يعني اغلب المناطق التونسيه باش تكون فيها حراره يعني كبيره، باش تكون عموما ممكن من 40 الى 49 درجه، وربما نسجلوا حتى وضعيات كما يوم امس نجم نتجاوزوا حتى 49 درجه، قلت ربما. في انتظار تاكيد ذلك، هو نحكي على نهار الاثنين مش على غدوه. نهار الثلاثه زاد شيء يقعد سخون كيف اليوم تقريبا، وممكن نهار الاربعاء تبدا الاجواء ان شاء الله تبرد بشوي بشوي، ممكن نهار الاربعاء في العشيه تبدا التيارات المعتدله، ان شاء الله جينا تيارات شماليه من شرق اوروبا تقترب من الوسط المتوسط ومن تونس، وان شاء الله كي تتغير التيارات هذه تولي شماليه، دونك تخلي هيك الكتله هذه اللي هي حاره في الاجواء نتاعنا تولي تبعد علينا، ترجع جنوب للصحراء. وان شاء الله ربي سهل نعيشوا ايام بارده ان شاء الله بعد موجه الحر اللي هي اذا كان نحسبوا دونك من نهار 10 الى غايه تقريبا 22 يعني تقريبا، شوفوا تقريبا 12 يوم تعتبر موجه طويله.
0: وسجلنا هكا موجه حر في الاشهر هذوما قبل، معناها 12 يوم او اكثر.
1: بالنسبه للصيف هذه اول موجه، اما السنوات الماضيه تتذكروا يعني صيفه 2023 قعدنا ثلاثة اسابيع تقريبا 21 يوم تقريبا من نهار 9 ولا نهار 10 جويليه الى غايه اخر جويليه، الى غايه اخر يوم في جويليه، وقتها موجة حر، وقتها ديجا سجلنا برشا أرقام كبيرة 49 درجة، حتى في المدن الساحلية، حتى في قرطاج وفي بنزرت والمدينة يعني مدينة منستير زاد وصلنا قرب حتى 49 درجة 48.7، ما نحكيش على القيروان طبعا وتوزر وقبلي اللي هي معروفة بالحرارة الكبيرة، هي زاد وصلت 48 و 49 درجة، وقتها كانت موجة تاريخية كبيرة برشا. المرة هذه بون يعني نجم نقولوا مشابهه لها شويه، اولا طويله معناتها مازالت متواصله ممكن باش توصل تقريبا 11-12 يوم. سجلنا ارقام قياسيه كما كنت نحكي لك بكري شويه، معناتها تم تحطيم رقم قياسي نتاع جويليا المطلق في تونس، نتاع جويليا مش المطلق الكل نتاع الاشهر الكل. سجلنا برشا يعني مناطق فيها 49 درجه و 48 درجه، لاحظتوا زاد حتى الحراره في الليل يعني شوفوا
0: تو احنا
1: اي توا وين نكلم فيكم هيبه، اكيد الناس اللي في الشارع توا خاصه اللي بعيده على البحر، ما نحكيش على ساحل البحر، اما كي نبعد شويه 10 و20 كيلومتر يعني على البحر الاجواء راهي مازالت حاره. يعني السخانه مازالت توا حتى في جنوب تونس طبعا ديما سخونه، اظن نسميهم الليالي المداريه هيبه، الليالي المداريه اش معناتها؟ دي نويت تروبيكال، معناتها خاطر في المناطق المداريه اللي هي معناتها المناطق الصحراويه وشبه الصحراويه عاده تكون فيها الحراره في النهار وحتى في الليل، حتى في الليل تكون فيها 30 درجه و34 درجه و27 و28 درجه، خاطر عاده يكون الطقس حار في النهار وفي الليل تولي مثلا ل 20 درجه، البدن نتاع الانسان يتفرد شوي ويرتاح باش ينجم يقاوم الحراره نتاع غدوه، ولكن كما لاحظتوا الفتره هذه الحراره في النهار قوية برشا وحتى في الليل زاد قوية نسبيا، لأنه 30 درجة في الليل و32 تقلق معناتها.
0: صحيح، وإحنا يمكن اللي خلينا نحسوا ببطأة هالموجة هذه هو انقطاعات المتكرمة تاع التيار الكهربائي وزيد كمل عليه الماء، بوتيتر هذا اللي زاد أرق التوانسة وخليهم يحسوا بموجة الحر. دونك غدوة طقس نهار لحد أستاذ، إحنا عرفنا نهار الاثنين هو كوبيكو لي على نهار الجمعة، دونك درجة حرارة مرتفعة في انتظار التأكيدات، نهار الثلاث يكون كوبيكو لي على اليوم، نهار
1: حتى غدوه هي برا كيف اليوم تقريبا، ما زالت الموجه معناتها كيف اليوم، ربما نهار الاثنين ربما يكون اقوى شويه كما الجمعه، ولكن عموما هيبه معناتها غدوه لحد واثنين وثلاثه تقريبا كيما امس وكيما اليوم، ممكن نهار الاثنين اقوى شويه منهم، دونك نجم نقولوا كيما معناتها النسخه من الطقس نتاع الايام الماضيه مازال متواصل للثلاث ايام القادمين على الاقل، وان شاء الله نبداو من نهار الاربعاء زادة ممكن في المساء أو ممكن حتى الأربعة في النهار يكون حار، إن شاء الله يكون فما أجواء تبدأ تعتدل وان شاء الله معناتها ما نسجلوش موجه اخرى. خلينا نقولوا ان شاء الله ربما شاء الله. مش مؤكد اما ان شاء الله ان شاء الله ما نسجلوش موجات اخرى في خلال الصيف هذه. هو تذكير هي راهو من اللي بدا الصيف راهو من اواخر ماي حتى العشرة جويلية راهو ما عشناش موجة حر وما عشناش شكل أجواء سخونة. يعني صحيح فما بعض المناطق وقتها سجلت حرارة 40 درجة و 42 درجة أما عادية، يعني في بعض الأيام في القائلة كهو العشية ديما يولي فما نسمات باردة وفي الليل باردة ما فماش قلق كبير، ولكن من 10 جويلية تقريب حتى لليوم هو كما قلنا مازالت الحرارة المشكل حرارة الليل ونهار وحرارة يعني قريبة الأرقام القياسية وتجاوزناها أحيانا، وزيد كما قلت انت معناتها مع الانقطاعات نتاع الكهرباء والماء دونك هذا يخلي الازمه تكون يعني تكون كبيره معنا.
0: ان شاء الله ربي يرحمنا، اكيد احنا ديما نقولوا هنا تحت لطف ربي. دونك من هنا لنهار الاربعاء مع التحينات اللي قدمتها لنا مع زاد البلاغات اللي جينا من كيف كيف من شركه تونسيه الكهرباء والغاز نشوفوا شنو المناطق اللي يقص فيها الضوء. دونك هانا نعديو في الايامات هذه كيف ما لازم تتعدى وكما قلنا ان شاء الله ربي صبرنا. دونك شكرا لك استاذ عمرو بحبه، يعطيك الصحه على كل التحينات اللي كالعاده تلقاوها على موجه جوهر فام. استاذ عمرو بحبه الخبير في طقس تونس اللي يعطينا كل الاخبار ويعطينا اول باول تحينات النماء دونك طقس نتاع تبحيره طقس نتاع تردوا بكم على رواحكم نتاعك المظله اللي ولينا نشوفوا فيها بكثره في كياسات نحدد في الكهربه تبدا لبس المظله انا اول واحده فيهم دونك ما فهمتش علاش في الكهربه بالمظله دونك بدينا نتعودوا بشويه بشويه شرب كميه هائله من الماء وتبان على كبار السن وتبان على زداء صغيراتنا وكما قلنا ان شاء الله فتره وتتعدى باقل الاضرار. وتو بعد قبل ما نختموا بلوتو نعطيكم التذكير المناطق اللي باش يقص عليها الضوء دونك هذايا اخر التحينات بيان سور في قصان الضوء اللي يبدو انه حتى الثمانيه دونك نورمالمون امورنا واضحه ان شاء الله امورنا واضحه. كان فما مناطق مازال قاص فيها الضوء بربي يتفاعلوا معنا على 36 300,000 والا على ريبوندور 229 100 100 احنا مازلنا موصلين معكم الرونديفو حتى للتسعه.

48 دقيقة على موجاتنا، بدينا نوصل معكم لآخر الغونديفو بالنسبة للويكاند. زين، بعد ما حكينا على الطقس وحكينا على الوضع الجوي، خلينا نذكركم بيان سور بتحيين قطع التيار الكهربائي على المناطق اللي باش نذكروها اليوم السبت ونذكركم بها. دونك نورمالمون حتى العشرة متاع الليل نحكيو على ولاية صفاقس، معتمدية الغريبة، معتمدية الصخيرة، معتمدية منزل شاكر، وسط مدينة صفاقس، المحرس، بير علي بن خليفة، عقارب، الحنشة، وجبنيانة. نحكيو على كيف كيف جهة الجنوب القائمة تطول، تنجموا تلقاوها على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم. جهة نورمالمون جهة الشمال الغربي باش تكون بريز الباب، بعرادة، تويرخ، نبل، قلعة الخصبة، العروسة، نفذة، وشتيتة مكثر، تكون معنية بالتيار الكهربائي وانقطاع التيار الكهربائي. في جهة الشمال عنا جهة الوطن القبلي، عنا عين كميشة، عنا قربة، عنا دار شعبان، عنا بني خيار، عنا المعمورة، جرومبيلي، الهوارية، قليبية، حمام الغزاز، حمامات، منزل بوزلفة، منزل تميم سلينا وتكلسة. جهة زغوان وجهة بنزارة القائمة تطول، دونك إن شاء الله المناطق هذية يرجع فيها الضوء بيان سور. التحيينات الكل على موقعنا جوهرة فيم دوت نت. جهة الوسط كيف كيف نلقاو العلم، سيدي سعيدان، زعفرانة، الغويبة، نلقاو عين بومرة، عنا الناظور، ولاد عاشور، الوردانيين، خنيس، العقبة، المنطقة الصناعية، المنستير. كيف كيف زادة نحكيو على قصور السيف، نحكيو على سيدي بنور، وتنجموا تتأكدوا زادة من القائمة والتحينات امتاحة. كيف كيف جهة الجنوب الغربي القائمة يقولوا انه ليست نهائية في كل البلاغات اللي كنت نقول فيها توا، انه القائمة حتى اللي فيها بعض المناطق راي تنجم تشمل مناطق اخرى. هذا اللي اكد عليه البلاغات، وتأكد زادة انه عودة الكهرباء تكون دون سابق اعلام، وتحط زادة الشركة على ذمة الحرفاء امتاحها رقم الخدمات التالي 71-239-222 71-239-222. كيف كيف جهة تونس الكبرى معنية بمناطق فيها بالقطع الدوري للكهرباء، وكما قلنا من الخمسة حتى العشرة امتع الليل، تدخلوا للموقع وتلقاو القائمة اللي تهم المناطق المعنية. دونك سوسة نورمال مو، والحمد لله. دونك نورمال مو، دونك ما فماش انقطاع للتيار الكهربائي، هذا حسب البلاغات. نأملوا أنه كل المناطق ما ينقطعش عليها التيار الكهربائي، لكن نقرأ في التعليقات يقولوا وين سوسة، دونك ولاو العباد يطالبوا كأنه باش يكون فما انقطاع، كما اليوم قرينا حتى بعض التدوينات أنه يقولوا إن شاء الله المناخير اليوم ما قصش ذو، إن شاء الله ديما المناخير، وإن شاء الله ديما ما فما كان الخير، فقط كما قلنا فترة، وإن شاء الله تتعدى سلامات من هنا لنهاير الأربعاء. دونك كما قلنا تحيتنا لكل أهالينا في تونس الكل، إن شاء الله الخير يعم على تونس الكل، ونبعد على منطق الفوضى الحقيقة، وحتى زاد الانسياق لبعض الإشاعات. دونك بربي ديما نوصيوها وفي آخر الغونديفو أنه ما تاخذوا الأخبار إلا من المصادر المحينة. فقط هذه ملاحظة حبيت نختم بها. الغونديفو اليوم في ويكاند زين، موقعنا جوهرة فيم دوت نت على ذمتكم، فريق كامل على ذمتكم، كيف كيف يكونوا سورتيرا زملائنا باش يعطيكم الفيديوهات ويعطيكم التصريحات والأجواء. دونك ما تنسقوش لما يتم الترويج لي على مواقع التواصل الاجتماعي، وربي بقي ستر على بلادنا بالأجواء الاحتفالية، بالأجواء اللي تعمل الكيف. صحيح فترة صعيبة شوية، نحكيه على درجات الحرارة المرتفعة، نحكيه على قطع التيار الكهربائي، نحكيه على المالي مش موجود، صحيح الكلنا نعانيه من الوضع هذايا، لكن نحاولوا انه نتفهموا، لانه إيطاليا اليوم كيف كيف تعيش على وقع انقطاع التيار الكهربائي، فرنسا كيف كيف، ليبيا كيف كيف. دونك اليوم ما نش نحكيه فقط على تونس، دونك نسيسوا رواحنا وان شاء الله ما فما كان الخير. حسام القايد في الاخراج، شكرا ليك، تحيه ليك وتحيه زاده لسامي ذويري، تحيتنا الياسمين اللي كانت معنا في ساعتنا الاولى، هبه لوسيف معكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها، مروان سعد كيف كيف في التنسيق العام، تحيه لكم انتوما، وان شاء الله تكون وكانت الرفقه طيبه. متنساوش ديما ارقامنا، اصواتكم على 29 100 173 24 3000. تشاو، باي باي.

كان جسيف عنده صوت، تراه صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام تبدأوها مع الماتينا الويكاند مع سنة مهني من 6 ل 9 متاع الصباح. السبت من البيع.

0: التسعة للعشرة مع أحلام غيلان، بون بلان من العشرة للحداش مع أسمى الجربي، دار العيلة من حداش نص نهار مع أشرف بدر الدين، اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، يا مرحبا من الأربعة للخمسة مع هلا الذوادي، ويكاند زاد من الستة للتسعة مع هيبة لوسي، ونهار لحد أرشي ماك من التسعة للعشرة مع أسمى الجربي، موزيك جينا من عشرة للحداش مع أحلام غيلان، ماما وحيدة من حداش نص النهار مع وحيدة دريدي، أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، ويكاند سبورت من الأربعة للثمانية مع جمال جاسمي وكامل فريق الرياضة، فيح العنبر من الثمانية للعشرة متاع الليل على جوهرة إف إم. عيشوا نغمة الصيف.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة إف إم. هاجر النوالي.
2: على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. عبرت إدارة المستشفى الجامعي لحبيب وجدفة ببنزرت عن استعدادها للتكفل بالمرضى الذين يستعملون أجهزة مكثف أكسجين بمنازلهم عند انقطاع الكهرباء، ودعت إدارة المستشفى المرضى المعنيين إلى الاتصال بقسم الاستعجالي بهدف ضمان استمرارية تمتعهم بالرعاية الصحية وعدم الانقطاع عن استعمال هذه الأجهزة. توفي اليوم الفنان التونسي صلاح الفرزيت، أحد أبرز أعلام الأغنية الشعبية التونسية، بعد تعرضه لوعكة صحية استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري قبل أن يعلن عن وفاته عن عمر ناهز 73 عاما، تاركا وراءه مسيرة فنية امتدت لأكثر من خمسة عقود. ويعتبر صلاح الفرزيت من المجددين في الموسيقى الشعبية التونسية، وعرفه جمهوره بعدد كبير من الأغاني، منها الوردة اللي نحكي عليها، ونالي صنتك يا وردة، وفضل كاس، وميجودة، ترد علينا يا لميمة، التي لاقت صيتا واسعا ورسخت في الذاكرة الجماعية للأغنية الشعبية ذات البعد الإنساني والاجتماعي. هذا ونعت وزارة الشؤون الثقافية ببالغ الحزن والأسى الفنان الشعبي صلاح الفرزيت، كما تقدمت بأحر عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة، سائلة الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. ومن أخبار العالم، توعد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آيات الله مجتبى خمن اليوم الولايات المتحدة بتلقينها دروسا لا تنسى، معتبرا أن الهجمات التي شنتها واشنطن تظهر أن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط كان بلا قيمة وفق تأكيده. في ختام هذه الرحلة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتسم الطقس بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية خاصة بالمرتفعات، مع إمكانية امتدادها محليا إلى مناطق الوسط، ثم يكون قليل السحب بصفة عامة خلال بقية الليلة. الريح تهب من القطاع الشرقي وتكون ضعيفة في معتدلة السرعة، فيما يكون البحر هادئ إلى قليل الاضطراب. أما درجة الحرارة هذه الليلة فتتراوح بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات، مع بلوغها محليا 42 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
0: في العادة وبمناسبة عيد ميلاد 21، جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت، وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لوب دو فيغو من أهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح، ابعث اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.

0: جوهرة.
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: سلام عسام جوهرة فين؟ مواطن من سوسة من حي الرياض تحديدا، نحب نفهم الحكاية متاع الضوء هذية اللي في المنطقة بتاعنا في حي الرياض في سوسة، معناتها ولات تقص بالتسعة مرات بالعشرة مرات بالاثناش مرة، توصل حتى كل نص ساعة يقص علينا الضوء. عندنا مشاغلنا، عندنا حياتنا، عندنا مشاريعنا، تريدوات فهمتني، ولات الموتور بك الحسبة، سلاح مطيشة كما تعرفوا في أي دار، كما تيزور الواحد لا أنت قاعد وتنفسك تحرق، لا فهمتش شنو الحكاية. ومن بعد هذوك شكون مش يعوضنا؟ نحن نمشيو لكم بعد كي تعوضونا ونكلموا فيهم، يلش علينا حتى واحد تليفون فسرونا، نحبوا نفهموها نحن الحكاية دي سيرتو في حي الرياض وحي الزهور عليها.
3: لا نحبوا نعرف فهمنا الساق هذه، قالوا قصنا الدوري بساعة غير ساعة في القلعة الكبيرة ناجي الإمام الغزالي الحي الجديد.
4: بربي بالنسبة للضوء في معتمدية ماتر من ولاية بنزرت الضوء قصت علينا من الصباح لليل يرجعوا كان أربع ساعة، فماش هذه ساعة بعد ساعة، كله بثلاثة سويع وبالأربع سويع بالنهار كام سبعة سويع قص علينا الضوء، أنا متنا موتين.
5: ربي ياخذ كان حي المنازه القلعه الصغيره مقابل السهلي، راهو ماهوش معقول امس 15 مره الضوء يقص يمشي درج درجين ويعاود يقص، هو يمشي درج درجين ويعاود يقص، واليوم توا من 9 طلع على 5 طلع فيها رجل أربع ساعة واحد، اللي عنده فيت واللي عنده معناها يلزمه كذا واللي عنده ما نعرفش شنو واللي عنده تلف تتحرك واللي عنده في الجدار تعرف عليه.
6: السلام عليكم. اللي حبيت نعرف حاجة يا جماعة السلاك، جاوبونا وين بتمشي وبين ايديكم ربي، وين في الشفطة يا اخي؟ يعني عندي مقال زو فور كوميرسيال ما تقعد نخدم اكثر من العباد، ديجا نخدم بقى عندي مشروع ونخدم فيه ونخدم في العباد، فجأة في ليلة وضحاها يجي يحطوا علي زو، ما عنديش حتى قدرة عزمة اني يعني بانو فولتايك عندي نمشي للسلاك نلقى روحي قاسمي لي الزو متاعي على فاتورة فيها مليون مليون تقديرية ما هزو حتى شيء، وجاو قصوا وحدهم جاو قصوا برا سوينا الوضعية هزيت لهم عداد هذا تنشروا نطلع أني نسألهم فاتورتي فيها الشرط ولا خط نطلع ونجري ونقرق بجاه ربي يرجعوا لي الضوء راني نخدم بيه، راهو ما يجيش هكا، راهو وين ماشيين بها البلاد حسبنا انا نعمل وكيل وين ماشيين بالبلاد، هاني قاعد نستنى قالك لازم تقرنا قلت بزاف نسيت الكاميرا يجي من وين لقاك كي رجع لك الضوء، ما كانش ضوءك ما رجعش لازمك ما تتحركش وقف يعطوني رجعوا وقت تحبوا تجيو تتلقوا لي بزاف، انا نخدم احنا راني نخدم المراه تخدم شنو تحبون نعمل، سيدي انا نستنى وربي يسهل ثلاثة ايام على بلاد وين ماشي الضوال.
7: الو صباحيه عسلامه جوهر فهم، بلاني مواطن من نجر قاص علينا الضوء من امس 10 نتاع الليل حتى الضوء اليوم الصباح، اليوم الجمعه الصباح قاص علينا الضوء، لا ماء لا تصور انت لا خبز، فما الحوار يخدم كل شيء بالضوء قاص حتى خبز ما فماش، شيء مش معقول يا رسول الله علاش هيك، فما نساء كبار فما قال نقصوا بطريق بطريق قاص علينا امس 10 نتاع الليل احنا من 10 نتاع الليل الضوء قاص علينا، عندنا مي بارد عندنا مروحه لا عندنا حتى شيء يدمش، يا جوهر فهم ربي علينا صوت.
8: لا يشوفنا حل بالماء والضوء بالله، هذا نفسي دي بوزيدان. السلام عليكم.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام.

0: أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد هذا المساء زيارة تفقدية إلى محطة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بغدرة القلب بمعتمدية الحريرية من ولاية تونس، وفق ما نقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء. يتزامن يوم غد الأحد 19 من جويلية 26 و2000 مع آخر أجل للترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية، ويهم الالتحاق بالأكاديميات العسكرية جميع شعب البكالوريا، ولا يقتصر الالتحاق بالأكاديميات العسكرية على الشعب العلمية، وذلك بعد إدراج مسارات جديدة لفائدة حاملي شعب الأداب والرياضة وعلوم الإعلامية تشمل إجازة وماجستير في العلوم العسكرية والمحاسبة والمالية والعلوم القانونية التي شهدت السنة الماضية أول انتداب لفائدتها. وستجرى عملية فرز الملفات يوم 19 من جويلية، فيما تنطلق الاختبارات بداية من 3 أوت وتتواصل 3 أيام بأربعة مراكز انتداب في تونس وسوسة وباجة وجابس، وتشمل اختبارات نفسية وفحوصات طبية واختبارات رياضية قبل توجيه الناجحين إلى الاختصاصات التي اختاروها عند الترشح. دوليا، أكدت القيادة الوسطى الأمريكية اليوم أن القوات الأمريكية تواصل فرض الحصار البحري على إيران بكل صرامة. وإيران تعلن تعليق العمل بجميع التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة، متهمة واشنطن بانتهاك تعهداتها واللجوء إلى ما وصفته بالأعمال العدوانية، في مؤشر جديد على انهيار مسار التهدئة بين البلدين. وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار يشدد على أهمية الالتزام بتعهدات وقف إطلاق النار المنصوص عليها في مذكرة تفاهم إسلام آباد، داعيا إلى تجنب أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة. بدوره أعرب وزير الخارجية الكويتي عن بالغ قلق بلاده إزاء استمرار الهجمات التي تستهدف الأراضي الكويتية، معربا عن أمله في أن تتحل جميع الأطراف بأقصى درجات ضبط النفس وأن يجري التنفيذ الكامل لمذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها في إسلامآباد. ومن أخبار العالم أيضا، يستشهد 10 فلسطينيين بينهم عدد من الأطفال جراء الغارات وإطلاق النار الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ صباح هذا اليوم. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net بالاشتراك مع رقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة، وفي إطار مهرجان سوسة الدولي، سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس، نور شيبة،
2: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
1: غازي العيادي،
3: شفت القمر انت أحلى من القمر،
1: نادية خالص،
4: يا والله ليلة مهجولة،
5: يا والله ليلة،
1: ونوردو،
6: ولا حكينا ولا ردحنا، تملت بدنا تجرحنا، نقول الحب مفتاحنا ووجدنا في غمضة عين.
1: الموعد سهري 22 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France, est numéro 5 mondial. Inch'Allah Koulra, Jawara FM, Moustamaïha, Hayim El Fri.
7: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
8: برعاية
9: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
8: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
9: اوريدو، طور عالمك.
7: جوهر سبور.
10: النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور، البداية بمونديال 2026.

0: على FM TV.
1: المنتخب الإسباني ألغى حصته التدريبية اليوم في نيو جيرسي في نيويورك قبل الفينال غدوة ضد الأرجنتين انطلاقا من 8 متاع الليل بوقت تونس اللي تلعب في ستاد ميت لايف بسبب سوء الأحوال الجوية وأيضا العاصفة الرعدية. السلطات الأمريكية طبقت البروتوكولات التابعة والخاصة بالعواصف الرعدية لتمنع إقامة الأنشطة الرياضية في الملاعب المفتوحة حفاظا على سلامة الملاعبية والأجهزة الفنية مما أدى لإلغاء الحصة التدريبية اليوم المنتخب لاروخا. مادام حكينا على الفينال مذكر غدوة كما قلت انطلاقا من 8 متاع الليل بوقت تونس فينال كبير بين إسبانيا الأرجنتين. الأرجنتين من أجل اللقب الرابع بعد سنوات 78 86 و2022 الفينال السابع في تاريخها خسرت ثلاثة فينالات 1930 1990 و2014 في مواجهة منتخب إسبانيا اللي مرة وحيدة كان وصل للفينال عام 2010 عند 16 سنة ويطمح للتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه. بالنسبة لحكم المباراة النهائية غدوة باش يكون سلوفيني سلافكو فينسيتش اللي باش يزفر الفينال عمره 46 سنة زفر ثلاثة مقابلات في النسخة الحالية زفر البرازيل والمغرب اللي فات 1-1 الأردن والجزائر اللي فات 2-1 الجزائر زوز مقابلات هذم في دوري المجموعات وزفر لقاء المكسيك والإكواتور اللي وفى هدفين مقابل صفر المنتخب المكسيكي في الدور 16 مع الأردني أدهم خادمة باش يكون حكم رابع وهكا على الأقل يرجع التحكيم العربي للتواجد في طاقم التحكيم النهائي بما أنه آخر حكم كان زفر فينال مونديال كان سعيد بالقولة المغربي فينال 98 دونك أدم خادمة يرجع العرب والحكام العرب لطاقم تحكيم المقابلات النهائية في المونديال بعد 28 سنة كاملة وبيش يكون معها أيضا مواطنه محمد كولاف اللي بيش يكون في خطة مساعد احتياطي. بعدين نحكيو على المونديال شنو قالوا المدربين قبل ماتش الفينال. سكالوني مدرب الأرجنتين قال لن نسمح للماتادور بالخروج من الملعب منتصرين. دي لا فونتي مدرب منتخب إسبانيا قال سنواجه منتخب يقدم مستويات رائعة منذ سنوات وندرك حجم التحدي اللي ينتظرنا مقابلة باش تكون ما بين أفضل زوز منتخبات في العالم ونأملوا أن يكون لقاء كبير بقيمة الدور النهائي. نذكر أنه مدة الراحة بين الشوطين في الفينال باش تقعد 17 دقيقة على عكس العادة 15 دقيقة بما أنه باش يكون حفل فني باش يكونوا برشا مشاهير برشا أيضا فنانين حاضرين في الفينال وعروض فنية كيف كيف الفينال باش يكون حاضر فيه توم كروز مادونا شاكيرا وغيرهم من الأسامي الكبرى خاصة التيكي متاع الفينال توصل لما يقارب 200 ألف دولار أمريكي هذا بخصوص فينال مونديال 2026 في انتظار زادة نتعرفوا على شكون باش يكمل في المركز الثالث ما بين فرنسا وانجلترا.

0: FMTV.
1: نحكيو على كرتنا في تونس. النجم الرياضي الساحلي 4.3 مليار شهري ومنح متخلدة بذمة ليتوال لفائدة الملاعبية في زوز مواسم الأخيرة، وهذا ما خلى صعوبات كبيرة على مستوى الوضع المادي. وحتى كريم العكرود رئيس اللجنة التسييرية في ليتوال دعا الأحباء لإقبال أكثر على اقتناء الاشتراكات السنوية وأيضا القميص الجدد، وقال ما زلنا مهدين بعدم لعب البطولة. بقية التفاصيل نسمعها من عند كريم العكرود.
2: بارتاجي معكم شنو هي السيتياسيون فينانسيير تاع ليتوال تاع السنتين اللي فاتت، سنة 24-25، سنة 25-26. بالنسبة لسنة 24-25 ونحكي على الفوتبول، بالنسبة للسالير عندنا ام بي 329 الف دينار، وعندنا ام بي في البريم دو رونفمون 322 الف دينار، معناها عندنا ام بي 752 الف دينار لسنة 24-25. قلنا الحمد لله المبلغ هذا مش كبير، ان شاء الله السنة اللي بعدها يكون في النيفو هذاك ولا اقل. ما رعنا للاكتشاف اللي فقت فيه الحقيقه نتاع ربي اليوم، اللي سنه 25-26 لي سالير حجم لي سالير هو 2 مليار و564، خلصنا منهم كان 1 مليار و31 الف دينار. دونك عندنا ام بي 1 مليار و533 جرايات شهريه للاعبي نجم الرياضي الساحلي سينيور، دونك 1 مليار و533. ومالوغوزمون كي ما نخلصوش العباد في الوقت وكي يخرج يعمل شكايه واللي ياخوها كامله، الوغ كان جينا نحسبوا فيها اوفيرا ميزور ونعطيو لي سالير نتاع لي جور ونعطيو لي بريم دو روندمون، ما يكونش عندنا المبلغ هذه الكبيره. دونك لي بريم دو روندمون سنه 24-25 المجمول نتاعها 2 مليار و552 الف دينار، خلصوا منهم كان 348 الف دينار، وقعدوا ام بي 2 مليار و203 الف دينار. دونك مجموع الام بي في الفوتبول سنه 25-26 هو 3 مليار و736 الف دينار، والمجموع بين السنتين 24-25 و25-26 هو 4 مليار و339 الف دينار.
1: رسمي الوحدة الإماراتي تعاقد مع الظهير الأيسر التونسي أمل الله مجهد اللي تم تسجيله ضمن الفئة متاع الملاعبية المقيمين. مجهد 23 سنة لعب الموسم الفارط النصف الثاني من البطولة مع مستقبل سليمان قادم من الترجي الرياضي التونسي. اليوم صباح البطل التونسي والأولمبي أحمد أيوب الحفناوي كان توج بالميدالية الذهبية في سباق 200 متر سباحة حرة ضمن منافسات البطولة اللي تدور حاليا في ولاية فلوريدا الأمريكية. الحفناوي كمل السباق في المركز الأول، عمل توقيت دقيقة 50 ثانية و76 جزء بالمئة، مؤشر الإيجابي هذا. إن شاء الله نشوفه الحفناوي على البوديوم في البطولات الدولية الكبرى في الفترة القادمة. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، قدمها لكم أنيس الذاوي. نشر هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. لكم زينة الناس الكل في لمن.
0: سيتي جوهرة سبور. جوهرة سبور. avec l'équipe sport.

0: أحلى الأغاني الشرقية على جوهر FM.
1: تسمعوا جوهر باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهر FM. موجة مع الموجة.
2: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع في سهرة ليلة من جوهرة باي نايت. تحياتنا وشكرنا للجميع اختيار موجات الجوهرة فام والسهريتنا اللي تبدأ معكم من توا تتواصل حتى الماضي ساعة. نحكيو فيها فن ثقافة، نستمتعوا فقراتنا الموسيقية بين السمر نايت ميكس، بين الفلاش باكات سلطينة والسهرة العالمية، بالإضافة متابعة أخبار المهرجانات سهرات الليلة. نكونوا حاضرين في مهرجان الحمامات مع سهرة اللبنانية يارا، وكذلك نتابعوا سهرة الشاب خالد في مهرجان كارتاج الدولي، ناخذوا فكرة على الجديد بالنسبة لمجموعة من المهرجانات اللي أعلنت على برمجتها الرسمية بالنسبة للمهرجان القسرين، وكذلك مهرجان سليانة، بالإضافة مهرجان الخاص زادة بهرقلة هرقلة بارك، وبالنسبة لأبرز سهرات الليلة وكذلك المواعيد المنتظرة في الأيامات الجاية. نرجعوا زادة على الفقيد اللي فقدته الساحة الموسيقية التونسية صلاح الفرزي، وبعد نحكيوا عليه بأكثر تفاصيل ربي يرحمه وينعمه، بالإضافة بيان سور متابعة كل ما يهم الشأن الثقافي والفني. يسهر معكم الليلة سي حسام القايد في الإخراج التقني، أحمد حبيسي مقدم الميكرو، بداية العادة بالموسيقى وراجعين.

0: انفو فيستيفال.
1: رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجة الجوهرة اف ام. بالنسبة لليوم السبت 18 جويلية، تتواصل فعاليات مجموعة من المهرجانات الصيفية. بالنسبة لليلة في كارتاج دورة 60 في المسرح الأثري، بدأت سهرة الفنان الجزائري شاب خالد اللي كان ضيف سهرة الافتتاح مع صابر الرباعي. في بنزرت الدوري 43 الدورة 43 عرض لو فواياجور، هو عرض سيرك. في مهرجان الجمة الدولي دورة 39 الموعد ليلة مع أوبرا كاماريتا دي بارسلون بدعم من سفارة إسبانيا. مهرجان دوغا الدولي الموعد مع سهرة الفنان المصري الشعبي حكيم. في مهرجان نابل الدولي دورة 38 المكان هو مسرح لواء الطلق المنصف بنابل مع الفنانة إيمان شريف وعرض الخروبة. في مهرجان تالا الصيفي دورة 33 في مسرح لواء الطلق مدينة تالا العرض المسرحي مسيو بروبر من بطولة الفنان وليد زينة. ذكر مهرجان دقة سي حسام غدوة مع العشرة، فما سهرة تونسي ونص للمسرحي وللكوميدي نبيل بن مسية غدوة مع العشرة. دونك من باب الاحتياط إدارة المهرجان بعد ما نسقط معه قرروا أنه مع الثمانية يعملوا إكران في السين يعديوا فيه الفينال تاع الكوب دي موند، ومن بعد تبدأ المسرحية لأنه تزامن وقت الفينال تاع المونديال يخلي ممكن برشا يفضلوا أنه يتفرجوا على الماتش. هو حبوا يجمعوا بين الاثنين، اللي حب يتفرج على الكورة هوك فما الشاشة العملاقة موجودة في المسرح، ومن بعد بيان سور تبدأ المسرحية. الليلة أيضا في مهرجان الحمامات الدولي دورة 60 في مركز الثقافي الدولي بالحمامات الليلة الموعد مع سهرة الفنانة اللبنانية يارا. كل التفاصيل على السهرة جينا مع صديقتنا وزميلتنا روضة العليكي.
2: مرحبا أحمد، مرحبا بكل مستمعينا وين ما كانوا. اليوم نقلتوا للسهرة السابعة في إطار مهرجان الحمامات الدولي في دورته 70 بإحياء الفنانة يارا، الفنانة اللبنانية اللي تعتبر من أبرز الأصوات النسائية في الأغنية العربية المعاصرة. وقد رسخت الفنانة يارا حضورها على الساحة الفنية من مطلع الألفية بفضل أسلوبها الغنائي المتميز والرقيق وقدرتها على التنقل بين اللهجات والأنماط الموسيقية المختلفة. وتعد أغنيتها ما بعرف من أكثر الأعمال مشاهدة باللهجة اللبنانية على يوتيوب بأكثر من 300 مليون مشاهدة، رقم مهم. ومع ألبومها الأخير تغيير الفصول تواصل إذن يارا تطوير أسلوبها مع الحفاظ على بصمتها الرومانسية. تميزت الفنانة يارا بتجربتها الفنية بالجمع بين الأغنية اللبنانية الخليجية والرومانسية الحديثة اللي أكسبتها قاعدة جماهيرية عريضة عبر المنطقة وعلى امتداد أكثر من 20 سنة. واصلت إذن يارا كما قلنا تطوير المشروع الفني متاحة وحافظت فيها على حضور ثابت في المهرجانات والحفلات الكبرى. إذن المهرجان وإدارة المهرجان التجعت إنه تحط كراسي البلاستيكية فوق المدارج من فوق. إذن أجواء كما قلت لك معناها متميزة. استنوا في حضور الفنانة يارا اللي تعتلي ركح مسرح الحمامات. كانت البارحة سهرة مع الأخوين نور عرجون وسليم عرجون، كانت سهرية متميزة كذلك. غدوة يكون الحفل تحت عنوان لبس لسليم بن صفية.
1: هذه بطبيعة فكرة على ما قبل حفل يارا اللي انطلق في الحمامات وسط حضور جماهيري كبير. نفس الشيء بالنسبة لسهرة الشاب خالد في كارتاج، أعداد كبيرة من الجماهير جات باش تحضر في سهرة نوستالجي شوية بالنسبة للشاب خالد ملك الراية، واحد من أهم الأسماء في الموسيقى الجزائرية والعربية وحتى وصل للعالمية في فترة ما في وقت عرف هو بموسيقى الراي. ناخذوا فكرة على البرمجة الخاصة بعدد مهرجانات الدولي اللي تم الكشف عليها اليوم. مهرجان سلينا الدولي دورة 49 باش يكون في المركز الشبابي بسلينا. السهرات تبدأ مع 10 متاع الليل. الافتتاح يكون بعرض تنشيطي سلينا فاميلي 21 جويلية من شريف الخروبة نهار 22 جويلية، 23 جويلية مرتضى، نهار 24 جويلية تليل القفزي، اركز هيب هوب يكون نهار 25 جويلية، ايا دغنوج 26 جويلية، بقية السهرات 27 جويلية نور شيبة، عرض سينوج نهار 28 جويلية، ومسرحية ولد الطلياني نهار 29 جويلية. هذا بالنسبة لمهرجان سليانا الدولي في دورته الجديدة. بالنسبة لكذلك مهرجان القصرين الدولي دورة 45 من 29 جويلية الافتتاح، 17 أوت الاختتام، 29 جويلية عرض رجال الفزعة، 31 جويلية عرض الضحضاح، 2 أوت أغاني الكرتون، 3 أوت سهرة تراب مع سيف، 5 أوت عرض زادة المزود، 6 أوت مرتضى فتيتي، 8 أوت أمباير، 10 أوت شيرين اللاجمي، مسرحية الطلياني نهار 12 أوت، روف مهر 14 أوت، مسرحية الهريبات 16 أوت، والاختتام 17 أوت مع صوفيا صادق. هذوما أبرز عروض مهرجان القصرين الدولي. بالنسبة للدورة الثانية مهرجان هرقل الدولي بش يكون من 26 جويلية حتى ل 18 أوت. 26 جويلية أوبن ستاند أب نهار 2 أوت، أمين رادي نهار 9 أوت، كريم غربي كذلك، سامية أوروزمان نهار 13 أوت، وبينومي S بلس 1 عزيزة جبالي نهار 18 أوت. هذوما أبرز المهرجانات، وتقريبا ما عادش برشا مهرجانات اللي ما زالوا ما كشفوش على البرمجة الخاصة بهم. وبقوا معنا في الاستماع، مواصلين معكم ديما في جوهرة بينايت على موجة الله جوهرة فمه.

10:46 دقيقة على موجة الجوهرة اف ام، تسمو في جوهرة باي نايتش. نحكي وبالطبيعة بكل ألم على وفاة الفنان صالح الفارزي اللي توفى اليوم السبت بعد فترة من تعرضه الحادث أليم، وكذلك تعكر حالته الصحية. صالح فارزي يعتبر واحد من أبرز رموز الأغنية الشعبية التونسية، وتولد نهار 1 جوان 53، بدأ مسيرته الفنية في سبعينات القرن الماضي، وتمكن من أنه يولي واحد من أبرز المجددين في فن المزود، ونجح في تطوير أساليب الأداء والألحان مع المحافظة على الهوية الأصلية للون الموسيقي. هذا ارتبط اسمه بالدفاع على الأغنية الشعبية في فترة كانت تواجه فيها التهميش، بعد ما تمكن بصوته وأعماله من ترسيخ مكانة فن المزود وإيصاله إلى جمهور واسع. كذلك تعرف بجرأته في تناول القضايا الاجتماعية، وينقدم سنة 1976 واحدة من أشهر أغانيه ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، غنية ترضى علينا يرميم، واللي جات بعد تجربة متاع السجن، عبر من خلالها تطلعاته للحرية والعدالة، خلى وراه رصيد فني ثري من الأغاني ما زالت تحظى بشعبية واسعة، كما البراني وميجودة ويا معذبة قلبي وبين الوديان وامسح دموعك يا عين والأيام تجري. مسيرته ما اختصرتش على الغناء، بل خاض أيضا تجارب في التمثيل من خلال مشاركته في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزية، من بينهم فيلم عزيز روحه ومسلسل شورب. برحيله صالح الفارزي تفقد الساحة الفنية التونسية واحد من أبرز وجوه الأغنية الشعبية، اللي ترك بصمة مميزة في تاريخ الموسيقى التونسية وإرث فني بيبقى حاضر في ذاكرة جمهوره. ربي يرحمه ويتقبلوا إن الله وإن إليه راجعون. في مناسبة بطبيعة من هكا تعزينا الحارة الكل عائلة، نخليكم تسمعوا مجموعة من أبرز ما قدم الراحل صالح الفارزي.

0: شكرا.
1: كان جسيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة FM. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبح.

0: موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة FM تعيش معك سيفي بسماء لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة FM تبدأوها مع الماتينا الويكاند مع سلام هني من 6 ل 9 متاع الصباح. نهار السبت للا البيا من 9 ل 10 مع أحلام غيلان. بون بلان من 10 ل 11 مع أسماء الجربي. دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من الأربعة للخمسة مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي. ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي. موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان. ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة الدريدي. أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال جاسمي كامل فريق الرياضة. فتح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة FM. عيشوا نغمة الصيف.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة FM. هاجر النوالي.
2: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم لهذا الموجز الأخباري. في إطار حملتها الرامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الضغط على الشبكة الوطنية، جددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دعوة المواطنين إلى تأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة خلال فترات الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 بعد الزوال. وأوضحت الوكالة في منشور توعوي أن من بين هذه الأجهزة الفرن الكهربائي، آلة غسل الملابس والمكنسة الكهربائية ومجفف الشعر والمكواة، مشيرة إلى أن تأخير تشغيلها إلى ما بعد انتهاء فترة الذروة يساهم في تحسين إدارة الطلب على الكهرباء والحد من الاستهلاك. كما أكدت الشبكة الوطنية أيضا أن اعتماد هذا السلوك حتى وإن كان لفترة قصيرة يساعد على تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية ويعزز النجاعة الطاقية، كما يساهم في الاقتصاد في استهلاك الكهرباء، وهو ما ينعكس إيجابا على قيمة فاتورة الاستهلاك. افتتح منذ يوم الخميس الفارط الموقع الأثري بابن عروس الكائن داخل المركب الثقافي والرياضي للشباب بالجهة، وذلك بعد استكمال مشروع الحفريات وأشغال الترميم والتثمين المنجز تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وفي إطار مشروع التعاون الدولي في المجال الأثري بين المعهد الوطني للتراث والمركز الوطني للبحوث الأثرية الصينية. وجرى افتتاح الموقع وفق ما جاء في بلاغ نشرته هذا اليوم سفارة الصين بتونس، جرى بحضور المدير العام للمعهد الوطني للتراث طارق البكوش وسفير جمهورية الصين الشعبية بتونس. ويعد هذا المشروع ثمرة اتفاقية التعاون العلمي والتقني الممضاة بين المعهد الوطني للتراث والمركز الوطني للبحوث الأثرية الصينية في موفى شهر جوان 23 2000، والتي مكنت من إنجاز برنامج علمي وتقني مشترك شمل مختلف مراحل البحث الأثري بالموقع. دوليا، طلب الاتحاد الأوروبي ودول الخليج اليوم إيران بفتح مضيق هرمز بشكل دائم، فيما توعد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله مجتبى خامنئي الولايات المتحدة بتلقينها دروسا لا تنسى، معتبرا أن الهجمات التي شنتها واشنطن تظهر أن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط كان بلا قيمة. وإسرائيل تتهم حزب الله بزرع عبوة ناسفة والتي انفجرت في وقت سابق في آلية للجيش اللبناني وأدت لمقتل جندي وإصابة 2 آخرين. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

الجوهرة باي نايت على موجات الجوهرة فام. جد التحية لكل مستمعاتنا ومستمعينا اللي كانوا يسمعوا فينا وما زالوا يسمعوا فينا حتى الماضي ساعة في سهرة جوهرة باي نايت اللي تابعوا في المباراة الترتيبية في كاس العالم. حاليا نتيجة ولي 4-2 المنتخب الإنجليزي قدام المنتخب الفرنسي 4-0 الريزولتا بتاع الشوط الأول. ومنذ بداية الشوط الثاني ترجع فرنسا شوية شوية في المباراة الأخيرة بالنسبة لزوز منتخبات في المونديال الحالي والأخيرة بالنسبة للمدرب المنتخب الفرنسي. 4-2 سكور في توقيت تقريبا 60 دقيقة كيك حسين 57 دقيقة لعب. ما زلنا مواصلين معاكم ديما في جوهرة باي نايت. في السامر نايت ميكس اخترنا الليلة باش نسمو دي جي اسمها لوكا شوا. كانت عملت سانسيت افرو ميوزك. بالنسبة للتراك ليست الموجودة روزالي جيمس ماك لغنية The Boy Is Mine لغنية في الأصلية متاع فنانة براندي ويكيد جيم زادا لي سوفت بول كريس اوفينج وفويس زادا بلاك كوفي وكي ميوزك الغنية بعنوان ذا رابتور بتاع نادي علي في الأصل دريك وان دانس مع كايلا ويكيد زادا غنية هاي هاي فلورانس دو ماشين سبيكتروم وغيرهم من الغنية. ناس مونستمتو للسامر نايت ميكس ونرجو نصلوا معكم في جوهرة باي نايت.

رجعنا معكم جديد في جوهرة بانايت على موجات الجوهرة فام، مصلين معكم حتى الماضي الساعة. إن شاء الله تكونوا بخير، ربي يحفظ الجميع. بدينا معكم صارت الليلة من العشرة وتتواصل مدة ثلاثة ساعات. بالنسبة للليلة كان ومازال فما الحفل الخاص في مدينة العلوم لرؤوف ماهر ونوال الزغبي. بعض الصعوبات في البداية باعتبار فما تأخير كبير برشا قبل بداية السهرة، وسبب بيان سور يرجع لانقطاع في التيار الكهربائي حسب ما قالوا المنظمين، لكن كان استياء كبير برشا من الجمهور وكان رافض حتى باش يسمع التبرير هذا. انطوكا بقية السهرات مازالت متواصلة سواء في الحمامات وإلا في كارتاج. ناخذوا فكرة على أبرز السهرات المبرمجة بالنسبة للسهرة الأحد. فما من جملة العروض الدورة 60 مهرجان الحمامات الدولي مع 10 متاع ليل، عرض لباس للفنان سليم صفية بسينوغرافيا نادي الكعبي. دورة 67 مهرجان سوسة الدولي مع 10 و4 بمسرح سيدي الظهر، العرض المسرحي ياسين الصالحي ما ضحكنيش. دورة 50 مهرجان دقة مع 10 متاع ليل مسرح الأثري بدقة، عرض تونسي ونص للفنان نبيل بن مسمية. دونك هذوما العروض اللي كما قلت يتزامنوا مش يتزامنوا، يجيوا بعد نهاية المباراة إذا كانوا فات في الوقت الأصلي بين الأرجنتين وإسبانيا. دونك برشا يعملوا لأنه وخروا شوية في التوقيت ربع ساعة، يعني العشرة وقت العشرة وربع بالنسبة لمهرجان سوسة الدولي في دقة. كما قلت فما الاتجاه والقرار أنه يخليوا فما عرض للمباراة على شاشة عملاقة في وسط المسرح، ومن بعد يبدأ العمل المسرحي متاع نبيل بن مسمية. دونك هذوما أبرز السهرات الموجودين في سهرة لحد 19 جويلية. في فعاليات سينما الصحات بالجم تحت شعار السينما تجمعنا والثقافة ضوي قلوبنا مع العشرة مع ثمانية عفوا، عرض الفيلم صاحبك راجل الاثنين بالمدرسة الابتدائية بالمشلات. بالنسبة لتابعوا في كرة القدم والمباراة الترتيبية، بلانتي حسين 4-3 نتيجة حاليا، وضرب جزاء حاليا للمنتخب الانجليزي جود بيلينغهام اللي هو بشيت ولا بيان سور تنفيذ ركلة الجزاء. ما زلنا مواصلين معاكم ديما في جوهرة بانايت على موجة الجوهرة، فهم بقوا معنا في الاستماع.

إذا الفنان مروان خوري غنيتو نوصلوا معها ال 11:55 دقيقة على موجات الجوهرة اف ام، واصلين معاكم في جوهرة بنايت استناو بقيتو طبعات الأخبار الثقافية والفنية، استناو زادا معنا فقرتنا الموسيقية بعد نشرة الأخبار الأخيرة بالنسبة اليوم مع هجر نوالي. نرجعوا نواصلوا مع الفلاش باك ومع الاتصالتين، ابقوا معنا مشكورين في الاستماع والمتابعة. مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. اليوم إجراء الدورة الثانية للانتخابات التشريعية بالكبارية، وبأمر من ترامب واشنطن تبدأ مرحلة جديدة من الضربات على إيران. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مسلم زيارة تفقدية إلى محطة

0: أسست الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بغدير القلة بمعتمدية الحريرية من ولاية تونس. واستفسر رئيس الدولة بالمناسبة عن أسباب انقطاع الماء الصالح للشرب في عدد من المناطق. ويشار إلى أن محطة تغدير القلة من منطقة الحريرية هي أكبر محطة تابعة للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، تقوم بتخزين المياه المتأتية من سد كساب وقناة المجردة الوطن القبلي ومعالجتها وتوزيعها، وتضخ يوميا ما بين 500 و700 ألف متر مكعب، وتؤمن تزويد أغلب أحياء تونس الكبرى بمياه الشرب. الجمهورية تحول أيضا مساء أمس إلى منطقة قنطرة بنزرت التابعة لمعتمدية قلعة الأندلس من ولاية أريانا، واطلع خلال هذه الزيارة التفقدية على مشروع الحماية من الفيضانات بواد مجردة على مستوى هذه المنطقة، وكذلك على مشروع ترميم القنطرة الأندلسية بقلعة الأندلس. وإثر ذلك التقى رئيس الجمهورية عددا من أهالي المنطقة واستمع إلى جملة مشاغلهم وفق ما جاء في وكالة تونس أفريقيا للأنباء. ويمتد مشروع الحماية من الفيضانات بواد مجردة على طول أجزاء واسعة من مجرى الواد وصولا إلى مناطق الشمال الغربي والمناطق السفلية التي تربط سد العروسية بولاية منوبة بمدينة قلعة الأندلس، وهو يهدف إلى التحكم في الفيضانات وحماية المدن والأراضي الفلاحية المحيطة بحوض الواد. ويهدف مشروع ترميم وصيانة القنطرة الأندلسية عبر تهيئة محيط المعلم وأشغال صيانة شاملة إلى المحافظة على الجسر التاريخي الذي يقع فوق مجرى واد مجردة وتثمين الموروث الثقافي الأندلسي. في شان وطني آخر، تجرى اليوم الأحد الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية من ولاية تونس، وذلك لست شغور مقعد ممثل الجهة بالبرلمان بعد وفاة النائب صالح مباركي في مارس الماضي. وكانت النتائج الأولية التي دارت يوم 28 من جوان 26 2000 قد أسفرت عن تصدر محمد صالح السال من نتائج بحصوله على 663 صوتاً، وتلاه شاكر بوثوري الذي تحصل على 657 صوتا وفق ما أعلنت عنه سابقا هيئة الانتخابات. وباعتبار عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة وفق ما يقتضيه القانون، حدد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تاريخ اليوم الأحد 19 من جويلية 26 2000 لإجراء الدور الثاني، والذي سيحتضن فعالياته 17 مركز اقتراع. صنف المعهد الوطني للمرصد الجوي 10 ولايات ذات درجة انذار كبيرة اليوم الأحد، ويتعلق الأمر بولايات باجة وجندوبة وسليانة والكاف والقيروان وزغوان وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر وقبلي. ويتميز الوضع الجوي وفق خريطة لليقظة نشرها المعهد أمس بطقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشيلي، إضافة إلى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. ونبه المعهد إلى المخاطر المنجرة عن الوضع الجوي خاصة بالنسبة للأطفال والأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية، وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. وذكر المعهد الجوي بضرورة شرب الماء عدة مرات كامل اليوم حتى دون الشعور بالعطش، وترطيب الجسم بصفة مستمرة باستعمال منشفة مبللة أو الاستحمام، وتجنب الخروج غير الضروري في أوقات الذروة الحرارية من الساعة منتصف النهار إلى الساعة الرابعة بعد الزوال، كما دعا إلى استعمال وقيل الرأس من أشعة الشمس عند الخروج، واللجوء إلى الأماكن المكيفة من ساعتين إلى 3 ساعات باليوم إن أمكن. كما أوصى المعهد في حالة وجود اضطرابات صحية بالاتصال بالطبيب أو بالصلة المعنية بالنجدة على الرقم 198. دولياً الآن، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية بدأت تنفيذ موجة جديدة من الضربات الجوية ضد إيران بأوامر من الرئيس دونالد ترامب. وقالت القيادة المركزية أن الضربات تستهدف ضعف قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومعاقبة قوات الحرس الثورية الإيرانية التي اتهمتها بتنفيذ الهجوم الذي استهدف عسكريين أمريكيين في الأردن الليلة الماضية. وفي بيان سابق قالت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية تواصل فرض الحصار البحري على إيران بصرامة. في المقابل إيران تعلن تعليق العمل بجميع التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة، متهمة واشنطن بانتهاك تعهداتها واللجوء إلى ما وصفته بالأعمال العدوانية، في مؤشر جديد على انهيار مسار التهدئة بين البلدين. أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها إيران ضد السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز وضد الأراضي ذات السيادة لدول المنطقة بما في ذلك البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان والأردن، واعتبارا أنها أعمال لا يمكن تبريرها بأي حال. ودعا الجانبان إيران إلى الوقف الفوري وغير المشروط جميع الهجمات وجميع أشكال التدخل في الملاحة البحرية، وإلى إبقاء مضيق هرمز مفتوحا بصورة مستدامة ومن دون أي شروط أو رسوم عبور. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكركم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

هذا زياد زازا وعمرو مصطفى أغنية بعتيني ليه، أغنية نص معها نص الليل 21 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة FM في جوهرة باي نايت. مازلنا مواصلين معكم حتى الماضي ساعة. فلاشباك فلاشباك نرجع للتسعينات مع دي جي أليخاندرو باريرا، أبرز الأغنيات اللي خرجت وقتها في الأورو دانس. نسمعوا مجموعات عديدة أبرزهم سناب وأبرز الأغنيات اللي خرجوا في التسعينات. وتويت دي جي أليخاندرو.

0: هذا كان دي جي اليخاندرو باريرافيا برز غنيتها للتسعينات المجموعات ناف وغيرهم من المجموعات الشهيرة المعروفة في الوقت هذا. كما زلنا مواصلين معكم ديما في جوهرة بنايت على موجات الجوهرة اف ام.
1: سلطينة
0: في تصالتين اخترنا الفنان فضل شاكر اللي كما تعرفوا في المدة الأخيرة تم اطلاق سراحه على ذمة القضايا اللي كان متهم فيها, وتم أيضا رفع منع السفر وتحجير السفر اللي كان ضده الشيء, يعني أنه يمكن يخرج من لبنان باش يتعالج, وفي مرحلة أخرى العودة بطبيعة وقت تحسن حالته الصحية للحفلات المباشرة. أنا باش نرجع ونستمتعوا ب مجموعة من أبرز الأغنيات اللي احترها بصوت المطرب الفنان فضل شكر.

هذا فضل شاكر في مجموعة من الغنية الطربية اختارناها لكم في سهرة الليلة في اتصالتينا سهرية جوهرة بنايت اللي بدأت معكم من العشرة تتواصل حتى الماضي ساعة احنا توفي دقائق الأخرى من موعد سهرة الليلة. تحياتنا وشكرا جميعا الاستماع والمتابعة, إن شاء الله تكونوا بخير ونتلقاو انتم في أحسن حال. تحياتنا كل مستمعين ومستمعاتنا المونسين ومونسين ومحنا هما في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. تحيات سي حسام القايد اللي كان معنا ومعكم في الإخراج التقني, كان معكم أحمد الحبيسي من قدام الميكرو. ريتكم زينة, صباح الخير, سلامة.

0: مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو.
1: غني غني غني معانا في جهرة تغني الدنيا وما فيها.
0: ومع نجوم الفن في تونس نور شيبة،
2: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: غازي العيادي،
3: شفتي القمر انت أحلى من القمر،
0: نادية خالص،